0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

المواقيت جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها. أما أقسام المواقيت فهي قسمان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر الثلاثة، فبداية وقت الإحرام بالحج في شوال ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح، ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج. وجميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، إلا الطواف والسعي للمعذور، فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة بعذر فحجه صحيح. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. أخرجه أبو داود والترمذي. وأما ميقات العمرة الزماني فالسنة كلها، وأفضلها في أشهر الحج، ثم في رمضان، ثم باقي السنة. القسم الثاني: المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويقع جنوب المدينة، بينه وبين مكة المكرمة 420 كيلو مترا تقريبا، وبينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو مترا تقريبا، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك. الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ التي جعلت الآن ميقاتا، وتبعد عن مكة 186 كيلو مترا تقريبا، ويحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غربا عنها. الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة 75 كيلو مترا تقريبا، ووادي محرم هو أعلى قرن المنازل. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به، وهو واد يبعد عن مكة 120 كيلو مترا تقريبا، ويسمى الآن السعدية. الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة

100 كيلو متر تقريبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أخرجه أبو داود والنسائي.

أما حكمة مشروعية المواقيت، فلما كان بيت الله معظماً ومشرفاً، جعل الله له حصناً وهو مكة، وحماً وهو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيماً لله تعالى ولبيته الحرام. ميقات من هو دون المواقيت: من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم. من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية. أما ميقات من لم يمر بالمواقيت، فمن جاء من طريق لا يمر على المواقيت برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان مريدا للحج أو العمرة. أما أهل مكة فمن أراد منهم أو من غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة وحدها أو متمتعا بها إلى الحج فإنه يخرج للإحرام بذلك إلى الحل من أي جهة، وأفضله الجعرانة والتنعيم والحديبية. ومن نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيره مفردا أو قارنا فإنه يحرم به منها. ومن أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ. ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحل، فإن أحرم بالعمرة من الحرم عالما متعمدا فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار وعمرته صحيحة ولا دم عليه، وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهلا فعمرته صحيحة ولا إثم عليه ولا دم.

0: مستمعين الكرام، تناولنا في هذه الحلقة أنواع المواقيت وتعريفها ونبذة عنها، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتناول بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام من المواقيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث اليوم في هذه الحلقة الإحرام، وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة. ويترتب على الإحرام اجتناب محظورات الإحرام وإتمام الحج والعمرة لله، والإحرام من فرائض النسك حجا كان أو عمرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والجمهور على أن الإحرام ركن للنسك، والحنفية أنه شرط في الابتداء ركن في الانتهاء، ويشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية، فيصح من الحائض والنفساء، ولا يشترط له اغتسال إنما يستحب، وكذا لا يشترط له صلاة ركعتين أن يكون بعد ركعتين، بل ينعقد ولو بعد صلاة الفريضة أو بدون صلاة. ويسن الاشتراط في الإحرام سواء في الحج والعمرة أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت رضي الله عنها تحت المقداد بن الأسود. ويفيد هذا الشرط عندهم شيئين: أحدهما إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما يجوز له التحلل. الثاني أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا صوم، سواء كان المانع عدوا أو مرضا أو غيرهما. والإحرام بالحج ينعقد في أشهر الحج، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن أحرم بالحج في غيرها تحلل بعمرة. والإحرام بالعمرة مشروع في كل العام. وللإحرام مواقيت مكانية، وهي المذكورة في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: أقول: فمن كان بينه وبين الحرم ميقات من هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها إلا وهو محرم منها، إذا كان مريدا للحج أو العمرة. ومن لم يكن بينه وبين الحرم ميقات فإنه يحرم من حيث عزم على النسك. فإن تجاوزها، تجاوز هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة، عليه أن يرجع إليها ويحرم منها إذا لم يكن تلبس بالإحرام. فإن أحرم لم يرجع ولزمه دم، وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع حجه أو عمرته عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام عن حجة الإسلام أو عن عمرة الإسلام. وكذا من حج عن غيره حج بدل ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. والتلبية سنة في الإحرام عند الشافعية والحنابلة وكذا عند أبي يوسف من الحنفية. وللمحرم أن ينوي في إحرامه مثل ما أحرم به فلان، بأن يكون قاصدا مرافقته أو الاقتداء به لعلمه أو فضله، فيقول: اللهم إني أهل أو أحرم أو أنوي مثل ما أهل أو نوى فلان، ويلبي. فهذا الإحرام صحيح وينعقد على مثل ما أحرم به ذلك الشخص عند جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب المالكية. ودليلهم حديث علي رضي الله عنه أنه قدم من اليمن ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وصيغة التلبية عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية مثل سائر الأذكار لابد من التلفظ بها بحركة اللسان، فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها. ومن لا يحسن العربية فنطق بالتلبية بغير العربية أجزأه باتفاق، أما لو كان يحسن العربية فنطق بها بغير العربية فلا يجزئه عند جمهور أهل العلم. ودليلهم أنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. ووقت التلبية الأفضل عند الحنفية والحنابلة أن يلبي بنية الحج أو العمرة أو بنيتهما معا عقب صلاته ركعتين سنة الإحرام، وبعد نية النسك، وإن لبى بعدما استوت به راحلته أو ركوبته شرع. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت بها على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما.
1: مناسك الحج على جدة FM.
2: وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت بها على البيداء أهل بالحج. وعند الجمهور يستحب البدء بالتلبية إذا ركب راحلته واستوت به، لكن يلزمه الدم عند المالكية إن تركها أو أخرها حتى طال الفصل بين الإحرام والتلبية، ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة لقولهم إن التلبية سنة. والأنساك التي يخير المسلم في الحج بينها ثلاثة: نسك الإفراد وهو أن يهل بالحج مفردا على العمرة، ونسك القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً

فيجمع بينهما في إحرامه أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف لها. ونسك التمتع وهو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. واختلف في أفضل هذه الأنساك، فإن ساق الهدي

0: الناس بالإفراد بالحج فيكون للحج سفر وللعمرة سفر. فإن أحرم ولم يعين شيئا كان ينوي مطلق نسك من غير تعيين، كان يقول أحرمت لله ثم يلبي ولا يعين حجا أو عمرة، أو يقول نويت الإحرام لله تعالى لبيك اللهم لبيك، أو ينوي الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا، فهذا الإحرام صحيح باتفاق المذاهب، ويسمى هذا إحراما مبهما، ويسمونه أيضا إحراما مطلقا. ثم على المحرم التعيين قبل أن يشرع في أفعال أحدهما، وله أن يجعل للعمرة أو للحج أو لهما معا حسب ما يشاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: حج أخضر.
4: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
3: حج أخضر. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
3: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
1: من مؤشرات الرؤية.
6: طبقا للإحصاءات المسجلة في تقرير إنجازات الرؤية لعام 2025، ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن لتصل إلى 66%، مدفوعة بزيادة المعروض العقاري وبتفعيل البرامج التمويلية المدعومة التي استهدفت رفع كفاءة قطاع الإسكان وتيسير وصول المواطنين للوحدات السكنية.

0: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
1: في واد مائل وتحيط بها جبال جرداء من النباتات، أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء بيته العتيق.

أمر سلم به الخليل تسليما كاملا، لكن ظلت الأسئلة تعتمل في نفسه. بيت لله في واد يخلو من الماء والزرع، اللذان يعدان أبرز ملامح الحياة وأهم موردان لاستقطاب الناس وتكاثرهم. وبعد انتهاء النبي إبراهيم من بناء البيت الحرام، جاءه الأمر بأن يؤذن في الناس بالحج.

0: بفج عميق.
1: ومرة أخرى وبالرغم من التسليم الإبراهيمي للأمر الإلهي، إلا أنه عليه السلام تساءل: وماذا سيبلغ صوتي في هذا الوادي الخالي تماما من كل مظاهر الحياة؟

في برنامج أول بيت، نسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. فقد شكل بناء البيت العتيق تحولاً في مسار البشرية، فمكة المكرمة، ذلك الوادي المحاط بالجبال الجرداء، هي اليوم قلب العالم النابض التي يجبى إليها ثمرات كل شيء، وقبلة نحو مليار نسمة، ويزورها سنوياً الملايين من المسلمين قادمون من كل فج عميق.

يقصد ببيت الله الحرام الكعبة المشرفة. وأضاف الله تعالى البيت الحرام إلى نفسه لتشريفه وتعظيمه وإظهار مكانته. ووصفت الكعبة بالبيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وجعله آمنا، وحرم القتل والاصطياد فيه.

أما المسجد الحرام فهو مصطلح أعم يشمل الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل عليهما السلام وبئر زمزم والحجر الأسود والركن اليماني وكل ما يحيط ببيت الله الحرام من ساحات واستراحات، ويشتمل أيضا على صفوف المصلين خلف الإمام مهما اتسعت وطالت تلك الصفوف حول الكعبة المشرفة.

الكعبة المشرفة بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له. وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة وأمره ببنائها، فبناها فسكنت فيه أقوام مختلفة. وكانت الكعبة وما زالت موضع تعظيم وإجلال الناس، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحث على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده.

وفي الماضي كان هناك من يقدم للكعبة المشرفة الهدايا ممثلة في أباريق وسطول من النحاس والفضة تستخدم للغسيل، وكانت قريش قد أعادت بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت جزءا من البيت تابعا للحجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأن يدخل الجزء الذي تركوه من الكعبة، وأن يجعل لها بابين لصيقين بالأرض. وفي العام 64 من الهجرة، لما تولى حكم الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، بنى الكعبة المشرفة على ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على ما تركته قريش، وجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. وفي العام 74 من الهجرة في عهد عبد الملك بن مروان، حاصر الحجاج مكة المكرمة، وكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد بنى البيت على أسس نظر إليه العدول من أهل مكة، يعني به قواعد إبراهيم عليه السلام، فأمره بأن يرد الكعبة إلى البناء الأول الذي بنته قريش، فنقض البناء من جهة الحجر وسد الباب الذي فتحه ابن الزبير وأعاده إلى بناء قريش.

واتفق المؤرخون على أن الكعبة المشرفة بقيت على بناء عبد الملك بن مروان ولم تحتج إلى بناء جديد، ولم يصبها وهن ولا خراب في الجدران، وكل ما احتاجت إليه إنما هو ترميمات وإصلاحات حتى عام 1040 للهجرة. وسبب ذلك أنه نزل بمكة في صباح يوم الأربعاء 19 من شعبان عام 1039 للهجرة مطر غزير. واستمر إلى آخر النهار، جرى منه سيل كثير دخل المسجد الحرام والكعبة المشرفة ووصل إلى نصف جدارها. وفي آخر النهار سقط الجدار الشامي من الكعبة وبعض الجدارين الشرقي والغربي، وسقطت درجة السطح، وكتب في ذلك إلى العلماء والأمراء، فاتفق الرأي على هدم ما بقي من الجدران، وتم الانتهاء من بنائها في الثاني من شهر ذي الحجة عام 1040 للهجرة.

0: ولم تحتاج الكعبة بعد ذلك إلى إعادة بناء، وإنما هي ترميمات وإصلاحات في أوقات مختلفة، حتى كان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، عندما لوحظ بعض التلف في بعض أجزاء الكعبة المشرفة المصنوعة من الخشب، وكان السقف أكثر تعرضاً للتلف من غيره، وكذلك الأعمدة الخشبية، فخيف على الكعبة من هذا الضعف والتآكل، فأمر رحمه الله بترميم الكعبة المشرفة ترميماً كاملاً شاملاً يشمل داخلها وخارجها على أحسن وجه. وبدأ العمل في شهر محرم عام 1417 للهجرة، وانتهي منه في نفس السنة في شهر جمادى الآخر.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.

0: تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مطلع أيام مباركات، أيام تتجه فيها القلوب إلى الله وتتهيأ فيها الأرواح لمعاني الطاعة والتجرد واليقين، نبدأ معكم هذه الرحلة الإذاعية في سيرة خليل الله إبراهيم عليه السلام، رحلة لا نقف فيها عند الأحداث وحدها، بل نحاول أن نلامس فيها المعاني التي صنعت من إبراهيم إماما في التوحيد وقدوة في التسليم وأثرا خالدا في ذاكرة الإيمان. حين نذكر إبراهيم عليه السلام تتداعى إلى الذهن مشاهد عظيمة: النار التي لم تحرق، والهجرة، وهاجر وإسماعيل، والذبح العظيم، وبناء البيت، والنداء بالحج. لكن كل هذه المشاهد الجليلة كان لها بدء، كانت البداية سؤالا صادقا ونظرا عميقا وقلبا لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس لمجرد أنهم وجدوا آباءهم عليه. لقد نشأ إبراهيم عليه السلام في بيئة

0: غلبت عليها الوثنية وساد فيها الشرك، حتى صار الباطل مألوفا، وصارت الأصنام جزءا من حياة الناس وعاداتهم وصورتهم عن العالم. وحين يطول عهد الناس بالباطل لا يعود أكثرهم يرونه باطلا، بل يتحول في أعينهم إلى شيء طبيعي لا يسأل عنه ولا يراجع. لكن قلب إبراهيم لم يكن قلبا غافلا، كان قلبا حيا وعقلا يقظا وفطرة نقية لا تقبل أن تسلم لما لا يليق بالله، ولا ترضى أن تخضع لما تصنعه الأيدي ثم تهابه القلوب. كيف يعبد الناس حجرا هم الذين نحتوه؟ كيف يعظمون شيئا لا يسمعهم ولا يراهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ كيف يستقيم في العقل أن يكون المخلوق معبودا وأن يقف الإنسان خاضعا أمام ما صنعه بيده؟ هنا بدأت الرحلة، ليس من صخب الناس بل من صمت التأمل، ليس من تكرار الموروث بل من صدق السؤال. وأول ما يلفت النظر في سيرة إبراهيم عليه السلام أن اليقين عنده لم يكن تقليدا جامدا، بل كان بصيرة نمت في قلب صادق. لقد نظر في الكون، لقد نظر في الكون بعين المتأمل لا بعين المبهور، ورأى الكوكب ثم القمر ثم الشمس، لكنه لم يقف عند ظاهر الضوء، بل سأل: هل ما يغيب يصلح أن يكون إلها؟ هل ما يأفل يستحق أن يتعلق به القلب تعلق العبادة؟ حين أفل الكوكب قال كلمته الباقية: لا أحب الآفلين. وما أعظمها من كلمة، فهي ليست مجرد تعليق على مشهد عابر في السماء، بل هي إعلان عن قاعدة كبرى في الإيمان، أن القلب لا ينبغي أن يتعلق بما يغيب.
1: جدة FM على هواك.

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما وبعثت محمدا نبيا عظيما. يا رب يا من تباركت ذاتك وتعالت صفاتك وتقدست أسماؤك وخضعت لك

0: جميع الكائنات، وعز بعزتك المؤمنون والمؤمنات، وسما بذكرك الذاكرون والذاكرات، ونال الفوز بحبك الصادقون والصادقات. اللهم إنا نبرأ إليك من زيغ الهوى والشهوات، ونستعين بك على أنفسنا الأمارة بالسيئات. اللهم فارحم أمة محمد من الجهالة وأبعدها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن

ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في برنامج شرف لنا. مستمعينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج شرف لنا، حيث نسلط الضوء على جهود أبناء هذا الوطن المبارك في خدمة ضيوف الرحمن، ونبرز المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تجسد أسمى معاني العطاء والبذل في أطهر بقاع الأرض. وفي هذه الحلقة المباركة نرافقكم في وقفة فخر واعتزاز مع إحدى أعرق الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة، جمعية نذرت نفسها للعطاء وبذلت جهدها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. إنها جمعية البر بمكة المكرمة. من خلال برامجها المتنوعة وخدماتها الواسعة، تثبت الجمعية عاما بعد عام أن خدمة الحاج شرف لا يعلوه شرف. فكونوا معنا مستمعين لنتعرف على هذه الجهود المباركة ونلقي الضوء على قصص إنسانية تنبض بالعطاء والمحبة. يسعدنا أن نلتقي بالدكتور عبد الرحمن حمود الغامدي، مدير عام جمعية البر بمكة المكرمة. بركم، أهلا وسهلا بك دكتور في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة FM.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
1: دكتور، في البداية نود أن نبدأ بالتعريف بجمعية البر بمكة المكرمة. متى تأسست وما هي أبرز أهدافها؟
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. جمعية البر بمكة المكرمة هي أول جمعية بر تأسست في المملكة العربية السعودية عام 1371، فهي من ناحية التاريخ لها الأولوية، ومن ناحية المجال للبر والإحسان، ومن ناحية المكان مكة المكرمة. والجمعية لها 6 أهداف تتلخص في 3 مسارات رئيسية. المسار الأول إعانة بركم، تقديم أي خدمة للمحتاج في مكة المكرمة، مثل كفالة يتيم، كفالة أسرة، إعانة شهرية وغسيل الكلى. الخدمة الثانية ضيافة بركم، كل ما يخص الضيف الرحمن من سقي الماء، من إطعام، من هدايا. والخدمة الثالثة تنمية بركم، وهي المساهمة في نقل المحتاج من الاحتياج إلى الإنتاج.
1: نود أن نعرف منك، ما الذي يميز جمعية البر في مكة عن غيرها من الجمعيات الخيرية، خصوصا فيما يخص أو يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن؟
2: طبعا جمعية البر كون أنها في مكة المكرمة، المكان الذي يأتي إليه ضيوف الرحمن من كل مكان، وكون تاريخها العميق، وهي ترث إرث عظيم من أهالي مكة المكرمة وأهالي هذا البلد الطيب المبارك المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وقد تعودوا أن يكون خدمة ضيف الرحمن شرف لهم. وقد قال المؤرخ سابقا، كان الأطفال يستقبلون الحجاج من أهالي مكة، فيدلون الناس على المسالك ويعلمونهم المناسك. ولذلك الجمعية تتميز بإرثها التاريخي العميق، أن القائمين عليها قد ولله الحمد من قديم الزمان كانوا في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى وجود فريق كبير جدا وخبرة طويلة في هذا المجال.
1: بالنسبة للخدمات التي تقدمها الجمعية، نود أن نعرف ما هي أبرز هذه البرامج أو الخدمات والتي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.
2: ضيف الرحمن هو عبد الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم فأجابوه ودعوه فأجابهم، ولذلك خدمتهم شرف عظيم. والجمعية من ضمن مساراتها ضيافة بركم، فتقدم الجمعية في هذا المسار خدمات متنوعة لضيوف الرحمن، تبدأ من استقبالهم في مناطق الاستقبال وتقديم المياه وزمزم، و أيضا المساهمة في إطعام حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى تقديم الهدايا المتنوعة التي تكون عونا لهم على أداء مناسكهم في كل مكان من مكة المكرمة. ولديها ولله الحمد فريق متكامل متخصص لخدمة هؤلاء، بالإضافة إلى المشاركة الاجتماعية في استقبال ضيوف الرحمن عبر مهرجان أنورة ومهرجان المركز التابع لمركز حي العمرة، وأنورة التابع لمركز التنمية في مكة المكرمة.
1: طيب، هل هناك تعاون أو شراكات مثلا مع جهات حكومية أو أهلية لتنفيذ هذه الخدمات؟
2: بالتأكيد طبعا، لأنه هي جمعية كيان من الكيانات الكثيرة في خدمة ضيف الرحمن، فلديها تعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الحج، أيضا هيئة الحرم والهيئة الملكية لمكة المكرمة، مركز التنمية الاجتماعية، الجهات الأمنية كلها أيضا لها تعاون مع الجمعيات المختلفة التي تخدم قطاع ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تعاونها مع الخاصة، الشركات الخاصة التي تسهم من خلال المسؤولية الاجتماعية في دعم برامج ضيوف الرحمن، فالشراكات عنصر أساسي في أعمال الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن.
1: طيب، نود أن نعرف منك كيف تستعد الجمعية سنوياً لموسم الحج، وهل تختلف الاستعدادات من عام إلى آخر بحسب مثلاً التحديات أو المتغيرات؟
2: نعم، الحمد لله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد تستعد وجميع كياناتها

0: ضيوف الرحمن من انتهاء موسم الحج للموسم القادم. فالجمعية دائما مستنفرة بعد رمضان بالذات، تبدأ في الإعداد المتكامل بخطة متكاملة، وأنا الآن في الرياض لاجتماع تسويقي لأنشطة وبرامج الجمعية لتوسيع المشاركة الفاعلة وخدمة ضيوف الرحمن. الجمعية تستعد سنويا بوضع خطة متكاملة ولله الحمد، خطتها في قوائم أساسية في أنشطة وبرامج وأفكار أساسية، ولكن مع التحديات التي تحصل كل سنة لابد من التغيير ولابد من التطوير، وخاصة ولله الحمد ما نشهده الآن من نهضة عالية جدا وقوية في أنشطة وبرامج التي تقدم لضيوف الرحمن، فالجمعية تسهم في ذلك ولله الحمد.
1: هل هناك مواقف إنسانية أو قصص مؤثرة واجهتموها أثناء خدمة الحجاج تستحق أن تروى دكتور؟
0: والله كثيرة جدا، لأن في كل خدمة تقدم في مواقف إنسانية ومشاعر عظيمة.
1: نعم.
0: يعني والله نرى والله الحمد الفرح والسرور في عيون هؤلاء الضيوف ضيوف الرحمن.
1: نعم.
0: نرى الدموع، نرى الشكر والأيادي التي ترفع تدعو لهؤلاء المحسنين الذين قدموا هذه الخدمات لدى الجمعية.
1: الله.
0: مركز غسيل كلى هو أول مركز غسيل كلى في المملكة، وفي فترة الحج يخصص فترة خاصة لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن بالغسيل الكلى. نرى والله الحمد يعني المواقف الإنسانية من قبلهم. أيضا بعض المدينة استفادوا من الخدمات أو الذين ساهموا في خدمة أنشطة الجمعية، تواصل دائما مستمر معهم ودعواتهم. فالمواقف كثيرة لكنها في المجمل جميلة ومشاعرها تدل على إنسانية هؤلاء الناس.
1: بالنسبة للمتطوعين، ما هو دورهم في برامج الجمعية خلال موسم الحج، وهل تفتحون باب المشاركة للشباب وفتيات الوطن؟
0: جمعية لديها قسم خاص بالتطوع يعمل طوال العام في خدمة المجتمع بشكل عام وفي خدمة ضيوف الرحمن بشكل خاص. لكن مع الموسم، موسم بالذات الحج، تتضاعف الخدمة، زاد الأعداد، ويشارك المتطوعون من رجال ونساء في خدمة ضيوف الرحمن، فنجدهم في مواقف السيارات، في المناسك، عند الحرم، سواء في توزيع المياه، في تقديم الهدايا، في التنظيم، في الاستقبال. والباب مفتوح للجميع عن طريق موقع الجمعية والتسجيل في الأعمال التطوعية التابعة للجمعية. والله الحمد حتى كرمت الجمعية عدة مرات على ما تقدم الخدمات التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن والله الحمد.
1: كيف يمكن للمجتمع دعم الجمعية خلال موسم الحج سواء بشكل مادي أو معنوي؟
0: أول شيء نسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم وكل من كان له دور، وندعو الجميع إلى المساهمة، لأن كل من يساهم في دعم الجمعية فهو يساهم في دعم المحتاجين وفي دعم وخدمة ضيوف الرحمن، وهذا شرف عظيم. يمكن المساهمة عن طريق متجر الجمعية وهو موجود عبر المواقع الإلكترونية، أيضا حسابات الجمعية في البنوك، ومع الحوكمة العالية الحمد لله أن الجمعيات يثق كل من يقدم خدمة للحجاج أو المعتمرين أو المحتاجين بأن أمواله ستذهب في المكان المناسب، وإننا بإذن الله تعالى سنبذل ما استطعنا من جهد كبير جدا أن تكون الخدمة تتناسب مع ضيف الرحمن وفي مكة المكرمة وفي المملكة العربية السعودية. وأيضا موقع الجمعية في حي الشوقية موجود، من أراد أن يتعرف على الجمعية، من أراد أن يعرف طرق التواصل. وأيضا للجمعية فرع مكتب في وقف الملك عبد العزيز في الدور الأرضي، يستطيع الإنسان أن يمر عليه وعن طريقه يتعرف على طرق الدعم والمساعدة.
1: في الختام نود أن نسألكم، ما هي طموحاتكم المستقبلية لتطوير خدمات الجمعية في الأعوام القادمة، خاصة مع التوسع المستمر في خدمات الحج والعمرة؟ وأيضا ماذا تودون أن توجهون لضيوف الرحمن وللمجتمع الذي يشارككم هذا الشرف العظيم في خدمة الحجيج؟
0: والله الطموحات كبيرة جدا مع رؤية المملكة 2030، مع هذه الرعاية الكريمة ومع تعاون أهل البلد ومع هذه الخدمة العظيمة. الجمعية بإذن الله تعالى ستبدأ فترة إدارة جديدة بعد شهرين، وبالتالي ستكون خطة استراتيجية وركن أساسي فيها تطوير خدمات ضيوف الرحمن، توسعها، تنوعها، زيادة استثماراتها، استثمار التقنية في خدمة ضيوف الرحمن بإذن الله تعالى. أدعو الله أن يحفظ ضيوف الرحمن، ونقول لهم أهلا وسهلا بكم، وخدمتكم شرف لنا. أهلا وسهلا بكم في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم في مكة المكرمة.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم من برنامج شرف لنا، حيث استعرضنا مبادرات ملهمة وسمعنا عن قلوب تنبض بالعطاء وأياد تمتد لخدمة ضيوف الرحمن بكل حب وإخلاص. نشكر الدكتور عبد الرحمن حمود الغامدي مدير عام جمعية البر بمكة المكرمة بركم. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة نحمل فيها مزيدا من قصص الخير وجهود المتطوعين الذين جعلوا من الخدمة شرفا ومن البذل عادة. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، تقبلوا تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، مع السلامة.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: جدة إف إم تتمنى لكم حجا مبرورا.
2: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت

بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

منذ أن أذن الخليل إبراهيم عليه السلام في الناس باللحاق بركب النور، والمملكة تضع خدمة ضيوف الرحمن في سويداء القلب وصدارة المفاخر. واليوم وفي ظل رؤية المملكة الطموحة، لم يعد الحج مجرد إدارة لجموع غفيرة، بل أصبح منظومة هندسية كبرى تسخر أرقى ما وصل إليه العقل البشري لتطويع الصعاب وتذليل العقبات. في هذه السلسلة الوثائقية نرافقكم خلف الكواليس لنكشف الستار عن المشاريع العملاقة التي جعلت من رحلة الحج رحلة نحو المستقبل. أهلا بكم في أولى حلقاتنا، والتي نستطيع أن نعنونها بعنوان عتبات الضوء.

0: العافية إن شاء الله.
1: الحمد لله على السلامة.
2: تبدأ الحكاية من بوابة السماء، هنا حيث يقف مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة شاهداً على أعظم حركة استقبال بشرية عرفها التاريخ، هذا الصرح الذي لم يبنى ليكون مجرد محطة عبور، بل صمم ليكون أيقونة معمارية تعكس روح الضيافة السعودية الأصيلة. بمساحات شاسعة تتجاوز 800 ألف متر مربع في مجمع صالات الحج والعمرة وحده، وسقفه المخروطي الفريد المكسو بمادة التلفون العازلة التي تحمي الضيوف من حرارة الشمس وتسمح لضوء النهار بالمرور بلطف، كأنها تحاكي خيام المشاعر المقدسة لتتهيأ روح الحجاج لما هو آتي.

يعمل هذا المطار كخلية نحل لا تهدأ بطاقة استيعابية كبرى تتجاوز 30 مليون مسافر سنوياً، لكن الإعجاز الحقيقي ليس في الأسمنت والحديد، بل في الفكر الذي يدير هذا البناء وفي تلك السواعد الوطنية التي تعمل بدقة الساعات لضمان انسيابية النبض في هذا الشريان الحيوي.

0: السلام عليكم. سلامة سمبيت الجوان. من بلدهم نرافقهم حتى بيت الحرام.
1: السجى بضيوف الرحمن نعمل بصدق وإخلاص.
2: يد واحدة وقلب واحد لخدمة الحاج في كل مكان.
3: طريقهم ميسر في دعمنا وتفانينا.
4: مع الحاج من البداية للنهاية.
5: خدمة الحجاج هو واجب ووسام وشرف لنا.

وعلى بعد آلاف الأميال من تراب الوطن نجد وجهاً آخر لهذا الإبداع، وهي مبادرة طريق مكة، تلك المبادرة التي نقلت حدود المملكة إلى مطارات العالم. ففي دول عدة حول العالم يغادر أبناء وبنات الوطن ليتموا إجراءات دخول ضيوف الرحمن وهم لا يزالون في بلدانهم الأم. هنا تكمن هندسة السيادة والخدمة، حيث تنهى إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية في دقائق معدودة، ليركب الحاج طائرته وكأنه قد وطئ أرض المملكة بالفعل. وحين تحط الطائرة في مهبط النور، لا يحتاج الحاج إلا لخطوات معدودة نحو الحافلات، فحقائبه وأمتعته تنتقل في مسارات مستقلة تسبقه إلى مقر سكنه بآلية رقمية متطورة، ليتفرغ هو منذ اللحظة الأولى لسكينة الذكر وروحانية الدعاء.

ولأن طموح الرؤية يتجاوز الأرض، فقد صعدنا إلى السماء لنطوع التقنية في خدمة الإنسان. ففي سماء المشاعر استحدثت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مفهوماً جديداً يعرف بالتنقل الجوي الحضري. مركبات طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، تحلق فوق الزحام بسرعة وثبات لتؤمن النقل السريع للحالات الطارئة وتدعم الخدمات الطبية واللوجستية. هي تقنية سعودية المنشأ والتنفيذ، تؤكد للعالم أن خدمة ضيوف الرحمن هي المحرك الأول للابتكار في أرضنا.

0: انتهت رحلتنا اليوم عند عتبات الوصول، لكن حكاية هندسة الإيمان لا تزال في بدايتها. في حلقتنا القادمة سنغوص في أعماق العالم الرقمي لنعرف كيف تدير الهوية الذكية ومنصات نسك رحلة الملايين تحت سقف واحد من الأمان واليسر. دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان. لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
2: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: حج اخضر.
3: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبروراً.

0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي نتحدث فيه عن الحج، طهر البدايات. هذا البرنامج العظيم اللي حنناقش فيه في بضع حلقات عن الحج وأعمال الحج. الحج هو الشوق إلى الله، الحج هو انفصال عن الواقع، الحج هذه الرحلة الحياتية العظيمة الجميلة. الحج ليس عبارة عن عبادة موسمية، ليس رحلة وجودية كبرى. الحج إنما هو الذهاب إلى الله في بيته. الله سبحانه وتعالى قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بيتي هذه ياء الملكية، بيتي أنا. فسبحان الله، لما الرب العزة والجلال يدعوك، لما الرب العزة والجلال يناديك ويناجيك، لما الرب العزة والجلال يطلبك إلى بيته، فأكيد إنه الكريم عندما يريد أن يطلبك هو يريد أن يكرمك، هو يريد أن يتجاوز، هو يريد أن يغفر لك ويكرمك هذا الإكرام العظيم. في الحاج هناك معنى عميق جدا، إحساس عظيم بالمساواة، هناك في مسألة وعي عظيمة رائعة، فيها كثير من التفاصيل، لأنك ستكون في لقاء عظيم مع الله. الحاج يعيد تشكيل القلب. يقولون الحج هو الشوق إلى الله، لأنه من هنا يبدأ التحول. الحج هو هذا الفاصل العظيم الجميل الرائع الذي يبدأ لك في بداية حياة جميلة. كان يقول الإمام أبو حامد الغزالي: في كل شعيرة من شعائر الحج سر من أسرار التقرب إلى الله. لابد الإنسان أن يتأمل هذه الأسرار، لأن هذا الحج هذا الركن الخامس، هذا الركن العظيم، هذا الركن الذي عندما فرضه الله اشترط من استطاع إليه سبيلا. كيف أنه أنت تكون في موسم الحج هذا وفي ركن الحج هذا وفي هذا المكان العظيم في هذا الوقت المحدد، في هذا المكان المحدد اللي ما ينفع أن يكون في أي وقت آخر ولا ينفع يكون في أي مكان آخر، لابد أن يكون في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة المشعر الحرام. فالحاج هذه الشعيرة العظيمة، هذا المكان العظيم، هذا السلوك العظيم، هو ليس طقسا عابرا. الحج دورة مصغرة، ورشة لإعادة بناء الإنسان. الحج لديه التفاصيل العظيمة التي سنتناولها في هذه الدقائق، والتي ستتحدث عنها في حلقاتنا القادمة عن الحج ومدى تأثير هذا الحج وما الدروس التربوية وما التغيير العظيم الذي يصنعه الحج من تغيير داخلي وتغيير نفسي وسلوكي وحتى التغيير الأخلاقي. سنتحدث أيضا عن مقتطفات من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج، ثم نختم بقيم عظيمة في الحج جعلت هذا التغيير مستدام، كيف أننا سنتوجه بأمور عظيمة في تعاملنا مع الحج، منها النية، كيف أنك تنوي نيتك، لأنه بمجرد أنك أنت تنوي نية الحج فأنت دخلت في عالم عظيم من الجماليات والروحانيات، أنت بدأت تتجرد من كل شيء في هذه الحياة. بمجرد أنك ترتدي الإحرام فأنت انفصلت عن عالمك، انفصلت عن الأعباء الكثيرة التي تعيشها في موسم الحج. بمجرد أنك أنت تدخل في النسك، بمجرد أنك تعقد النية، أنت شخص آخر، أنت هنا ضيف من ضيوف الرحمن، أنت هنا إنسان ناداك الله لأن تفد إلى بيته، تبتعد عن العادات، عن التقاليد، عن كل الزحمة الموجودة في مواعيدك وأيامك. كان يقول مالك بن دينار: إذا لم يغيرك الحج فراجع قلبك، لأنه الحج نقطة تحول. الحج هذه المدرسة العظيمة التي تبدأ بتغييرك إلى أشياء أحسن وأعظم، لأنك تحتك في بيت الله مع عباد الله ومع ضيوف الله الذين يأتون من كل مكان، فهو رمز للوحدة الإسلامية، رمز للأمة، لأنها تلتقي على مكان واحد في صعيد واحد في وقت واحد. فالحج ينسي الإنسان كل ما يشغله كما يقول الأديب علي الطنطاوي، لأنه يتعلق قلبه مع الله. ولذا كان الحج يذكر بالآخرة، حتى كثير من السلف الصالح كانوا يشيرون إلى أن الحج كأنه يوم المحشر، اجتماع الناس في صعيد واحد بزي واحد، وإن كانوا يوم القيامة لا يكونون بدون هذا الزي، ولكنه تدريب مؤقت مختصر مبسط عن يوم القيامة. لا إله إلا الله. الحج هذه الشعيرة العظيمة، هذه الرحلة الرائعة الممتلئة بالدروس والممتلئة بطاقة الإبداعات العظيمة في التعامل مع الله، في الخلوة مع الله، رغم كل هذا الازدحام لكنك تجد أن الإنسان يختلي مع الله اختلاء

0: عظيم. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن المعنى العميق للحج، عن فلسفة الحج، عن ما يراه الناس والسلف الصالح ورأيهم في الحج، وهذه الرحلة العظيمة التي ينتقل فيها الإنسان في هذا الركن العظيم الحج، وهو تاج العبادات، وانتقل من مكان إلى مكان حتى يعود لنا بشخص آخر كيوم ولدته أمه. وإلى لقاء.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور عبد الرحمن الجهني، عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: شاكرين لك قبول الدعوة. بداية، حدثنا دكتور عن جهود جامعة أم القرى في مجال الترجمة لخدمة ضيوف الرحمن.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. حقيقة في جامعة أم القرى نهتم بشكل كبير في مشروع الترجمة، والذي يعد مشروعا نوعيا توعويا وإرشاديا في المقام الأول. يهدف هذا المشروع إلى نقل الرسائل التنظيمية والتثقيفية لضيوف الرحمن بلغاتهم المختلفة، وتسعى الجامعة من خلاله إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بالتعليمات وتسهيل الوصول إلى المواقع والخدمات، بما ينعكس إيجابا على انسيابية الحركة وسلامة الجميع.
0: عرفنا دكتور بمشروع الترجمة الذي تنفذه الجامعة، وما هي أهم أهدافه؟
1: حقيقة أهم أهداف هذا المشروع بالمقام الأول هو الرسائل التوعوية والإرشادية التي تساعد في ضبط الحركة وإدارة الحشود ومساعدة الجهات التنظيمية، حيث يتم نقل رسائل تنظيمية وتثقيفية لضيوف الرحمن تساعدهم في اتباع المسارات واتباع الأنظمة والتعليمات التي تسعى إلى إيصالهم إليها الجهات التنظيمية.
0: ما هي أبرز المواقع التي ينفذ فيها مشروع الترجمة، ولماذا تم اختيارها؟
1: بالحقيقة المواقع التي يعني ينفذ فيها المشروع يتم اختيارها بعناية ودقة بالتنظيم والتنسيق مع الجهات التنظيمية. تنفذ جامعة أم القرى هذا المشروع في المواقع الأكثر احتياجا للإرشاد، مثل المسجد الحرام وساحاته والممرات المؤدية إليه، نقاط الالتقاء، نقاط التجمع، إضافة إلى نقاط مراكز التوجيه. وكذلك فقد اختارت الجامعة هذه المواقع بعناية، لأنها تمثل نقاط اتخاذ القرار بالنسبة للزائر. في هذه النقطة أو هذه النقاط يحتاج الزائر إلى توجيه فوري لمعرفة الاتجاه الصحيح والتصرف المناسب.
0: تقريبا دكتور كم نقطة موجودة، يعني كم عدد النقاط اللي تحتاج إلى توجيه فوري؟
1: حقيقة النقاط كثيرة جدا، وأحيانا النقاط تتغير باستمرار بناء على الحاجة يعني الجهات الأمنية. أحيانا نكون مثلا غير متواجدين في هذه النقطة، فبالتحديث المستمر والتنسيق مع الجهات الأمنية والرئاسة العامة

0: التنسيق مع الجهات التنظيمية الصحية، كما تحرص أيضا الجامعة على تقديم محتوى تثقيفي مبسط يساعد الزائر على فهم الخطوات للنسك بطريقة صحيحة ومنظمة تجمع بين التوعية والتنظيم الميداني.
1: دكتور، الحج فريضة يأتيها الناس من مختلف أصقاع الأرض، من أشكال وألوان ولغات متعددة. كم عدد اللغات المستخدمة في الترجمة، وكم عدد المشاركين في هذا المشروع؟
0: جميل. حقيقة تغطي جامعة أم القرى عدد واسع من اللغات العالمية، قرابة 90 لغة، لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن. وتحرص الجامعة على توفير عدد كافي من المترجمين المؤهلين، وكذلك توزيعهم في المواقع الحيوية بما يضمن سرعة تقديم الإرشاد والتوجيه بلغات متعددة وبجودة عالية.
1: دكتور، ما هي آخر اللغات اللي ضميتوها لمشروع الترجمة الحالي، وما هي اللغات اللي تسعون إنها تكون موجودة في المستقبل القريب؟
0: حقيقة اللغات كل يوم يعني نضيف عدد أكبر من اللغات بناء على الأعداد والنسب من الحجاج. هناك لغات قليلة الانتشار وهناك لغات عالية الانتشار. دائما ما نركز على اللغة التي تحدث بها أكثر عدد من الزوار والمعتمرين والحجاج، وهناك لغات كل يوم تنضم شيئا فشيئا.
1: كيف تم إعداد هؤلاء المترجمين للتعامل مع الزوار من مختلف الجنسيات والثقافات؟
0: حقيقة هذه من النقاط المهمة جدا، وفي الأيام الأخيرة يعني تسعى جامعة أم القرى لمحاولة توطين يعني الإرشاد من خلال إضافة بعض المهتمين وبعض الأشخاص السعوديين القادرين على التحدث بمثل هذه اللغات. فقد أقام معهد البحوث للخدمات للدراسات والخدمات الاستشارية بالمعهد بتدريب عدد من السعوديين في التخاطب في هذه اللغة، بالإضافة إلى أننا أيضا الناطقين الأصليين باللغة من الطلاب الدوليين في الجامعة يؤهلون تأهيلا كاملا من خلال برامج تدريبية متخصصة يشرف عليها معهد البحوث، حيث ركزت الجامعة على التأهيل الميداني لهم وأيضا التطبيقي وتنمية مهارات الإرشاد والتوجيه وفهم اختلاف الثقافات المختلفة وكذلك التعامل مع الحشود الكبيرة.
1: دكتور، لمن أراد المشاركة من داخل الجامعة ما هي الآلية، ولمن أراد المشاركة من خارج الجامعة ما هي الآلية؟
0: جميل. حقيقة نحرص في جامعة أم القرى على إتاحة الفرصة للجميع من خلال الاستمارات ومن خلال الإعلانات في موقع الجامعة ومن خلال الإعلانات للطلاب أيضا. وهناك الحمد لله العدد كبير جدا من المقبلين على خدمة الزوار والحجاج والمعتمرين، نقوم باستقبال طلباتهم ودراستها والتواصل معهم ويعني فردهم وتأهيلهم.
1: جميل. الدكتور عبد الرحمن الجهني، عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جامعة أم القرى، شكرا جزيلا لك لقبولك الدعوة كضيف لبرنامج مبدعونا في الحج.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر. في أمان الله.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

عيادتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم، هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم، واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. نصاحبكم في رحلة عبر الزمان نلتقي فيها بضيوفنا الكرام، نستعيد معا ذكريات الحج في الأعوام الماضية، ونبحر في تفاصيل تلك الرحلات الإيمانية الخالدة مع معالي الدكتور زهير بن حسين غنيم، الأمين العام للمنظمة العالمية للكشاف المسلم.
3: دكتور، أولا إحنا كنا نبغى حج في الذاكرة، نبغى يعني بداية وصول حجاج بيت الله الحرام من ميناء جدة الإسلامي حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام.
4: ذكرياتنا مع الحج كبيرة الحقيقة، يعني أنا كنت من سكان أهل الشبيكة، وكانت منطقة الشبيكة هذه ملاصقة للحرم، يعني أقرب منطقة إلى الحرم، فكنا نسعد بحجاج بيت الله الحرام وبوصولهم، وكنا نقدم لهم خدمات كبيرة وخدمات جليلة. أهالي الحي ترى يقوموا بخدمة الحجاج، صح هم مرتبطين بمطوفين بكذا، لكن كانت هناك هذيك الأيام مركز بيت الميرة، مركز بيت كذا، فكانت هذه الأماكن يعني استضافة للحجاج، قهوة، شاهي، موية باردة. فالحقيقة كنا نسعد، وكانوا الحجاج يجوا بدري، يعني الآن مع التطورات الكبيرة في النقل البحري والجوي وكذا، صاروا الحجاج يجوا متأخرين، يعني كانت ذي الأيام في بداية ذو القعدة، إذا أقول لك الحجاج يمكن 60-70% وصلوا إلى مكة المكرمة خلاص. زمان ترى كان الوصول للحج يعني يمكن 60-70%، إن كان أبغى أقول لك أأكد كمان إلى 85%، كله بحر، كله عن طريق البحر. كان عندنا مدينة حجاج البحر، نعم. هذه موجودة أمام الميناء بالضبط، كانوا الحجاج توصل البواخر يخرجوا مجهزين لهم سكن، الدولة طبعا جهز سكن يسكنوا فيه لمدة يومين ثلاثة أربعة خمسة، حتى تيجي الباصات وتبدأ تنقلهم، إلا حيروح مدينة مدينة، إلا حيجي على مكة مكة. فكان ميناء جد الإسلامي الحقيقة يعني هو المكان الأساسي للاستقبال. بالصدفة قبل أيام كنا مع عم أحمد فتيحي، الله يدي الصحة والعافية، فبيحكي لنا عن قصة إنه كانوا الحجاج المصريين يجوا من قبل 6 شهور وما يسافروا، إيه ويقعدوا في جدة 6 شهور، ويقول كانت تكون بيناتنا علاقات سرية وزيارات، ويقولوا أولادهم اللي كانوا في سننا كنا نلعب مع بعض ونجلس مع بعض ونسامر مع بعض، ويقول كانت علاقات كبيرة لدرجة يعني لما نروح نحن مصر برضو نسكن عندهم وفي بيوتهم ومعاهم. فكان الحج فعلا الحج تعارف. نعم. الآن الحقيقة مع التطورات الكبيرة اللي تشهدها حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان الله يحفظه ويطول في عمره، وبقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أصبحت الأمور سهلة، الحجاج يوصلوا. تخيل يعني كنا في اجتماع بصفة علاقتي بالحج، الحاج الآن عندنا حجاج ما يستلموا الشنط، الشنط حقه تستلمها في السكن حقه في مكة، يعني يخرج يختم الجواز يركب الباص يتوكل على الله على مكة على طول. شوف التطور الكبير اللي صار طبعا لعدد كبير من الدول.
3: نعم.
4: فالتطورات الكبيرة هذه أنا أتذكر أيام كنت أنا في الكشافة وكان عندنا استقبال للحجاج، كانوا معنا 200 كشاف يعملوا في مطار جدة لاستقبال الحجاج، نسهل لهم أمورهم نساعدهم. لو واحد شنطته طبعا ما يعرف يقرأ نقرأ له الاسم، هذه شنطتك هذه كذا، نساعدهم نعمل طوال 24 ساعة يعني كل 8 ساعات 200 كشاف، عملنا خدمة الحجاج ومساعدتهم لدرجة يعني في حجاج يقول لك أكرمك الله أنا ماني عارف دورة المياه فين، حاضر تعال ناخده من يده نوصله إلى دورة المياه وننتظر حتى يخرج ونرجعه للمكان اللي أخذناه منه عشان لا يضيع، لأنه المطار كبير مطار جدا. فالحقيقة كان لنا دور كبير كبير. الآن يعني مع التطورات اللي نعيشها الآن أوقف معسكر خدمة حجاج بيت الله الحرام في المطار، لأنه ما حد خلاص ما في الحاج ينزل من الطيارة يختم جواز ويتوكل على الله، مو زي زمان يقعد بالعشرة بالاثناعش بالخمستعشر ساعة. الحقيقة الآن تطورات كبيرة كبيرة كبيرة تشهدها المملكة العربية السعودية لراحة الحجاج. والله زمان كنا نتذكر الحاجة عشان يطلع من مطار جدة لن تقل عن 18 إلى 24 ساعة، الآن تخيل في ساعتين إلى ثلاث ساعات قدو خارج ويمكن أقل كمان.
3: دكتور جميل، عند وصول الحاج إلى المشاعر المقدسة أنا ذاك يعني أتكلم في السابق يعني
4: أيوه.
3: الكبار في السن في لهم خدمة كانت، يا ريت يعني المستمع برضو هذه حكاية الصناديق هذه اللي كانوا يشيلوا فيها الحجاج اللي هم المريض أو الشيخ الكبير في السن، يا ريت يعني إحنا بمذاكرة الحج عشان كده نبغى نتذكر سويا يعني أيوه. هذه الأمور
4: الحجاج أول ما يوصل السكن استقبلوه المطوفين بالقهوة وبالشاي وبكذا ويرتاح لمدة أقل شيء 6 ساعات. بعد 6 ساعات هناك مطوفين، يعني كنا نحن أبناء العيلة أو اللي يشتغل، يعني مثلا أنا خالي رحمة الله عليه كان مطوف.
3: نعم.
4: فكنت أنا أساعد خالي وأعمل معاه، كنت أطوف الحجاج في الحرم، يعني خلاص هيا حاجي ترى بعد المغرب نخرج مع بعض، أخذ معايا 100-120 حاجة أخذهم، والله ما كان يضيع أحد الحمد لله. أخذهم ننزل الحرم نطوف. طيب كبار السن ما يقدروا، ما كانت في عربيات ديك الأيام.
3: نعم.
4: عربيات الكراسي المتحركة دي والله ما كانت موجودة.
3: نعم.
4: فكان عندنا في الطواف حاجة اسمها شبرية.
3: شبرية.
4: الشبرية هذه عبارة عن صندوق خشبي يحملوه 4 أشخاص من العاملين في الشبرية، وطبعا ينحط في الأرض يركب الحاج يجلس يتربع، بعد كده الأربعة مع بعض يرفعوه ويطوفوا. وكان لهم يعني هم يمشوا ما يمشوا جنب الكعبة، بعيد شوية عن الكعبة.
3: نعم.
4: بس يا ويل واحد من الحاج من الحجاج يدخل وسطهم على طول، يا حاج يا حاج يا حاج، ويمشوا وراء بعض وبطريقة يعني كانت متزنة جميلة، والحاج جالس فوق في الكرسي فوق مبسوط يدعي ربه حتى انتهي الطواف. فما كان عندنا العربيات هذه. السعي صحيح كانت في عربيات بعض كبار السن كانوا يعملوها بطريقة جميلة، وعربيات لها رقم ولها تسلسل ولا تعمل إلا في الحج، هذه العربيات كانت حج رمضان فقط. لكن زي العربيات الآن حكومة خادم الحرمين الله يديهم العافية ما شاء الله هناك عربيات مجانا توزع مجانا، خدها وطوف الحاج أبوك أخوك طوفه وخلص ورجع لنا هي، لدرجة ما في تدقيق، يعني أنت لو أخذت العربية ورحت بها للفندق ما حد يزعل عليك، بس تعتبر أمانة وقف. فكثير من الحجاج يأخذ العربية يستعملها طوال فترة الحج.
3: نعم.
4: وبعد الحج يروح مرجعها للمكان اللي استلموا منه ويخلي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى.
3: سبحان الله.
4: الآن التطور الكبير اللي صار سيارات الجولف،
3: الله
4: سيارات الله جميلة مرتبة، يعني حتى الدخول لها دخول سهل جدا في انسيابية. أنا من أستخدم سيارات الجولف هذا العام في رمضان أنا والمدام والله في ثواني ركبنا سيارات الجولف، والحقيقة يعني في نفس السيارة موجود شاشة الشوط الأول الشوط الثاني، لما نيجي عند منطقة التكبير تديك إشارة كبر عشان بدأنا الشوط الثالث بدأنا الشوط الرابع، حقيقة تطورات كبيرة كبيرة. الزمزم زمان كنا يعني عشان تحصل كاسة زمزم في الحج والله تتعب تعب شديد. ليه؟ لأنه في أماكن للزمازمة، مثلا الزمزمي فلان، واحد عند باب العمرة، واحد عند باب السلام، واحد. طيب أنا في الطواف أبغى أروح علين باب العمرة عشان أشرب زمزم، الآن شوف الأماء في الحرم قديش الزمزميات، أماكن مركزة. السعي كل ما تمشي عاملين لك مجمع لمياه زمزم، وزمزم بارد. زمان ما كان بارد، الآن مو زمزم بارد على أعلى أعلى أعلى، وكاسات نظيفة. زمان كانت بالبركة الكاسة أنا أشرب فيها وإنت تشرب فيها والتاني، يعني لو واحد مريض حيعدي إلا بعده. الآن لا، الكاسة تستعمل مرة واحدة وترمى.
3: نعم.
4: حتى المكان المخصص لرمي كاسات زمزم مكان نظيف وجميل الحمد لله.

0: معالي الدكتور زهير، احنا والله سعداء باللقاء بك يعني عبر اذاعه مملكة العربية السعوديه، اذاعه جده في الحج. لكن انا برضو يعني الدكتور يعني مجهوداتكم هذه التي قمتم بها يعني كللت بنجاح يعني كبير، ومن ما اطلق عليكم يعني معالي الدكتور زهير، يا ريت تقول لنا بس هذه الفقره دكتور.
1: والله يعني الحمد لله دولتنا ما تنسى الناس اللي قدموا خدمات جليله للدولة وللعالم الإسلامي. ترى هناك كثير يعني من يحصل على هذا اللقب في رابطة العالم الإسلامي، في منظمة التعاون الإسلامي. نحن منظمة من المنظمات اللي هي تحت إشراف منظمة التعاون الإسلامي. هذه المنظمة الحقيقة تستضيفها حكومة خادم الحرمين الشريفين ومقرها جدة، واشترطت المملكة إنه يكون الأمين العام من السعودية. نعم. ومن داخل السعودية، أي يعني لازم الأمين العام يكون من السعودية. فكان أول يعامل معاملة المرتبة الرابع عشر ثم الخامس عشر، ثم الحمد لله يعني دولتنا الحقيقة ما تنسى الناس اللي بيقدموا خدمات للحركة الكشفية ولخدمة العالم الإسلامي. أنا من جيت الاتحاد كان عدد الكشافة المسلمين على مستوى العالم، كان عدد الكشافة 30 مليون، والله كان عددهم 10 مليون. الكلام هذا قبل 22 سنة.
0: سبحان الله العظيم، شوف كيف
1: يعني. الآن عدد الكشافة في العالم 55 مليون، منهم 25 مليون كشاف مسلم. طبعا أنا نسيت أقول هناك اتحاد عالمي للكشاف المسلم، اتحاد عالمي كشاف كاثوليك، بروتستانت، أرثوذكس، بوذي، يهودي، نحن 6 اتحادات. تخيل الاتحاد العالمي للمسلمين عدده 25، وخمسة اتحادات دينية أخرى عددهم 30 مليون، نحن 25 مليون. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى،
0: ما شاء الله
1: تبارك. ثم بفضل ما تقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الاتحاد.
0: نعم.
1: يكفينا شرف أنه مقرنا المملكة العربية السعودية وتستضيفنا حكومة خادم الحرمين الشريفين، الله يطول في عمره، ونجد كل الدعم كل الدعم. والله بهذه المناسبة أنا أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان على دعمهم للاتحاد وعلى جهودهم لهذا الاتحاد. وترى مو بس للاتحاد العالمي للكشاف المسلم، هناك دعم كبير للمنظمات الإسلامية. المملكة تستضيف منظمة الإذاعات الإسلامية، تستضيف منظمة القنوات الفضائية، وكالة الأنباء الإسلامية، الاتحاد العالمي للكشاف المسلم، الاتحاد ألعاب التضامن الإسلامي اللي تستضيفه. نعم. المملكة في الرياض مقر، يعني هناك عدة اتحادات تستضيفها المملكة وتقدم لها الكثير الكثير الكثير من أجل أداء عملها وبرامجها. والله العظيم
0: دكتور سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة، نشكرك جزيل الشكر على أن كنت معنا في هذا اللقاء.
1: الله
0: في الحج دكتور، إن شاء الله.
1: وأنا الحقيقة أطمن حجاج بيت الله الحرام، هذه السنة كل الأمور مرتبة بوجود هذه الدولة العظيمة وبوجود خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين. كل شيء ميسر، كل شيء يعني إن شاء الله يعمل من أجل راحتهم بمشيئة الله. وفرصة أني أنا أشكر الدولة وأشكر المملكة على خدماتها الكبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وشكرا لكم.
2: شكرا لكم معالي الدكتور زهير بن حسين غنيم الأمين العام للمنظمة العالمية للكشاف المسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
4: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا. نبحر في علم الله الواسع، ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

0: إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إير، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور، وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. نرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة، تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا. طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة، اختاروا بلدة جنوب إفريقيا، واختاروا أيضا الساحل الغربي، وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلاند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة نجدها بتمثل دائرة. ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط، بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك

0: الحواف البعيدة للقارات الحديثة أيضا، لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع دائرة مركزها مكة ونصل بين هذه النقاط في المراكز الجغرافية نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد عن وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق المفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فورا عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجيا باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاسترقاء إن أمكن. وإذا لاحظتم على أي شخص فقدان للوعي أو اضطراب في الإدراك فهذه علامات خطرة قد تستدعي التدخل الفوري وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. تذكروا أن الفرق التابعة منتشرة لخدمتكم على مدار الساعة، فلا تترددوا في طلب العون. سلامتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم قد ينقذ حياة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم، صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم، هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم، واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ إحسان بن صالح سراج طيب، شغل منصب مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عمل أمينا عاما لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية. أستاذ إحسان، سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كنتم أنتم من سكان مكة، افتكاكم بحجاج بيت الله الحرام آنذاك عندما يأتون إلى أرض المملكة العربية السعودية هنا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، أنتم من تستقبلونهم عندما يأتون من ميناء جدة الإسلامي إلى مكة. يريد نأخذ الحكاية من بدايتها أستاذ إحسان.
2: أنا عشت ولدت في الغزة. نعم. ونشأت بداياتي الأولى وتنقلنا في عدد من المساكن المحيطة بالمسجد الحرام، بعد كذا سكنت في برحة المنكاب وفي ما بين القرارة والشامية، وبعدها سكننا في مقراءة الفاتحة في المدعى، وبعدها انتقلنا إلى الروضة بالشيشة عندما بنى والدي منزل في هذا الخصوص. أيضا بالنسبة لي وبالنسبة لوالدي البدايات الأولى في الغزة، الغزة كانت هي أجمل شوارع مكة المكرمة، وفيها يمر الحجيج متجهين إلى المسجد الحرام في اتجاه طبعا الجنوب، كان والناحية الغربية، الغزة تمثل الناحية الغربية الشمالية لموقعها للمسجد الحرام، وكانت يعني المظاهر حقت الحج نشوفها بأجل صورها ومناظرها، من الوافدين إلى بيت الله الحرام والملبين والمكبرين والمهللين وهم في طريقهم إلى المسجد الحرام عبر الغزة وعبر المنطقة المجاورة لها المدعى تقريبا الموصل إلى المسجد الحرام. في هذا المكان الجميل ولدت ونشأت. ده أنا الآن أبلغ من العمر يعني في 75-76 سنة. كيف يبدأ استعداد أهل مكة للحج؟ من إخلاء الأدوار السفلية والأولى والثانية والثالثة والطلوع إلى الأدوار العلوية، حتى البعض منهم يجلس في المبيتات لتأجيرها على الحجاج الوافدين من مختلف أصقاع الأرض، وكان الحجاج على حسب هوياتهم وجنسياتهم يؤتون من مناطق متعددة. ولمكة كانت خاصية أن البعض المطوفين اللي فيها كان يعني مثلا في شبه تخصص في التوزيع، العجم مثلا في تقريبا في الفلق وفي القرارة وفي هذه الأماكن، وكانوا مطوفينهم في هذه الأماكن. الأتراك كانوا برضو في أماكن الشبيكة والمحلات إلا موجودين فيها، يعني كان في توزيع جغرافي بحسب مناطق المملكة، حسب انتشار المطوفين لكل فئة من هذه الفئات. فالغزة كانت تبر فيها أفواج القادمين والذاهبين إلى المسجد الحرام عندما يأتوا للعمرة وأداء النسك، وعندما يطلعوا للحج وتبدأ الاستعدادات المبكرة للحج بمختلف الطوائف، بدءا من المطوفين والتجار اللي يوفروا احتياجات الخاصة سواء كانت غذائية أو كانت ملابس أو كانت هدايا أو كانت غيره، وتمتد في أسواق سويقة والجودرية والمدعى والمحلات هذه اللي تقريبا كانت محيطة بالمسجد الحرام.
1: نشأتكم أنتم هناك في هذا المكان في مرحلة الطفولة، يعني مما أعطاكم خبرة واحتكاك بحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من أنحاء العالم، من شرقها إلى غربها، من جنوبها إلى شمال. أنا ودي أستاذ إحسان أسأل
3: هل كنتم لكم في تلك الأعوام وأنتم في مرحلة الطفولة إرشاد للحجاج؟
2: كان الواحد طبعا يساعد والدي، أنا والدي كان تاجر قماش وكنت أساعد السكان وأروح معه في سويقة، وفي نفس الوقت كنت أبسط بسطة صغيرة كده وأبيع فيها الشربيت وأبيع فيها المثلجات اللي موجودة عندما يخرج الحجاج من الحرم نبيعها عليهم. أيضا كنا نساهم في خدمة

0: التعامل اليومي مع الحجاج.
1: وهذا ما صقلت الأستاذ إحسان كخبرة مما أعطته يعني بحبوحة من العلم احتك بهؤلاء الحجاج الذين يأتون من أصقاع العالم.
0: طبعا كانت في حلقات في المسجد الحرام.
2: حلو.
0: كانت من مختلف طوائف الحجاج على مختلف مذاهبهم الأربعة.
2: نعم.
0: وكان في كل ركن من أركان المسجد الحرام علماء لكل بعض هذه المذاهب يوعوا الحجاج ويبصروهم بمناسك الحج وأيضا العبادات اللي هي مطلوبة منهم ويهيئهم لهذه المرحلة مع المطوفين إلا موجودين معهم. وكان بعض الحجاج يحرص على الحضور إلى هذه الحلقات في الأيام الأولى من أيام شهر ذي الحجة ويستفيدوا من بعض العلماء اللي كانوا يجيدوا هذه اللغات المختلفة بلغات بلدهم. وأيضا كان المطوفين أصحاب وأبنائهم أصحاب فكر ودراية بمواقيت الحج ومناسك الحج والأحكام الحج اللي هي متعلقة به. فكان نوع من التوعية بيتم من خلال الاحتكاك المباشر. على سبيل المثال حتى لما بيأخذوهم من المنزل اللي هو موجود فيه الحجاج وهم بحاريمهم وينزلوا ويبصروهم كيف يبدأوا يعني الطواف كيف يبدأوا السعي إيش يقولوا الأدعية اللي هي مأثورة في هذه المواضع شرب ماء زمزم غيره الأماكن المقدسة اللي مشهورة الأماكن الأثرية إلا معروفة في مكة المكرمة بمختلف مناطقها ويعني المحلات اللي سكنوا فيها بعض الصحابة زي مثلا شعب علي وهناك كمان الموضع اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبور المعلاء الصحابة رضوان الله عليهم اللي توفوا في هذه القبور. أيضا المشاعر المقدسة تكون في جولات للطلوع إلى عرفة ومنى وتعريفهم بها وتعريفهم بالأماكن والمحلات اللي موجودة وحتى يروحوا الجبل الرحمة ويتفرجوا على المناطق الحج بحيث تكون عندهم الخبرة والدراية عندما يبدأ التطبيق الفعلي للحج يكون في عندهم نوع من التبصير والإدراك بهذا الخصوص.
1: نعم. عملكم وأنتم أمينا عاما لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية.
0: بالنسبة لهيئة الإغاثة الإسلامية فهي هيئة يعني أهلية ومنظمة يعني شعبية تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي. وهيئة الإغاثة تعد من أكبر المنظمات الدولية في العالم لدرجة أنها دعيت للمؤتمرات الدولية إلا كانت يعني تناقش احتياجات الأمم المتحدة في مناطق الكوارث والنكبات وهي تعنى بهذا الجانب. الهيئة كانت تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية للمحلات المنكوبة والإغاثات ورعاية الأيتام في مختلف دول العالم الإسلامي ورعاية الفقراء ولها مكاتب منتشرة في مختلف دول العالم إلى أن قام مركز الملك سلمان يحفظه الله الذي قام على نطاق أوسع وأكبر فتولى جزء كبير من المسؤوليات اللي كانت تقوم بها الرابطة مع مسؤولياته العظام والكبيرة اللي شملت العالم كله تقريبا حتى بدون تفريق بين دين أو لون أو جنس لتقديم المساعدات الإنسانية من بلد الخير والبركة والإنسانية إن شاء الله اللي بيشع نورها على العالم كله بضوء الإسلام إن شاء الله.
1: أستاذ إحسان نتكلم أيضا عن التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية الآن في فترات الحج والتغير من الماضي القديم إلى إن شاء الله إلى الجديد بعد ذلك رؤية 2030.
0: والله يعني الفرق شاسع وكبير ولا يمكن وضعه في مجال المقارنة. أنا أذكر أن في الثمانينات الهجرية عندما كنا ننزل إلى الحرم في أوائل الثمانينات الهجرية ونذاكر في الحرم لأن الحرم كان بارد بيوتنا كانت ملاس قريبة من الحرم فكان يعني يمكن ما في ولا 200 ولا 300 واحد بعد ساعة أو ساعتين من صلاة العشاء. الآن لا يمكن أن يوصف. أنت تشوف في رمضان وفي الحج في رمضان وصل عدد المصلين إلى قصر السقاف أو إلى منطقة أمانة العاصمة وعلى امتداد البيوت وعلى امتداد العماير الضخمة التي أقيمت والأبراج السكنية وفوق ولا محيطة بالحرم أصبح حج مليوني ما هو أو عمره مليونية وأصبح شيء لا يمكن أن تقيسه بالزمن السابق إلا في أوائل الثمانينات الهجرية. قلت لك يعني الحرم بعد ساعة من أذان العشاء ما تحصل فيه ولا 200 نفر. الآن الحرم طول الوقت مليان. شوف الصور اللي بتنقل في الحرم عبر الأقمار الصناعية وعبر القناتين الجميلتين اللي أسستهم حكومة خادم الحرمين

0: الشريفين وتنقل الإسلام إلى جميع أصقاع العالم في لمحة بصر، وتمكن كل واحد إلى أن يهفو فؤاده إلى أداء المناسك. وأصبحت الأعداد المليونية تشوفها على مدار السنة سواء حج أو عمرة أو غيره. وأصبح التوسع اللي صار في خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي شيء لا يمكن قياسه ومقارنته بما سبق، ولكن هذا من فضل الله على هذه الحكومة المباركة وعلى الأخيار من آل سعود اللي استمروا في دعم هذه المشاريع الخيرة لتضيء وترسل الوهج الإسلامي إلى مختلف أصقاع الأرض في شتى مناحي الأرض. وأصبحت المملكة عندها خبرة احترافية في إدارة الحشود، أي ملعب في 100,000 متفرج أحيانا بيصير في اضطرابات في مشاكل، هذا ملايين ومو ملايين، حتى الملعب اللي بيجوا فيه فئة الشباب هذه الملايين تيجي من مختلف الأعمار، من السن اللي في المهد إلى سن الشيخوخة إلى العجزة إلى المقعدين إلى غيره. وأصبحت الخدمات متوفرة بمختلف، حتى يعني شوف الحرم توسع أكثر من 20 مرة من الحرم اللي أعرفه في الثمانينات الهجرية. أما بالنسبة للخدمات فتشوف خدمات المياه زمزم وانتشارها والكيفات والنظافة اللي هي موجودة على مدار 24 ساعة، وأيضا الأدوار المتعددة التي أضيفت إلى المسعى والأدوار المتعددة التي أضيفت إلى ساحات المسجد الحرام، والشيء يعني لا يمكن أن يوصف، وهذا من فضل الله على هذه البلاد وساكنيها وحكامها.
1: أستاذ حسان، إحنا بس نبغى إضافة أخيرة من ذاكرة الحج.
0: اللي أقول لحجاج بيت الله الحرام إنهم ينصرفوا لعباداتهم، وأنه يتبعوا الأنظمة اللي المملكة العربية السعودية بلغتها، حتى لدرجة إنه الحاج من بلده بتتشال شنطته بتوصل لمكان المطوف أو المؤسسة اللي ينازل فيها أو مكان إقامته اللي حيكون فيه في الحرمين. والتنظيم الرائع اللي صار في مسائل إدارة الحشود والطلوع لعرفة والنفرة من عرفة وتوفير والاستفادة من كل البرامج اللي المملكة أتاحتها، واتباع الإرشادات الخاصة بالمطوفين ورجال الأمن لتيسير وصولهم إلى حج آمن سليم. وأسأل الله لهم العفو والعافية وأن يستفيدوا من الخدمات اللي موجودة، خدمات صحية، خدمات تموينية، خدمات بمختلف المجالات، وأن ينصرفوا إلى العبادة ولا يلتفتوا أي شيء غير هذا الذي قدموا من أجله. والمحافظة على يعني نظافة الحرمين الشريفين وعلى يعني احترام شعائرهم. أسأل الله مزيد من التوفيق لبلادي، وأن يأخذ بأيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى كافة المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ونحن خدام ضيوف الله وخدام دولتنا وحكومتنا إن شاء الله.
1: سعداء باللقاء بك أستاذ حسان بن صالح سراج طيب في حج بيت الله الحرام لهذا العام. شكرا لك على أن كنت معنا في هذه الحلقة.
0: شاكر لكم هذه الاستضافة الجميلة، سائل الله لكم التوفيق وأن يأخذ بيدكم لكل خير، وأن تكونوا منارات إشعاع للعالم الإسلامي كله من خلال الرسالة الجميلة التي تؤدوها في جميع وسائل الإعلام المختلفة في المملكة من إذاعة وتلفزيون وصحافة. والحمد لله على ما وصلنا إليه من خير.
1: شكرا لك أستاذ إحسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصا بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
0: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي ألحان ومشاعر، حيث نسافر بكم اليوم إلى أجواء الحج الروحانية من خلال قصة الأغاني والأناشيد التي تروي هذه الرحلة المباركة. في هذه الحلقة سنستعرض سوياً كيف ارتبطت الموسيقى والأناشيد بتجربة الحج عبر العصور، وكيف تعبر هذه الألحان عن مشاعر الإيمان والتوق إلى بيت الله الحرام. انضموا إلينا في هذه الرحلة الصوتية الفريدة لاستكشاف جمال الأناشيد التي تأخذنا في رحلة إيمانية إلى أقدس بقاع الأرض.

إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. هذه الأغنية التي أصبحت علامة من علامات الحج ويوم عرفة، يستمع إليها المسلمون في بقاع الأرض فتهل الدموع وتهفو الأرواح شوقا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، فأصبحت أشهر أغاني الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة، ومشاعر الحجاج وشوق سائر المسلمين لأداء هذه الفريضة تعد من أشهر أغاني الحج على الإطلاق، وأدقها وصفا لهذه الشعيرة الإسلامية وأكثرها جذبا للمستمع المسلم. هذه القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخداوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية، ودعاه الخداوي لمرافقته في رحلة الحج، ولكن شوقي اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر وكتب هذه القصيدة وأهداها له. وكان مطلع القصيدة التي تكونت من 63 بيت يقول: إلى عرفات الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات. وتضمنت اعتذار شوقي عن السفر الذي خيره الخداوي، هل يكون بالبحر أم البر؟ فقال: دعاني إليك الصالح ابن محمد، فكان جوابي صالح الدعوات، وخيرني في سابح أو نجيبة إليك، فلم أختر سوى العبرات، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. أعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم رابع العدوية، وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة، ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة نجاة علي هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيت ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدر. استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض السنباطي بدلا من عبد الفتاح بدر، لكنها اختارت 25 بيت منها لغنائها، وطلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات خاصة الأبيات التي تمدح الخداوي، فغير رامي مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر.

ويقترب لحن إلى عرفات الله كثيراً من القصائد الدينية التي غنتها أم كلثوم من أشعار شوقي وتلحين رياض السنباطي قبلها بنحو 10 سنوات.

في عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدر خان. وكانت تبكي وهي تغنيها وكانت من أوائل أعمال التلفزيون بعد إنشائه.

ختاماً في رحاب برنامجنا ألحان ومشاعر، نكون قد استمتعنا اليوم بتأمل أغنية إلى عرفات الله بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الجليل أحمد شوقي. هذه الأغنية التي تحمل في طياتها روحانية عميقة وشوقاً إلى الأماكن المقدسة، تذكرنا بجمال الفن الذي يلامس أرواحنا ويأخذنا إلى عوالم من السمو الروحي والوجداني. آملين أن تكون رحلتنا هذه قد أضافت إلى أيامكم لمسة من الجمال والتأمل. نلقاكم في حلقات مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة تنساب في أروقة قلوبنا. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: تعتمد مشاريع حج أخضر على حلول ذكية وتقنيات رقمية متقدمة لإدارة الحشود والخدمات البيئية في خطوة تعكس توجه المملكة نحو بناء مدن ذكية ومستدامة تخدم ملايين الحجاج سنوياً.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة، ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة، فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه. وفي ذلك درس بليغ، أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب، ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة لم يستجب الأب، ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلاً، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله. ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعاً. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان.

أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده ولا قوة تحميه ولا جمهور يصفق له، كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبدا. الوحدة في طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة وتخاف من الاختلاف وتحب أن تجد من يطمئنها، لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفا عمليا لا يتركون معه مجالا للوهم، فلم يكتفي بالكلام بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون، فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقا فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحيانا يخافون أشياء لا تملك شيئا فقط لأنهم لم يختبروها، أو لأن الوهم كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم: الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلها، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب لا يبقى له غالبا إلا الغضب، ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان، إذا سقط منطق الباطل حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة، فلم يكن همه ماذا سيقول الناس ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسايره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شدة.

لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله. ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفاً، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة نصل إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة الإبراهيمية، حين يتحول غضب القوم إلى نار ويلقى إبراهيم عليه السلام في اللهب، لنرى كيف يصنع التوكل معجزة الثبات، وكيف تكون معية الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة.

0: وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

تناولنا في الحلقة الماضية أنواع المواقيت، وتعرفنا على نبذة عن المواقيت المكانية، ونواصل في هذه الحلقة الحديث عن بعض أحكام الإحرام من المواقيت. صفة الإحرام في الطائرة: من ركب الطائرة من أي بلد كان وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معا فإنه يحرم في الطائرة إذا حاد الميقات الذي يمر به جوا، فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام. وإذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدها، فإنه يحرم بالسراويل أو القميص ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها. ولا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لازمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه. فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمدا عالما بالحكم فهو آثم ونسكه صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. حكم الإحرام قبل الميقات: السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ويكره الإحرام قبل الميقات لكنه ينعقد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. أما حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام، فالذين يمرون بالميقات لهم حالتان: الأولى من يريد الحج أو العمرة، فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام، ومن جاوزه ناسيا أو جاهلا رجع إليه وأحرم منه ولا إثم عليه، ومن جاوزه متعمدا عالما ذاكرا بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد وأحرم دون الميقات فهو آثم ونسكه صحيح ولا دم عليه. أما الحالة الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام.

أما حكم من مر بميقاتين فيجب على من مر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرما إن كان يريد الحج أو العمرة. فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حكم إتمام الحج والعمرة: إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات. فإن صد المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذبح ما تيسر من الهدي وحل من إحرامه، فإن كان مشترطا حل ولا هدي عليه. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثالثا: مسائل متعلقة بالمواقيت. حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه: من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من

0: مستمعين الكرام، بذلك وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مواقيت الحج. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: من مؤشرات الرؤية. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 بالتعاون مع جمعية زمزم الطبية. إخراج أسامة بريان.
2: أهلا، حياكم الله مستمعينا الأعزاء في عيادة 12 على إذاعة جدة. كما تعرفون أن مناسك الحج تحتاج إلى الكثير من الحركة الجسمانية المتواصلة، الجهد المضاعف خلال أيام معدودة، أيضا فترات قصيرة جدا. بجانب الجانب النفسي هناك توتر، قلق، مشاعر جديدة، مكان جديد، فلا بد من بعض التعليمات التي ننصح فيها الحاج لرفع وعيه تجاه صحته ولياقته وغذائه. أولا قبل الحج لابد عزيزي الحاج من ممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة، وأهم رياضة هي المشي لإعطاء المرونة لأداء الطواف، لأداء السعي، ولحمايتك من الشد والإجهاد العضلي. ثانيا لابد من تناول الغذاء المتوازن من بروتين وخضار وفاكهة التي تحتوي على الفيتامين سي، وذلك لرفع مناعتك

0: والإكثار من السوائل حتى تتجنب الجفاف والإعياء، وخصوصاً الآن في فترة الصيف. ضروري جداً الابتعاد عن أي نظام أو برنامج غذائي جديد قبل فترة الحج. أيضاً الابتعاد عن الطعام المكرر. ضروري جداً عزيزي الحاج النوم الكافي والذي يساعد على التركيز، على الاسترخاء، أيضاً على تخفيف التوتر والقلق، أيضاً الشد العضلي المرافق للحاج فترة الحج. ثالثاً، بغض النظر عن وسيلة النقل، لابد من الحركة خلال فترة التنقل أو عند الوقوف في المحطات. حاول عزيزي الحاج النزول، المشي، حرك عضلاتك حتى تتجنب الشد العضلي. رابعاً، التهيئة النفسية، وهو عامل جداً لا يقل أهمية عن موضوع النشاط البدني، حيث يواجه بعض الحجاج بعض المخاوف، التوتر، القلق اتجاه أداء المناسك الحج. فأحب أطمنهم أن كل المخاوف ليس لها أساس من الصحة. ضروري جداً حجاج بيت الله الحرام استحضروا كيف أن الله سبحانه وتعالى اختاركم لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وأن الله يريد بكم اليسر، ودائماً نوجه باستخدام تمارين التنفس العميق ضروري جداً، وأحدها وأشهرها وهي التنفس العميق 4-7-8. وخلال فترة الحج ضروري جداً عزيزي الحاج الغذاء المتوازن، الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة، ارتداء الحذاء المناسب المريح قبل أو خلال أداء المناسك. ضروري جداً النظارة الشمسية للوقاية من أشعة الشمس، أيضاً اقتناء المظلة ذات اللون الفاتح ضروري جداً. ترفق بإخوانك الحجاج، لا تدافع أو تزاحم أحد، وابتعد عن الزحام. حاول تجنب أماكن الباصات والسيارات وتوجه إلى مسارات المشاة. عند اضطراب الجهاز الهضمي ومشاكل من إمساك أو غثيان أو غازات أو شعور بالإعياء، ننصح دائماً بشرب السوائل لتعويض ما فقد من الجسم، أخذ الخضار والألياف المساعدة على تخفيف الإمساك. وعند أي أعراض مستمرة أو عدم التحسن أو التعرض إلى أي إعياء أو إحساس بالتعب والمرض، لا تتردد في التواصل مع مراكز الصحة والرعاية الصحية الأولية داخل المشاعر المقدسة، أو التواصل مع العيادات داخل المخيم، أو الاتصال على 937. وأخيراً نشكر قيادتنا وولاة أمرنا وجميع وزارات الدولة القائمة على قدم وساق، ونسأل الله لهم السداد، ونسأل الله لحجاج بيته حج مبرور وسعي مشكور. معكم الدكتورة بدرة العتيبي، استشاري طب أسرة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 بالتعاون مع جمعية زمزم الطبية. إخراج أسامة بريان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصياري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
1: واكبت الإذاعات السعودية ولا زالت تغطيات أداء مناسك الحج ضمن منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون في إطار واجبها الديني والوطني لأداء رسالتها في مواسم الحج على الوجه الأكمل، من خلال دورات إذاعية خاصة جندت لخدمتها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف تخصصاتهم ومهماتهم في جميع المواقع التي يزورها أو يمر بها الحجاج، لتنقل الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج والتوسعات التي تم استحداثها في الحرمين الشريفين، ولنقل وقائع أداء فريضة الحج وتنقلات الحجيج أولا بأول من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وهي رسالة تؤديها خدمة لمستمعيها في كل مكان في أنحاء المعمورة، لحظة بلحظة وبمصداقية عالية وتقنية حديثة، لتساهم بذلك في نقل الصورة الحقيقية لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن. وتمتلك الإذاعات السعودية تجارب ثرية في هذا المجال، فقد بدأت أوائل بثها الإذاعي لتغطية موسم الحج في العام 1380 للهجرة الموافق 1962 للميلاد. تطورت الإذاعات السعودية بعد ذلك في خدمات البث والنقل المباشر على مدار سنوات قصيرة لتصل اليوم لصناعة المنتج الإعلامي الذي يرصد تفاعل ضيوف الرحمن وما يحظون به من عناية واهتمام تصب في تيسير أداء مناسكهم وما يحفظ عليهم سلامتهم وأمنهم. وهي صورة تجعل المتلقي لها عبر العالم، وخاصة أهل وأقرباء الحجاج يأنسون بذلك ويطمئنون على أوضاع ذويهم في الحج، إضافة لتكريس مكانة المملكة في المحتوى المقدم كراعية للحرمين الشريفين ومعنية بشؤون الحج والحجيج.
2: الإذاعة العربية السعودية.
1: عن طبيعة العمل الإذاعي خلال موسم الحج يحدثنا الأستاذ إبراهيم الصقعوب، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد لشؤون الإذاعة سابقا.
3: الواقع عند الحديث عن الإذاعة وموسم الحج، يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع أو إلى هذا الحدث من زاويتين. الزاوية

0: الأولى هي مرحلة الإعلام التقليدي، عندما كانت الإذاعة هي سيدة الموقف منذ بدايتها. كانت الإذاعة في ذلك الوقت تسخر كل جهودها لإبراز هذه المناسبة من خلال إعداد برامج تتطرق إلى كافة الجوانب التي تهم الحاج. لكن الذي نفخر فيه أن الجميع في الإذاعة السعودية بكافة قنواتها كان ينظر إلى هذه المناسبة على أنها حدث كبير يجب أن تخدمه الإذاعة لتكون جزءا من خدمة الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أتذكر أيضا النقل المباشر للحج وتحديدا يوم عرفة. كانت الإذاعات العربية عموما تعتبر هذا الحدث مناسبة هامة تحرص على إيفاد أفضل مذيعيها صوتا ولغة ليشاركوا في النقل المباشر للوقوف بعرفات. الإذاعة السعودية حاولت بل أكدت أن يكون النقل مرتبطا بالحج بعيدا عن الدخول في الحديث عن المذاهب الفقهية أو الخلافات السياسية، وبالتالي ظل النقل نقيا منسجما مع تعاليم ديننا الحنيف. البرامج التي كانت تقدمها الإذاعة برامج متعددة ومتنوعة، والإذاعات كانت جميعا تشترك في هذه المناسبة، والزملاء الذين عملوا في النقل الإذاعي على مدى أكثر من 50 عاما، وهي المرحلة التي عشتها معهم، كانوا يمتلكون الحماس والرغبة ويستشعرون أهمية هذه المناسبة في ذلك الوقت وحتى اليوم. طبعا اليوم لما نجي للصورة من زاوية أخرى نجد أنه النقل الإذاعي والنقل التلفزيوني وبرامج الحج قد تعددت الوسائل التي تنقلها إلى المتلقي، ولكن من حسن حظنا أيضا أن الإذاعات السعودية عموما استفادت من التقنية الحديثة ووضعت تطبيقات لسماع الإذاعة أينما كان المتابع، فبدلا من أن يجد صعوبة في متابعة النقل عبر الموجات المتوسطة والقصيرة، أصبح من خلال هاتف النقال يتابع مواسم الحج ويتابع ما تقدمه الإذاعة من برامج متنوعة. أجدها مناسبة ليقول لزملائي الذين عملت معهم والذين ما زالوا يعملون ويحملون الرسالة من بعدنا، إنه شرف كبير لنا كإذاعيين وكإعلاميين في هذا البلد أن نحمل رسالة هذا البلد المليئة بالخير والمحبة والأمنيات الطيبة لكل المستمعين في أرجاء العالم.
1: تعتمد الإذاعات في تنفيذ خططها الخاصة بموسم الحج على منظومة من الآليات والوسائل النابعة من صميم طبيعة مهامها والإمكانات المتاحة لها وفقاً لطبيعة هذه المهام الإعلامية، ويتمثل ذلك في القوة العاملة من المذيعين والمحررين ومعدي البرامج والمخرجين والفنيين والإداريين، والتجهيزات من خلال إعداد الاستديوهات الثابتة والمتنقلة مسبقاً وتهيئتها للعمل وفقاً لمواصفات تتطلبها عمليات النقل الحي المباشر والميداني من المشاعر المقدسة، إلى جانب الخدمات المساندة والمعدات كأجهزة التسجيل المتنقلة وما يليها من المواد المساندة لعمليات الإذاعة ومهامها في الحج. إنما بين عام 1368 للهجرة الموافق لعام 1949 للميلاد، وهو العام الذي انطلقت فيه الإذاعة السعودية، وعامنا الجاري مسيرة طويلة مرت خلالها الإذاعات السعودية بمسيرة من التطوير والتحديث، سواء على صعيد الأجهزة والتقنيات أو الكوادر البشرية، وهو ما انعكس إيجابا على تغطية مواسم الحج المتتالية.
2: إذاعة المملكة العربية السعودية.
1: تقوم الإذاعات السعودية بتهيئة مواقعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في كل عام لاستقبال منسوبي الإذاعة المكلفين في الحج بأداء مهامهم في البث والنقل الإذاعي المباشر، بما يساعد على أدائهم لمهامهم على الوجه المطلوب وبكفاءة مأمولة وحسب ما تم التخطيط له مسبقاً.

0: ووفقاً لخطط برامجية يتم دراستها من قبل اللجان المتخصصة، مع زيادة عدد ساعات البث الخاصة بالحج من خلال البرامج المنوعة وتطويع البرامج القائمة لتكون مواكبة لموسم الحج، إضافة للبث فيها بشكل كامل عن شعائر الحج من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفق خطة للتغطية تتم دراستها وإقرارها من قبل المسؤولين في الإذاعات، وبإشراف من مساعد نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي، الذي يحدثنا بدوره عن تلك الخطط المرسومة والخاصة بموسم الحج والاستعدادات لمنظومة الإذاعات السعودية العاملة هناك. فيقول:
1: الحج يحظى باهتمام خاص وكبير من حكومة المملكة العربية السعودية، وخير شاهد والإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأعمال الحج، والتوجيه لكافة القطاعات بتقديم أفضل الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة. في هيئة الإذاعة والتلفزيون وبقطاعاتها المختلفة تشارك سنويا بالتغطية الإعلامية وتوفير كل التسهيلات لوسائل الإعلام الأخرى الداخلية والخارجية المشاركة في التغطية الإعلامية لموسم الحج. قطاع الإذاعة في كل عام يكون له حضوره من خلال تغطية مناسك الحج، بداية من وصول ضيوف الرحمن إلى أراضي المملكة من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية، أيضا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وحتى وصولهم للمشاعر المقدسة ومغادرتهم إلى بلدانهم. حقيقة في الإذاعات السعودية وبكافة لغاتها تقوم الإذاعات بإفاد طواقمها الفنية والبرامجية المميزة والمتميزة، استشعارا لأهمية المناسبة والتي تبدأ الاستعدادات لها من نهاية موسم الحج السابق. وحقيقة يمكن هناك تجربة طويلة للإذاعات في تغطية هذا الموسم، والتي تتم من خلال استديوهات البث المباشر في المشاعر المقدسة، وأيضا من خلال شبكة المراسلين الموزعين والمنتشرين بين ضيوف الرحمن. تتم طبعا نقل الصورة الصوتية المباشرة لتحركات الحجاج بين المشاعر وأثناء تأدية النسك، إضافة إلى إيصال الرسائل التوعوية والتوجيهية الصادرة من الجهات الأمنية والخدمية، أيضا إيصال صوت الحجاج إلى أهلهم وذويهم في الداخل والخارج من خلال الالتقاء بهم. يعني يبقى الحج وخدمة الحجاج وخدمة الحرمين أمور اختص الله بها هذه البلاد وقادتها ومواطنيها، فالحمد لله على ذلك.
0: وهكذا تواصل الإذاعات السعودية عاما بعد عام رسالتها الإعلامية السامية بهدف تغطية أداء مناسك الحج، والتي جندت من أجلها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف تخصصاتهم ومهماتهم لأداء تلك الرسالة على الوجه الأكمل، وهي تمتلك في ذلك تجارب ثرية في تقديم صورة المملكة وفيما تبذله من خدمات للحجيج عبر صناعة المنتج الإعلامي المتميز. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.
2: جدة FM تتمنى لكم حجا مبرورا.
3: أول بيت مع شدى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.
4: نرحب بكم مستمعين في سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي أول بيت، والذي يعنى بسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. مرت توسعة الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة على مر العصور بمتغيرات وتطورات متسارعة، خاصة مع ازدياد عدد الداخلين في الإسلام وعدد المعتمرين والحجاج في كل عام.
5: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

0: كانت التوسعة الأولى للحرم المكي في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قام بإعادة المقام إلى مكانه الأصلي، وذلك بعد أن تعرض المسجد المبارك لسيل عنيف استطاع اقتلاع مقام إبراهيم عليه السلام من مكانه.
1: إن ارتميت بباب عفوك لا إذن فارفق بقلب لا يروم سواك. عظمت ذنوبي واستباحت فطرتي، فاحمل ثقالي فوق متن حماك. يا رب يا رب، ما لي بالخلائق حاجة، أنت الكريم وفي الصعاب أراك. فإذا غرقت فليس لي من منقذ، أنت المغيث إذا الغريق دعاك. إن اعتصمت بحسن عفوك طائعا فافتح رحاب العفو كي ألقاك.
0: في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اشترى بعض البيوت المحيطة بالحرم وضمها إلى ساحة الحرم وأحاطه بجدار بعد أن كان ساحة مفتوحة، فأدى ذلك إلى زيادة مساحة الحرم المكي. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه توسع الحرم أكثر، فزاد ذو النورين من مساحته، وأدخل بعض البيوت المحيطة في ساحته، وله الفضل الأول في إدخال الأروقة والأعمدة الرخامية إلى المسجد المبارك.

وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أعيد بناء الكعبة المشرفة بعد أن احترقت بسبب الصراعات السياسية. وفي عهد الوليد بن عبد الملك توسع المسجد الحرام للمرة الرابعة في تاريخ المسلمين، حيث زيد في المساحة وأدخلت الأعمدة السورية والمصرية إليه، وتم تشييد الشرفات من أجل وقاية المصلين من حر الشمس ولهيبها.

0: وفي العهد العباسي قام جعفر المنصور بتوسعة الركن الشامي وبناء منارة في كل من الركنين الغربي والشمالي من المسجد الحرام وتغطية بئر زمزم. وفي عهد الخليفة المعتضد بالله فقد تم هدم دار الندوة حيث حولت إلى رواق في المسجد وأنشئت أبواب داخلية وخارجية وبنيت الأعمدة وأصبح المسجد مسقوفاً بخشب السائل.
1: يا أرض مكة دثريني إن نبي شوقاً ولس

متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسرا.

0: ففي عهد الملك عبد العزيز صارت للمسجد الحرام جهة رسمية خاصة تشرف عليه، كما قام بصيانته كاملة وتبليط المسافة الفاصلة بين كل من الصفا والمروة وتركيب المظلات التي تحمي كل من دخل هذا المسجد المبارك من الشمس وتجديد المصابيح وتبريده بالمراوح الجديدة. وفي عهد الملك سعود فقد حدثت العديد من التطويرات، منها فتح العديد من الشوارع حول الحرم تمر منها السيارات، كما وأنشئت بناية خاصة بزمزم، وبنيت عدة طوابق مع توسعة في المطاف، وأزيلت عدة مبان كانت تضيق على المسلمين أثناء أدائهم للشعائر. وفي عهد الملك فهد زاد في المساحة الإجمالية وازداد عدد المآذن. وفي عصره أيضا أضيف بناء جديد للحرم يتكون من 3 طوابق، كما وتحسن نظام التبريد حيث صار نظاما مركزيا، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأخرى. أما في عهد الملك عبد الله حدثت توسعة تشمل كافة مساحات الحرم ومرافقه المختلفة. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تتم متابعة التوسعات في الحرم المكي وإطلاق اسم الرواق السعودي على مشروع توسعة المطاف الذي يهدف لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج والمعتمرين. ولا زالت مسيرة الخير والتنمية والازدهار متواصلة، حيث شرف الله عز وجل المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وخدمة الإسلام وإيصال رسالته السامية إلى جميع أنحاء العالم.
1: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم سعيد الأحمري، أخصائي إسعاف وطوارئ أول تجمع الرياض الصحي الثاني. حجاج بيت الله الحرام، سلامتكم أولوية ووعيكم هو خط الدفاع الأول. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الحركة تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري وفقدان السوائل، وهي حالات قد تبدأ بأعراض بسيطة لكن قد تتطور سريعا إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. احرصوا على شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، وتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. في حال الشعور بأعراض مثل الدوخة، التعب الشديد، التعرق المفرط أو تسارع ضربات القلب، يجب التوقف فورا عن المشي والتوجه إلى أقرب مكان مظلل أو مكيف. ابدأوا بالتبريد الجسم تدريجيا باستخدام الماء أو قطعة قماش مبللة مع الاسترقاء إن أمكن. وإذا لاحظتم على أي شخص فقدان للوعي أو اضطراب في الإدراك فهذه علامات خطرة قد تستدعي التدخل الفوري وطلب المساعدة الطبية دون تأخير. تذكروا أن الفرق التابعة منتشرة لخدمتكم على مدار الساعة، فلا تترددوا في طلب العون. سلامتكم مسؤولية مشتركة، ووعيكم قد ينقذ حياة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: أخي الحاج، صفة السعي: لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك.

0: ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد طواف صحيح ولو نفلا، ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي، لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم. فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط، لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين. وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط السبعة ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب. والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين، وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن، هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله، والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور، ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر، بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ، استشارية

0: بالأسرة تجمع الرياضي الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً ناخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم قصص من الحرمين. أحييكم في هذه القصة. اليوم سأتحدث معكم عن قصة البناء لهذه الكعبة المشرفة عبر الزمن. انهدم جزء من الكعبة المشرفة. تذكر كتب التاريخ أن امرأة ذهبت تجمر الكعبة فطارت من مجمرتها شرارة فاحترقت كسوة الكعبة، ثم جاء سيل عظيم فدخل الكعبة وصدع جدرانها، ففزعت قريش من ذلك وعزمت على تجديد بناء الكعبة المشرفة. وكان ذلك في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. الذي حصل أنهم اشترطوا شرطا عجيبا يعلمنا صدق المال الحلال وقيمة أن تكون معاملاتنا وحياتنا مبنية على الحلال. اشترطوا ألا يدخلوا في بنائها مالا حراما. ما أجمل هذه الأخلاق الرفيعة. قصرت بهم النفقة الطيبة عن إكمال البناء، جمعوا أموالهم فلم يجدوا إلا قليلا منها حلالا، فأنقصوا من جهة الحجر 6 أذرع وشبرا، وأداروا عليه جدارا قصيرا، ثم سقفوا تلك الكعبة المشرفة وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي عن مستوى الأرض حتى يدخلوا فيها من شاءوا ويمنعوا من أرادوا. وقد شاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، فكان يحمل معهم الحجارة، كان بين قومه، كان يساعدهم، كان يقف معهم. من يومه عليه الصلاة والسلام علمنا أنه أجود من الريح المرسلة. الذي حصل لما انتهى البناء وأرادوا وضع الحجر الأسود، وقع بينهم نزاع شديد، كل قبيلة تريد أن تحظى بشرف وضع الحجر في مكانه، ورضوا بأن يحكم فيهم أول داخل إلى البيت. كان الداخل هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام، فقالوا رضينا بالأمين، فأخذ الحجر ووضعه على رداء، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه فرفعوه، ثم قام صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فوضعه في مكانه، وأنهى بحكمته عليه الصلاة والسلام نزاعا بين تلكم القبائل. ما أعظمك يا رسول الله، أخلاقك سامية، أخلاقك تعلمنا منذ ذلك اليوم إلى هذه الساعة أنك على خلق عظيم. ما أجمل أن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع العدو والصديق، كيف نكون في مجتمعنا قدوة، كيف نكون أصحاب أمانة، كيف يرانا الناس قدوة لهم في السر والعلن.
0: قصص من الحرمين على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
0: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إير، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور، وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. نرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا. طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة، اختاروا بلدة جنوب إفريقيا، واختاروا أيضا الساحل الغربي، وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلاند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة، نجدها بتمثل دائرة. ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك الحواف البعيدة للقارات الحديثة أيضا لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم

0: استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع دائرة مركزها مكة ونصل بين هذه النقاط في المراكز الجغرافية نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد عن وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان. حج أخضر.
2: حج أخضر أصبح النموذجاً عالمياً لإدارة الحشود الكبرى بأساليب مستدامة تجمع بين التقنية الحديثة وحماية البيئة وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ مكانة المملكة في تنظيم مواسم حج أكثر استدامة وكفاءة.
1: حج أخضر.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج أسامة باريان.

في عالم لم تعد فيه القوة تقاس بمساحات الأرض، بل بالقدرة على امتلاك المعلومة وتحويل الرقم الصامت إلى أمان ملموس. هنا في قلب المملكة ننتقل من مرحلة هندسة الحجر إلى عصر هندسة الأرقام. نحن لا نتحدث عن مجرد تقنيات، بل عن خريطة طريق جديدة لإدارة الحشود. أهلا بكم في حلقة عنوانها نبض البيانات.

تخيلوا عقلاً إلكترونياً جباراً يتحدث لغات الأرض ويجمع تحت مظلته مئات الخدمات في نافذة واحدة. تلك هي منصة نسك، البوابة التي تلغي المسافات وتختصر الزمن ليتحول حلم الحاج إلى واقع بنقرة زر. ولكن ماذا وراء هذه الشاشات؟ هناك منظومة بيانات ضخمة تربط الفنادق بالمسارات وتراقب الجودة بكل شفافية. وعن هذا التحول التاريخي يستعرض معالي وزير الحج والعمرة

0: الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة جوهر هذه المنصة.
1: ولرفع مستوى الجودة وتعزيز روح التنافس في خدمة ضيوف الرحمن، تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج، إلى جانب تمكين الحجز المباشر وبدون وسيط لحجاج من أكثر من 126 دولة عبر منصة نسك الرقمية، بما يسهم في إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.

0: هذا هو العقل الرقمي الذي يدير الرحلة قبل أن تبدأ. لكن ماذا عن الحاج وهو في الميدان؟ هنا تبرز بطاقة نسك الذكية. هي ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي الهوية الملزمة والدرع التقني لكل ضيف من ضيوف الرحمن. شريحة مشفرة تحمل التاريخ الصحي ومقر السكن ومسار التفويج. هي الحل حين يضل تائه طريقه، وهي شريان الحياة في حالات الطوارئ الطبية. فكيف أصبحت هذه البطاقة الركيزة الأساسية للحج الذكي؟ نستمع لحديث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
1: طيب، البطاقة هذه أول شيء هي عمل تكاملي مع جميع القطاعات، قطاع الأمن العام وقطاع الصحة وقطاع البلدي. هي أول شيء بطاقة تعريفية عشان نضمن عدم وجود مخالفين. عملنا بطاقة بسمات أمنية عالية جدا، وفي منها نسخة إلكترونية بس حملها يساعد بسهولة على تعرف على الحاج النظامي والغير نظامي. فالبطاقة هذه الآن مطلوب من كل حاج، لن يدخل حرم إلا بهذه البطاقة، لن يدخل مشاعر إلا بهذه البطاقة، وفيها معلومات صحية ومعلومات أخرى كلها موجودة بطاقة كيو آر كود. ممكن يعني تسوي له سكان وتشوف معلومات الحاج التفصيلية.

تكتمل الصورة حين تتدفق هذه البيانات لتستقر في مركز القيادة والسيطرة بسدايا. هناك تتحول حركة الحجيج إلى خرائط حرارية حية، تمنح المهندسين قدرة تنبؤية لقراءة الكثافة في الحرم أو جسر الجمرات قبل وقوعها. إنها السيادة المعلوماتية التي تضع المملكة اليوم في طليعة الأمم التي تدير الحشود بالذكاء الاصطناعي، حماية للأرواح وتجسيداً للأمان.

0: من الخدمة الورقية إلى الريادة الذكية. هكذا تكتب قصة التحول، حيث يطوف الحاج وهو محفوف بعناية الله ثم بعين التقنية السعودية التي لا تنام. في حلقتنا القادمة سنغادر عالم الأرقام لنهبط في وادي المشاعر، هناك حيث تصاغ هندسة المكان. نلتقي على خير.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
0: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

والتغيير النفسي والسلوكي والأخلاقي أيضا. التغيير، كان يقول ابن خلدون في مقدمته، التغيير من الثوابت في الحياة، فكل شيء يتغير وكل إنسان يتغير، وفي كل فترة يحدث هنالك التغيير. فما بالكم بركن الحج، هذا الركن العظيم، المدعاة القوية للتغيير، بل إنهم يقولون في الحج يبدأ التغيير، ويبدأ التغيير بمجرد لبس الإحرام وإنعقاد النية. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام أنت تغيرت إلى إنسان آخر، بمجرد أنك تنوي نية النسك ونية الحج إلى بيت الله فأنت إنسان آخر، أنت أتغيرت تماما، والله الذي لا إله إلا هو. بمجرد عقد النية تجد أنك اختلفت نفسيا، روحانيا، إيمانيا، شكليا، سلوكاتك. إنه يهذب الحج، يهذب والله يا جماعة. بمجرد أنه الإنسان يبدأ يلبس لبس الإحرام ويتأهب للخروج والذهاب إلى الحج تجد إنسان آخر، الهوية الشكلية تختلف لأنه تجرد من هويته الدائمة وذهب إلى أن يكون إنسان آخر. التغيير حتى في مشيته، سبحان الله، هو خارج وهو ماشي لأنه متجه إلى الله، الله اللي دعاه، الله اللي ناداه، الله اللي طلب منه أنه هو يأتي إليه. تجد هذا التغيير في كل شيء، حتى أنه عندما يصل إلى مكة أو يدخل الحرم، والله أحد الشباب يقول سمعت بعض الأشخاص من دولة أعجمية بمجرد أن اقتربوا من الحرم فأحدهم كان يبكي ويصيح ويقول بيت الله بيت الله بيت الله. هذا الجمال العظيم باستقبال الحرم المشرف الذي حرمه الله، ثم تبدأ في الطواف، ثم تبدأ في العبادات، ثم تبدأ هذه الرحلة، فيها تغيير عظيم، فيها تغيير داخلي، لأنك بمجرد أنك أنت تدخل في الإحرام وفي نية الإحرام وكذا فأنت إنسان آخر، أنت بدأت تختلف عليك أمور كثيرة، أنت بدأت تتحدث عن أشياء وجماليات روحانية، علاقتك مع الله. رغم كل هذا الازدحام، كل هؤلاء الناس، كل هذا الضجيج، أنت وحدك مع الله. يا الله، ما هذا السكون العجيب، ما هذا الركن العظيم الذي يدعو الله فيه الناس أن يفدوا إليه. والدعوة من الله، ما هو من أي أحد، رب العزة والجلال ناداك إلى أنك أنت تقترب إلى بيته، تقترب إلى حماة. يثبون أفئدة من الناس تهوي إليه، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال وأذن في الناس، فسيدنا إبراهيم الخليل حبيب رب العزة والجلال قال أنى يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ، فبلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى كل الناس حتى في أصلاب الرجال. ومن هنا بدأ الناس يفيدون من كل مكان إلى هذا الركن، إلى هذا الحج العظيم، إلى هذه البقعة الكريمة المباركة العظيمة التي أكرم الله بها هذه الدولة كي تنطلق بها بإبداعات عظيمة وجماليات لا يعلمها كثير من الناس. فالحج نقطة تغيير، نقطة تحول سلوكي وأخلاقي أيضا. في الحج أنت لا تجادل، النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى لا تتناقش ولا تقعد تسأل وتتكلم كثير في الحج. كان كثير من السلف إذا جاء إلى الحج وإذا دخل في النسك لا يتحدث إلا بالقرآن وبالدعاء وبذكر الله، يترك كل الأعمال. فالحج في هذا التغيير يتناول جانب من الانضباط، أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم إلى صلواتك، تتحدث بأدب، تتناقش بأدب، تأكل بأدب، تمشي بأدب، كل هذه السلوكيات هذه يصنعها الحج، تصنعها هذه البقعة المباركة، يصنعها هذا المكان العظيم، حتى أنك وإن كنت من أغنى الناس فتجد أنك تتواضع وتمشي مع الفقراء، حتى وإن كنت أنت من أشهر الناس تجد أنك تتواضع وتسير مع الجميع، بل قد تتحمل بعض الأذى من بعض الناس والمدافعة والتجاوزات، هذه كلها في خارج الحج غير مقبولة، هذه كلها في خارج الحج قد تدافع عنها وقد تختصم معهم.

0: ولكن في الحج تقبل وترضى وتسكن وتسكت، لأن المكافأة من رب العزة والجلال. هذا الحج لدي هذا التغيير العظيم، حتى أنك نفسيا تتغير، شعورك يتغير. الإنسان عندما تتغير لديه فكرة أو يتحدث عن فكرة إيجابية في ذهنه، تجد أن مشاعره تختلف، وجهه يختلف، أسارير وجهه تختلف. هنا هذا التغيير بسبب أن الفكرة التي في ذهني تغيرت. فمن باب أولى عندما نحن نغير أفكارنا، إذن فإحنا راح نغير أيضا مشاعرنا، وبالتالي حتتغير سلوكاتنا. وهنا ما يصنعه الحج هو هذا، إنك أنت في مكان الحج، في موطن الحج، في بلد الحج، حيث تعلم أن الله سيغفر لك الذنوب، حيث تصير هويتك الإسلامية الجميلة تسمو الأخلاق، لأنك أنت في جوار الله، في بيت الله، في حرم الله. الله ناداك وأنت أتيت إليه، هنا يبدأ التحول ويبدأ التغيير العظيم السلوكي والأخلاقي، وتكون مؤمنا حقا في تعاملك وأخلاقياتك كما كان يصنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن حوار جميل عن التغيير الداخلي والتغيير السلوكي والأخلاقي للحج.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة، هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفتنا اليوم الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك دكتورة مي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتمم الحج لضيوف الرحمن بأمن وسلام بإذن الله تعالى.
0: بداية دكتورة، عرفينا بأعمال إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بجامعة أم القرى.
1: جامعة أم القرى طبعا تمكنت ولله الحمد من بناء منظومة قوية للعمل التطوعي المسؤولية المجتمعية، فأنشأت إدارة مختصة بهذا العمل منذ عام 1441 تحت وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية. ونتج عن هذه الإدارة الحمد لله جهود متميزة توجت ولله الحمد بفوزنا بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورة الأخيرة عام 2025 في مسار التمكين. صراحة هذا يعني إنجاز كبير وإحنا نفخر به، خاصة يعني في ظل منافسة قوية وارتفاع يعني كبير في معايير الجودة بين أداء الجهات، وحصلنا الحمد لله على شهادة استيفاء متطلبات المعيار الوطني للعمل التطوعي إدامة من وزارة التعليم والمركز الوطني تنمية القطاع غير الربحي. فإحنا في الإدارة بنعمل وفق منهجية متكاملة تبدأ من دراسة الاحتياج عند مختلف الجهات ذات العلاقة، مختلف فئات المجتمع، ومن ثم نبدأ بتوصيف المبادرات، ودائما تكون مبادرات نوعية وذات أثر مستدام، وبعدها نبدأ نستقطب المتطوعين ونأهلهم وندربهم وبنمكن القيادات اللازمة عشان تنفذ هذه الفرص، وننتهي أخيرا بمرحلة قياس الرضا والأثر، ونسوي حفلات الشكر والتكريم للمتطوعين.

0: شركاء النجاح. وكمان إضافة إحنا يعني عندنا في جامعة أم القرى استراتيجيتنا بتتضمن على 3 برامج نوعية منبثقة من أهداف رؤية المملكة وزارة التعليم وأهداف التنمية المستدامة، من أبرزها اللي هي برنامج تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبرنامج إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وبرنامج تعزيز البعد الدولي، وكلها بتصب إما في خدمة المجتمع المكي أو ضيوف الرحمن أو اللي هي مشاركات مع مركز الملك سلمان للإغاثة، عمليات قلب مفتوح ومسالك بولية. وعندنا أيضا المقرأة حق جامعة أم القرى الإلكترونية بتستهدف المستفيدين من جميع القارات مجانا. وكمان يعني إحنا بنسوي عمليات خاصة لضيوف الرحمن في موسم الحج مع جمعيات مختصة للعيون، وبنجري لهم العمليات السريعة اللي هي ما تحتاج أكثر من 3 أيام.
1: ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة في موسم حج 1446؟
0: هذا العام 1447 عندنا مبادرات تطوعية كثيرة. طبعا احنا متميزين بموقعنا الجغرافي في أطهر بقاع الأرض. عندنا تطوع عام اللي هو بنقدمه مثلا مع المديرية العامة للدفاع المدني. في عندنا 5 فرص تطوعية في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فيها كشف وقائع المخيمات والإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحوادث البسيطة والتدخل السريع ومساعدة كبار السن. أيضا عندنا مع حرس الحدود في عندنا الترجمة والإعلام والتوجيه والإرشاد، ومع شرطة العاصمة في عندنا أيضا متواجدين في قطار الحرمين ومسجد السيدة عائشة. هذا تطوع عام، لكن أيضا عندنا المهم أو يعني حاجة إحنا متخصصين بها اللي هو تطوع التخصصي. بنشارك مع جهات أو جمعيات تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وتجمع مكة الصحي اللي هي جمعية شفاء وطبابة. وعندنا برنامج الحج المنهجي في كلية الطب، بنقدم فيه خدمات صحية في المشاعر المقدسة والحرم عن طريق الفرق الراجلة أو عن طريق اللي هي النقاط الإسعافية، وكمان متواجدين في المستشفيات في المشاعر وفي مكة المكرمة.
1: بداية حديثك دكتورة تطرقتي إلى مجالات التطوع، بودي أن تحدثينا عن مجالات التطوع في الحج.
0: طبعا عندنا احنا مجال الضيافة، بنستقبل الحجاج وننوزع الهدايا، وعندنا مجال الأمن والسلامة مع الجهات الأمنية اللي ذكرتها، والمجال الصحي اللي هو أيضا ذكرتها مع الجمعيات المختصة، وفي عندنا التطوع العام اللي هو التوجيه والإرشاد وتوزيع السقيا والوجبات، وأيضا عندنا التطوع الثقافي اللي هنا بيشارك فيه الطلبة الدوليين من معهد اللغة لغير الناطقين بها. فهذه يمكن أبرز المجالات.
1: كيف يتم تأهيلهم دكتورة وتدريب المتطوعين للعمل في الحج؟
0: عندنا إحنا كل عام ملتقى سنوي للتأهيل سواء جامعة أم القرى المشاركين، هو في نسخة السادسة هذا العام، يكون موجه لجميع المتطوعين الجامعة، وبيستضيف يعني قادة العمل التطوعي في الجهات اللي إحنا متعاونين معها لتقديم الفرص، سواء كانت حكومية أمنية أو قطاع ثالث. وكذا نكون عززنا دور الجامعة الريادي والفعال للمتطوعين في الموسم، ونفس الوقت سلطنا الضوء على تفعيل الشراكات بيننا وبين هذه الجهات.
1: كيف تقيمين الأخبار دكتورة، وما هي أبرز الطرق اللي تتبعونها أو وسائل التحفيز بالنسبة للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي؟
0: والله إحنا هنا في الجامعة بنعمل يعني وفق منهجية معينة. طبعا إحنا عندنا كنا في مرحلة ما بننشر الثقافة، الآن إحنا بنعزز هذه ثقافة العمل التطوعي من خلال الإدارة، إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبنوجه جميع الجهات داخل الجامعة إن يكون في عندها دراسة احتياج بداية، ويوضعوا خطط سنوية فيها مبادرات نوعية ولها مؤشرات قابلة للقياس بيشارك فيها جميع منسوبين الجهات من ضمنهم الطلبة وأعضاء التدريس والموظفين. وبناء على هذه المنجزات بيتم يعني تكريمهم في محفل اللي هو في اليوم العالمي للعمل التطوعي بوسام تقديري. وهذا العام كان في عندنا 3 جهات متميزة في 3 مسارات اللي هي الريادة في العمل التطوعي، وعندنا تطوع في خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع التخصصي. كمان جامعة أم القرى عندها جائزة التميز، وفي جائزة تقديرية يعني اللي هي الدرع، أيضا مكافأة مالية إجماليها 60,000 ريال، مركز الأول 30,000 والثاني 20,000 والثالث 10,000. وفي مسار خاص للطلبة أحد معايير المشاركة المجتمعية، ففي إقبال كبير على العمل التطوعي بمثل هذه المحفزات. وإحنا كمان لما بننشر إعلانات الفرص التطوعية عندنا بنبلغ المتطوع تحفيزا له إنه إحنا حنكمل تدريبك ونمكنك وحنعطيك ساعة تطوعية وأي حاجة تخص الكساوي من ستر ومظلات، وبنوفر لك إعاشة ومواصلات. وفي بعد الانتهاء من هذه التنفيذ بنمنحكم شهادات شكر، وأحيانا كمان بنقيم المحافل زي مثلا نهاية الفرص اللي هي بعد موسم الحج. وترى يعني نسبة الإقبال والمشاركة عندنا جدا عالية ما شاء الله تبارك الله، بأكثر من 77,000 مشاركة تطوعية، وبلغ إجمالي عدد الساعات 1,800,000. وهذا بيعكس أنه عندنا وعي متقدم عند الطالب بأهمية دور المجتمعي، والعمل التطوعي يعني ما صار ترى هو نشاط جانبي، لا يعني الطالب أصبح يدرك أنه هو واجب ومسؤولية مجتمعية، وصار جزء من ثقافته وسلوكه اليومي، وهذا يدل على حسن المواطن عنده.
1: على مدى انعكاس ذلك على الطالب نفسه، لا شك أنه كل الجهات المشاركة في الحج يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي تمر فيها أنه أعلى درجات الضغط دائما، الضغط على مستوى العمل تمر في مواسم الحج، وبالتالي العمل تحت الضغط يمكن تعتبر ميزة. أتكلم على دور التطوع في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، خصوصا أنهم يعملون في هذه البيئة اللي تمر بضغط كبير جدا على مدى أيام معدودة.
0: والله سبحان الله، يعني هم دائما الطلبة عندنا عندهم العطاء جدا كبير في هذا الموسم، وخدمة ضيف الرحمن، ورغم كل التحديات لكن ما شاء الله تبارك الله يعني ما في أي حاجة بتمنعهم، لكن هم بتتنمى عندهم مهارات شخصية طبعا، اللي هي مهارة اللي هو إدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل، يعني ناس ما بيعرفوهم لأول مرة بيتقابلوا معاهم وفي ظروف مختلفة، يعني احنا مهما دربناهم ومهما مكناهم ترى انك انت تشتغل خارج منطقة الراحة حقتك في الميدان في الجو الحار، احيانا مو كل الادوات تكون متوفرة عندك، يعني احنا نديهم مثلا على سبيل المثال الشنطة الاسعافية ويكون عندهم الاجهزة القياس العلامات، لكن احيانا ترى يعني تنتهي او حاجة، فهم سبحان الله يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يوصلوا للمشرفين، وتصير عندهم هذه المهارات ان هم حل المشاكل، يسووا التفكير الناقد والحل تحليل الموقف وبيحلوا مشاكل التحديات اللي هي بتواجههم.
1: الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شكرا لك لتواجدك معنا.
0: العفو، وعطيكم ألف عافية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حج أخضر.
1: ضمن مبادرات الحج المستدام، تعمل الجهات الخدمية على الحد من الذبح العشوائي وتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة خلال موسم الحج.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعيات الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية، التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين، وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. سعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
3: أهلاً وسهلاً بكم.
2: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي

0: أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
1: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما نقدمه من خدمات، فنحن ولله الحمد نسهم بخدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعينا الصحيين المعتمدين سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد ولله الحمد بعشر بوثات صحية مفرقة حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام، نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة، نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
0: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
1: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
0: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج، كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
1: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
0: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
1: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة. يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي، يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
0: كيف تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
1: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية، كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
0: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة،
1: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف

0: الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.
1: هل هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المضاعفات ومعرفة حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة الصحة ممثلة للإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
1: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
0: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف ضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية في هذا الوطن الغالي، حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
0: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية على هذه الإضاءة القيمة وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.
3: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر لمراجعة علاجاته، بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، والمريض غسيل الكلى، الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد طواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: أخي الحاج، صفة السعي: لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد طواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة لم يكن عليه سعي، لأنه قدمه بعد طواف القدوم. وفي رواية عن أحمد: لو سعى قبل الطواف ناسيا أجزأه. هذا بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي، فإنه يشرع له طواف القدوم. أما المكي المفرد ومثله المتمتع الآفاقي فليس لهما طواف قدوم، لأنهما يحرمان بالحج من مكة، فلا يقدمان السعي عند الجمهور إلا عند المالكية، فيمكن لهما أن يطوفا نفلا ويسعيا بعده ويلزمهما دم. أما عند الحنفية فيمكن لهما أن يفعل ذلك ولا شيء عليهما. ومن شروط السعي الترتيب بين الصفا والمروة، بأن يبدأ بالصفا فالمروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم. فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط، واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن، ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط السبعة ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى، ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله، والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

قرية كانت خارج عرفة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي حيث صلى الظهر والعصر وخطب في المسجد. ويشكل مسجد نمرة علامة فارقة في مشعر عرفات، إذ يمكن الدلوه إليه والاستدلال عليه من داخل وأطراف مشعر عرفات كافة، وعادة ما يؤدي أكثر من 400,000 مصل صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في هذا المسجد يوم الوقوف بعرفات الموافق يوم 9 من شهر ذي الحجة، الأمر الذي يجعل الحجاج يحرصون على دخول المسجد في وقت مبكر وتحديداً في ليلة الوقوف بالمشعر بهدف الحصول على موقع مميز داخل المسجد الذي تتجه إليه آذان وأفئدة المسلمين في كل أنحاء العالم لسماع الخطبة ورؤية مشهد روحاني يظهر عظمة الإسلام وسماحته وجمال قيمه التي دعا فيها إلى تآخي المسلمين وتساويهم عند ربهم. وحجم حرص الحجيج الذي من عليهم الله جل جلاله ببلوغ ذلك اليوم على التضرع والدعاء والثناء والرجاء بأن يتقبل سبحانه وتعالى حجهم وييسر رزقهم وسعيهم وأن يرزقهم الجنة وكل ما فيه خير لصلاح دنياهم وآخرتهم. وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال على طول بلغ 340 مترا من الشرق إلى الغرب، وعرض يقدر ب 240 مترا من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110,000 متر مربع، إلى جانب ساحات مظللة خلف المسجد تقدر مساحتها ب 8,000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 400,000 مصل، ويظهر بست مآذن وارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 باباً، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

0: صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصيعري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
1: واكبت الإذاعات السعودية ولا زالت تغطيات أداء مناسك الحج ضمن منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون في إطار واجبها الديني والوطني لأداء رسالتها في مواسم الحج على الوجه الأكمل، من خلال دورات إذاعية خاصة جندت لخدمتها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف تخصصاتهم ومهماتهم في جميع المواقع التي يزورها أو يمر بها الحجاج، لتنقل الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج والتوسعات التي تم استحداثها في الحرمين الشريفين، ولنقل وقائع أداء فريضة الحج وتنقلات الحجيج أولا بأول من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي رسالة تؤديها خدمة لمستمعيها في كل مكان في أنحاء المعمورة، لحظة بلحظة وبمصداقية عالية وتقنية حديثة، لتساهم بذلك في نقل الصورة الحقيقية لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن. وتمتلك الإذاعات السعودية تجارب ثرية في هذا المجال، فقد بدأت أوائل بثها الإذاعي لتغطية موسم الحج في العام 1380 للهجرة الموافق

0: 1962 للميلاد. تطورت الإذاعات السعودية بعد ذلك في خدمات البث والنقل المباشر على مدار سنوات قصيرة لتصل اليوم لصناعة المنتج الإعلامي الذي يرصد تفاعل ضيوف الرحمن وما يحظون به من عناية واهتمام تصب في تيسير آداء مناسكهم وما يحفظ عليهم سلامتهم وأمنهم، وهي صورة تجعل المتلقي لها عبر العالم، وخاصة أهل وأقرباء الحجاج يأنسون بذلك ويطمئنون على أوضاع ذويهم في الحج، إضافة لتكريس مكانة المملكة في المحتوى المقدم كراعية للحرمين الشريفين ومعنية بشؤون الحج والحجيج.
1: الإذاعة العربية السعودية.
0: عن طبيعة العمل الإذاعي خلال موسم الحج يحدثنا الأستاذ إبراهيم الصقعوب، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد لشؤون الإذاعة سابقا.
2: الواقع عند الحديث عن الإذاعة وموسم الحج يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع أو إلى هذا الحدث من زاويتين. الزاوية الأولى هي مرحلة الإعلام التقليدي، عندما كانت الإذاعة هي سيدة الموقف منذ بدايتها. كانت الإذاعة في ذلك الوقت تسخر كل جهودها لإبراز هذه المناسبة من خلال إعداد برامج تتطرق إلى كافة الجوانب التي تهم الحاج. لكن الذي نفخر فيه أن الجميع في الإذاعة السعودية بكافة قنواتها كان ينظر إلى هذه المناسبة على أنها حدث كبير يجب أن تخدمه الإذاعة لتكون جزءا من خدمة الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أتذكر أيضا النقل المباشر للحج وتحديدا يوم عرفة. كانت الإذاعة أو كانت الإذاعات العربية عموما تعتبر هذا الحدث مناسبة هامة تحرص على إيفاد أفضل مذيعيها صوتا ولغة ليشاركوا في النقل المباشر للوقوف في عرفات. الإذاعة السعودية حاولت بل أكدت أن يكون النقل مرتبطا بالحج بعيدا عن الدخول في الحديث عن المذاهب الفقهية أو الخلافات السياسية، وبالتالي ظل النقل نقيا منسجما مع تعاليم ديننا الحنيف. البرامج التي كانت تقدمها الإذاعة برامج متعددة ومتنوعة، والإذاعات كانت جميعا تشترك في هذه المناسبة، والزملاء الذين عملوا في النقل الإذاعي على مدى أكثر من 50 عاما وهي المرحلة التي عشتها معهم كانوا يمتلكون الحماس والرغبة ويستشعرون أهمية هذه المناسبة في ذلك الوقت. وحتى اليوم طبعا، اليوم لما نجي للصورة من زاوية أخرى نجد أنه النقل الإذاعي والنقل التلفزيوني وبرامج الحج قد تعددت الوسائل التي تنقلها إلى المتلقي، ولكن من حسن حظنا أيضا أن الإذاعات السعودية عموما استفادت من التقنية الحديثة ووضعت تطبيقات لسماع الإذاعة أينما كان المتابع، فبدلا من أن يجد صعوبة في متابعة النقل عبر الموجات المتوسطة والقصيرة أصبح من خلال هاتف النقال يتابع مواسم الحج ويتابع ما تقدمه الإذاعة من برامج متنوعة. أجدها مناسبة ليقول لزملائي الذين عملت معهم والذين ما زالوا يعملون ويحملون الرسالة من بعدنا إنه شرف كبير لنا كإذاعيين وكإعلاميين في هذا البلد أن نحمل رسالة هذا البلد المليئة بالخير والمحبة والأمنيات الطيبة لكل المستمعين في أرجاء العالم.
0: تعتمد الإذاعات في تنفيذ خططها الخاصة بموسم الحج على منظومة من الآليات والوسائل النابعة من صميم طبيعة مهامها والإمكانات المتاحة لها وفقا لطبيعة هذه المهام الإعلامية، ويتمثل ذلك في القوة العاملة من المذيعين والمحررين ومعدي البرامج والمخرجين والفنيين والإداريين، والتجهيزات من خلال إعداد الاستديوهات الثابتة والمتنقلة مسبقا وتهيئتها للعمل وفق

0: لمواصفات تتطلبها عمليات النقل الحي المباشر والميداني من المشاعر المقدسة، إلى جانب الخدمات المساندة والمعدات كأجهزة التسجيل المتنقلة وما يليها من المواد المساندة لعمليات الإذاعة ومهامها في الحج. إنما بين عام 1368 للهجرة الموافق لعام 1949 للميلاد، وهو العام الذي انطلقت فيه الإذاعة السعودية، وعامنا الجاري مسيرة طويلة مرت خلالها الإذاعات السعودية بمسيرة من التطوير والتحديث، سواء على صعيد الأجهزة والتقنيات أو الكوادر البشرية، وهو ما انعكس إيجاباً على تغطية مواسم الحج المتتالية.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية.
0: تقوم الإذاعات السعودية بتهيئة مواقعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في كل عام لاستقبال منسوبي الإذاعة المكلفين في الحج بأداء مهامهم في البث والنقل الإذاعي المباشر، بما يساعد على أدائهم لمهامهم على الوجه المطلوب وبكفاءة مأمولة وحسب ما تم التخطيط له مسبقاً، ووفقاً لخطط برامجية يتم دراستها من قبل اللجان المتخصصة، مع زيادة عدد ساعات البث الخاصة بالحج من خلال البرامج المنوعة وتطويع البرامج القائمة لتكون مواكبة لموسم الحج، إضافة للبث فيها بشكل كامل عن شعائر الحج من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفق خطة للتغطية تتم دراستها وإقرارها من قبل المسؤولين في الإذاعات وبإشراف من مساعد نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي، الذي يحدثنا بدوره عن تلك الخطط المرسومة والخاصة بموسم الحج والاستعدادات لمنظومة الإذاعات السعودية العاملة هناك. فيقول:
2: الحج يحظى باهتمام خاص وكبير من حكومة المملكة العربية السعودية، وخير شاهد والإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأعمال الحج، والتوجيه لكافة القطاعات بتقديم أفضل الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة. في هيئة الإذاعة والتلفزيون وبقطاعاتها المختلفة تشارك سنويا بالتغطية الإعلامية وتوفير كل التسهيلات لوسائل الإعلام الأخرى الداخلية والخارجية المشاركة في التغطية الإعلامية لموسم الحج. قطاع الإذاعة في كل عام يكون له حضوره من خلال تغطية مناسك الحج، بداية من وصول ضيوف الرحمن إلى أراضي المملكة من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية، أيضا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وحتى وصولهم للمشاعر المقدسة ومغادرتهم إلى بلدانهم. حقيقة في الإذاعات السعودية وبكافة لغاتها تقوم الإذاعات بإفاد طواقمها الفنية والبرامجية المميزة والمتميزة، استشعار لأهمية المناسبة والتي تبدأ الاستعدادات لها من نهاية موسم الحج السابق. وحقيقة يمكن هناك تجربة طويلة للإذاعات في تغطية هذا الموسم، والتي تتم من خلال استديوهات البث المباشر في المشاعر المقدسة، وأيضا من خلال شبكة المراسلين الموزعين والمنتشرين بين ضيوف الرحمن. تتم طبعا نقل الصورة الصوتية المباشرة لتحركات الحجاج بين المشاعر وأثناء تأدية النسك، إضافة إلى إيصال الرسائل التوعوية والتوجيهية الصادرة من الجهات الأمنية والخدمية، أيضا إيصال صوت الحجاج إلى أهلهم وذويهم في الداخل والخارج من خلال الالتقاء بهم. يعني يبقى الحج وخدمة الحجاج وخدمة الحرمين أمور اختص الله بها هذه البلاد وقادتها ومواطنيها، فالحمد لله على ذلك.
0: وهكذا تواصل الإذاعات السعودية عاما بعد عام رسالتها الإعلامية السامية بهدف تغطية أداء مناسك الحج، والتي جندت من أجلها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف تخصصاتهم ومهماتهم لأداء تلك الرسالة على الوجه الأكمل، وهي تمتلك في ذلك تجارب ثرية في تقديم صورة المملكة وفيما تبذله من خدمات للحجيج عبر صناعة المنتج الإعلامي المتميز. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج في أدوار واضحة وفي أدوار تمر بهدوء، لكن أثرها أكبر مما نتوقع، لأن العطاء مو دائماً يقاس بحجمه، أحياناً يقاس بتوقيته. حلقتنا اليوم بعنوان وجوه لا تنسى، التطوع والعطاء.

تأملوا معي في أحد الممرات المؤدية إلى الحرم. الوقت كان بعد صلاة العصر، الزحام متوسط لكن التعب واضح على الناس. على طرف الممر وقف شاب يلبس سترة تعريفية، وبيده صندوق ماء، مش يوزع بشكل عشوائي، ينتبه، يلاحظ، يمر على كبار السن، يتوقف عند اللي ملامحه تقول أحتاج، يعطيه الماء ويمشي بدون ما ينتظر شكر ولا حتى نظرة. مرت عليه امرأة كبيرة في السن، واضح أنها مرهقة، أعطاها الماء لكن يدها كانت ترتجف شوي، ما قدرت تفتحها. وقف، فتح لها إياه وقربها من يدها وقال بالعافية عليك، خذي راحتك واشربي على مهلك، ومشي في حاله وما انتظر شكر. اللي صار هنا بسيط جدا، لكن في علم السلوك الإنساني هذا يسمى الاستجابة التعاطفية المباشرة، يعني إنك تشوف الحاجة قبل ما تطلب. في الحج عدد المتطوعين بالآلاف، ينتشر في الإرشاد، في التنظيم، في التوزيع، في الدعم الصحي، لكن اللي يميزهم مو العدد بل الدافع. نتأمل مشهد ثاني في نقطة إرشاد. حاج توقف فجأة، واضح عليه التردد، مو عارف الاتجاه. متطوعة انتبهت له، ما اكتفت بالإشارة، مشيت معاه خطوة بخطوة لغاية ما وصل للمكان اللي يبغاه. وقبل ما يتمشي سألته سؤال، كذا واضح وصلت للمكان اللي تبغاه؟ في علم النفس يقال إن الإنسان في بيئة غريبة ما يحتاج معلومة فقط، يحتاج إنه يشعر بالأمان، وهذا اللي يصنع المتطوع في

0: ننتقل لمشهد ثالث في المشاعر. حاج جالس على الرصيف واضح عليه الإرهاق، متطوع مر بجانبه، جلس جنبه، ما سأل كثير بس قال له: تحتاج شي يا حاج؟ أنا معاك. في تأملات ننتبه إنه التطوع مو عمل إضافي، هو انعكاس لثقافة مجتمع، ثقافة تشوف خدمة الآخرين جزء من هويتها. في الحج ممكن تنسى أسماء كثيرة، لكن فيه وجوه تبقى، وجوه مرت وساعدت واختفت، لكن أثرها ما يختفي. في الختام لو تأملنا هذا المشهد رح نلقى إن من راه من عمل تطوعي هو نتيجة بيئة دعمت ونظمت وآمنت بأن خدمة ضيوف الرحمن قيمة قبل أن تكون مهمة. المملكة العربية السعودية قدمت أنموذجاً متكاملاً في تمكين العمل التطوعي وتنظيمه وتوجيهه ليكون جزء فاعل من منظومة الحج. فشكراً لكل متطوع أختار أن يكون جزء من هذا المشهد. في تأملات نكتشف أن بعض الوجوه تمر بسرعة لكن تسكن في الذاكرة طويلاً، لكن إذا كان العطاء يرى في الأفعال فماذا عن الجهود التي تعمل بصمت وتحمل إنسان قبل ما يطلب المساعدة؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر بعنوان شفاء قبل أن يكون علاج. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حج أخضر.
2: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي ألحان ومشاعر، حيث نسافر بكم اليوم إلى أجواء الحج الروحانية من خلال قصة الأغاني والأناشيد التي تروي هذه الرحلة المباركة. في هذه الحلقة سنستعرض سويا كيف ارتبطت الموسيقى والأناشيد بتجربة الحج عبر العصور، وكيف تعبر هذه الألحان عن مشاعر الإيمان والتوق إلى بيت الله الحرام. انضموا إلينا في هذه الرحلة الصوتية الفريدة لاستكشاف جمال الأناشيد التي تأخذنا في رحلة إيمانية إلى أقدس بقاع الأرض.

إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. هذه الأغنية التي أصبحت علامة من علامات الحج ويوم عرفة، يستمع إليها المسلمون في بقاع الأرض فتهل الدموع وتهفو الأرواح شوقا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، فأصبحت أشهر أغاني الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة، ومشاعر الحجاج وشوق سائر المسلمين لأداء هذه الفريضة. تعد من أشهر أغاني الحج على الإطلاق، وأدقها وصفاً لهذه الشعيرة الإسلامية، وأكثرها جذباً للمستمع المسلم.

هذه القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخداوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية، ودعاه الخداوي لمرافقته في رحلة الحج، ولكن شوقي اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر، وكتب هذه القصيدة وأهداها له. وكان مطلع القصيدة التي تكونت من 63 بيت يقول: إلى عرفات الله يا ابن محمد عليك سلام الله في عرفاتي، وتضمنت اعتذار شوقي عن السفر الذي خيره الخداوي هل يكون بالبحر أم البر، فقال: دعاني إليك الصالح ابن محمد فكان جوابي صالح الدعوات، وخيرني في سابح أو نجيبة إليك فلم أختر سوى العبرات، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. أعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم رابع العدوية، وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة، ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة نجاة علي هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيت ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدر. استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض السنباطي بدلا من عبد الفتاح بدر، لكنها اختارت 25 بيت منها لغنائها، وطلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات خاصة الأبيات التي تمدح الخداوي، فغير رامي مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر.

ويقترب لحن إلى عرفات الله كثيراً من القصائد الدينية التي غنتها أم كلثوم من أشعار شوقي وتلحين رياض السنباطي قبلها بنحو 10 سنوات.

في عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدر خان. وكانت تبكي وهي تغنيها، وكانت من أوائل أعمال التلفزيون بعد إنشائه.

ختاماً، في رحاب برنامجنا ألحان ومشاعر، نكون قد استمتعنا اليوم بتأمل أغنية إلى عرفات الله بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الجليل أحمد شوقي. هذه الأغنية التي تحمل في طياتها روحانية عميقة وشوقاً إلى الأماكن المقدسة، تذكرنا بجمال الفن الذي يلامس أرواحنا ويأخذنا إلى عوالم من السمو الروحي والوجداني. آملين أن تكون رحلتنا هذه قد أضافت إلى أيامكم لمسة من الجمال والتأمل. نلقاكم في حلقات مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة تنساب في أروقة قلوبنا. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: أطلقت الجهات المنظمة للحج مبادرات لإعادة تدوير مخلفات الإحرام والبلاستيك وتحويلها إلى منتجات جديدة، بما يعزز الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي خلال موسم الحج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

في عالم لم تعد فيه القوة تقاس بمساحات الأرض، بل بالقدرة على امتلاك المعلومة وتحويل الرقم الصامت إلى أمان ملموس. هنا في قلب المملكة ننتقل من مرحلة هندسة الحجر إلى عصر هندسة الأرقام. نحن لا نتحدث عن مجرد تقنيات، بل عن خريطة طريق جديدة لإدارة الحشود. أهلا بكم في حلقة عنوانها نبض البيانات.

0: تخيلوا عقلاً إلكترونياً جباراً يتحدث لغات الأرض ويجمع تحت مظلته مئات الخدمات في نافذة واحدة. تلك هي منصة نسك، البوابة التي تلغي المسافات وتختصر الزمن ليتحول حلم الحاج إلى واقع بنقرة زر. ولكن ماذا وراء هذه الشاشات؟ هناك منظومة بيانات ضخمة تربط الفنادق بالمسارات وتراقب الجودة بكل شفافية. وعن هذا التحول التاريخي يستعرض معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة جوهر هذه المنصة.
1: ولرفع مستوى الجودة وتعزيز روح التنافس في خدمة ضيوف الرحمن، تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج، إلى جانب تمكين الحجز المباشر وبدون وسيط لحجاج من أكثر من 126 دولة عبر منصة نسك الرقمية، بما يسهم في إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.

0: هذا هو العقل الرقمي الذي يدير الرحلة قبل أن تبدأ. لكن ماذا عن الحاج وهو في الميدان؟ هنا تبرز بطاقة نسك الذكية. هي ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي الهوية الملزمة والدرع التقني لكل ضيف من ضيوف الرحمن. شريحة مشفرة تحمل التاريخ الصحي ومقر السكن ومسار التفويج. هي الحل حين يظل تائه طريقه، وهي شريان الحياة في حالات الطوارئ الطبية. فكيف أصبحت هذه البطاقة الركيزة الأساسية للحج الذكي؟ نستمع لحديث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
1: طيب، البطاقة هذه أول شيء هي عمل تكاملي مع جميع القطاعات، قطاع الأمن العام وقطاع الصحة وقطاع البلدي. هي أول شيء بطاقة تعريفية عشان نضمن عدم وجود مخالفين. عملنا بطاقة بسمات أمنية عالية جدا، وفي منها نسخة إلكترونية بس حملها يساعد بسهولة على التعرف على الحاج النظامي والغير نظامي. فالبطاقة هذه الآن مطلوب من كل حاج، لن يدخل حرم إلا بهذه البطاقة، لن يدخل مشاعر إلا بهذه البطاقة، وفيها معلومات صحية ومعلومات أخرى كلها موجودة بطاقة كيو آر كود. ممكن يعني تسوي له سكان وتشوف معلومات الحاج التفصيلية.

تكتمل الصورة حين تتدفق هذه البيانات لتستقر في مركز القيادة والسيطرة بسدايا. هناك تتحول حركة الحجيج إلى خرائط حرارية حية تمنح المهندسين قدرة تنبؤية لقراءة الكثافة في الحرم أو جسر الجمرات قبل وقوعها. إنها السيادة المعلوماتية التي تضع المملكة اليوم في طليعة الأمم التي تدير الحشود بالذكاء الاصطناعي، حماية للأرواح وتجسيداً للأمان.

0: من الخدمة الورقية إلى الريادة الذكية، هكذا تكتب قصة التحول، حيث يطوف الحاج وهو محفوف بعناية الله ثم بعين التقنية السعودية التي لا تنام. في حلقتنا القادمة سنغادر عالم الأرقام لنهبط في وادي المشاعر، هناك حيث تصاغ هندسة المكان. نلتقي على خير.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة. فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إيرث، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور.

وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. بنرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا. طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة، اختاروا بلدة جنوب إفريقيا، واختاروا أيضا الساحل الغربي، وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلاند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة نجدها بتمثل دائرة. ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط، بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك الحواف البعيدة للقارات الحديثة، أيضا لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة، سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع دائرة مركزها مكة ونصل بين هذه النقاط في المراكز الجغرافية، نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم

0: مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: قصص من الحرمين مع حسين فلاتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص من الحرمين، حلقة جميلة نتحدث فيها عن فضل أهل مكة. يخبر معاذ ابن أبي الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استعمل عتاب بن أسيد على مكة قال: هل تدري على من استعملتك؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له متسائلا، يقول لعتاب ابن أسيد: هل تدري قدر من استعملتك عليهم؟ هل تعرف قدرهم؟ رضي الله عنه ويعرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا وسائلا ومنبها: استعملتك على أهل الله. ما أجملها من وصية من حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجسد هذا المعنى فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استعمل نافعا ابن عبد الحارث الخزاعي على مكة، أي استعمله أميرا. قال: فلما قدم عمر استقبله نافع في الطريق، فقال له عمر متسائلا وسائلا: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال ابن أبزة: قال: استعملت على أهل الله رجلا من الموالي. فغضب عمر حتى قام في الغرز، أي قام كأنه يريد أن يضرب. قال: فقال نافع لعمر رضي الله عنهما، فقال: إني وجدته أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بدين الله. قال: فتواضع عمر. نعم، انظروا، عندما ذكر له أن ابن أبزة أقرأ القوم لكتاب الله وأعلمهم به، تواضع عمر حتى لصق بالرحل، ثم قال متواضعا: لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخرين. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن رفعتنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وشفيعنا يوم أن نلقاك. أعظم ما نتعلم من هذه القصة أمران: الأول أن نستعين بالقوي الأمين، الأمر الثاني أن نوقر أهل الله أهل مكة، وخاصة إن كانوا من أهل كتاب الله ومن أهل بيت الله. يا رعاكم الله.
2: قصص من الحرمين على جدة FM.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري، جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
0: حج أخضر.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 244 28 88.

0: 24 جدة اف ام على هواك.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا العظيم الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتحدث بإذن الله عن التغيير، التغيير الداخلي والتغيير النفسي والسلوكي والأخلاقي أيضا. التغيير، كان يقول ابن خلدون في مقدمته: التغيير من الثوابت في الحياة، فكل شيء يتغير وكل إنسان يتغير وفي كل فترة يحدث هنالك التغيير. فما بالكم بركن الحج، هذا الركن العظيم، المدعاة القوية للتغيير، بل إنهم يقولون في الحج يبدأ التغيير، ويبدأ التغيير بمجرد لبس الإحرام وإنعقاد النية. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام أنت تغيرت إلى إنسان آخر. بمجرد أنك تنوي نية النسك ونية الحج إلى بيت الله فأنت إنسان آخر، أنت أتغيرت تماما، والله الذي لا إله إلا هو. بمجرد عقد النية تجد أنك اختلفت نفسيا، روحانيا، إيمانيا، شكليا، سلوكاتك. إنه يهذب الحج، يهذب والله يا جماعة. بمجرد أنه الإنسان يبدأ يلبس لبس الإحرام ويتأهب للخروج والذهاب إلى الحج تجد إنسان آخر، الهوية الشكلية تختلف لأنه تجرد من هويته الدائمة وذهب إلى أن يكون إنسان آخر. التغيير حتى في مشيته، سبحان الله، هو خارج وهو ماشي لأنه متجه إلى الله، الله اللي دعاه، الله اللي ناداه، الله اللي طلب منه أنه هو يأتي إليه. تجد هذا التغيير في كل شيء، حتى أنه عندما يصل إلى مكة أو يدخل الحرم. والله أحد الشباب يقول: سمعت بعض الأشخاص من دولة أعجمية بمجرد أن اقتربوا من الحرم فأحدهم كان يبكي ويصيح ويقول: بيت الله، بيت الله، بيت الله. هذا الجمال العظيم باستقبال الحرم المشرف الذي حرمه الله، ثم تبدأ في الطواف، ثم تبدأ في العبادات، ثم تبدأ هذه الرحلة فيها تغيير عظيم، فيها تغيير داخلي، لأنك بمجرد أنك أنت تدخل في الإحرام وفي نية الإحرام وكذا فأنت إنسان آخر. أنت بدأت تختلف عليك أمور كثيرة، أنت بدأت تتحدث عن أشياء وجماليات روحانية، علاقتك مع الله. رغم كل هذا الازدحام، كل هؤلاء الناس، كل هذا الضجيج، أنت وحدك مع الله. يا الله، ما هذا السكون العجيب، ما هذا الركن العظيم الذي يدعو الله فيه الناس أن يفدوا إليه. والدعوة من الله، ما هو من أي أحد. رب العزة والجلال ناداك إلى أنك أنت تقترب إلى بيته، تقترب إلى حماه. يثبون أفئدة من الناس تهوي إليه، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: وأذن في الناس. فسيدنا إبراهيم الخليل حبيب رب العزة والجلال قال: أنى يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فبلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى كل الناس حتى في أصلاب الرجال، ومن هنا بدأ الناس يفيدون من كل مكان إلى هذا الركن، إلى هذا الحج العظيم، إلى هذه البقعة الكريمة المباركة العظيمة التي أكرم الله بها هذه الدولة كي تنطلق بها بإبداعات عظيمة وجماليات لا يعلمها كثير من الناس. فالحج نقطة تغيير، نقطة تحول سلوكي وأخلاقي أيضا. في الحج أنت لا تجادل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى لا تتناقش ولا تقعد تسأل وتتكلم كثير في الحج. كان كثير من السلف إذا جاء إلى الحج وإذا دخل في النسك لا يتحدث إلا بالقرآن وبالدعاء وبذكر الله، يترك كل الأعمال. فالحج

0: حج في هذا التغيير يتناول جانب من الانضباط. أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم إلى صلواتك، تتحدث بأدب، تتناقش بأدب، تأكل بأدب، تمشي بأدب. كل هذه السلوكيات هذه يصنعها الحج، تصنعها هذه البقعة المباركة، يصنعها هذا المكان العظيم. حتى أنك وإن كنت من أغنى الناس فتجد أنك تتواضع وتمشي مع الفقراء، حتى وإن كنت أنت من أشهر الناس تجد أنك تتواضع وتسير مع الجميع، بل قد تتحمل بعض الأذى من بعض الناس والمدافعة والتجاوزات. هذه كلها في خارج الحج غير مقبولة، هذه كلها في خارج الحج قد تدافع عنها وقد تختصم معهم، ولكن في الحج تقبل وترضى وتسكن وتسكت، لأن المكافأة من رب العزة والجلال. هذا الحج لدي هذا التغيير العظيم، حتى أنك نفسيا تتغير، شعورك يتغير. الإنسان عندما تتغير لديه فكرة أو يتحدث عن فكرة إيجابية في ذهنه تجد أن مشاعره تختلف، وجهه يختلف، أسارير وجهه تختلف. هنا هذا التغيير بسبب أن الفكرة التي في ذهني تغيرت، فمن باب أولى عندما نحن نغير أفكارنا إذن فإحنا راح نغير أيضا مشاعرنا، وبالتالي حتتغير سلوكاتنا. وهنا ما يصنعه الحج هو هذا، إنك أنت في مكان الحج، في موطن الحج، في بلد الحج، حيث تعلم أن الله سيغفر لك الذنوب، حيث تصير هويتك الإسلامية الجميلة تسمو الأخلاق، لأنك أنت في جوار الله، في بيت الله، في حرم الله، الله ناداك وأنت أتيت إليه. هنا يبدأ التحول ويبدأ التغيير العظيم السلوكي والأخلاقي، وتكون مؤمنا حقا في تعاملك وأخلاقياتك كما كان يصنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن حوار جميل عن التغيير الداخلي والتغيير السلوكي والأخلاقي للحج.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه، وفي ذلك درس بليغ أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلا صار فراقه ثقيلا، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين. ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلا، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله. ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعا. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان حين يضعف البرهان: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يقولوا تأملنا فاهتدينا، ولم يقولوا قامت عندنا الحجة، بل قالوا: هذا ما وجدنا عليه من قبلنا. وهنا يكشف إبراهيم عليه السلام أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق، بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده، ولا قوة تحميه، ولا جمهور يصفق له. كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبدا. الوحدة في طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة وتخاف من الاختلاف وتحب أن تجد من يطمئنها. لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات، ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفا عمليا لا يتركون معه مجالا للوهم، فلم يكتفي بالكلام، بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون. فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقا، فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحيانا يخافون أشياء لا تملك شيئا، فقط لأنهم لم يختبروها، أو لأن الوهم
كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم. الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلهاً، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب لا يبقى له غالباً إلا الغضب، ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان. إذا سقط منطق الباطل حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة، فلم يكن همه ماذا سيقول الناس ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسايره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شجاعة. لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله.

ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفا، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة نصل إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة الإبراهيمية، حين يتحول غضب القوم إلى نار ويلقى إبراهيم عليه السلام في اللهب، لنرى كيف يصنع التوكل معجزة الثبات، وكيف تكون معية الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
1: حملات الحج الوهمية عبث بأمن الوطن ومقدراته، لا تسمح للعابثين بالنيل منك.

يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك.

0: علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك، ولذتنا في عبادتك، وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا، وجمال مجالسنا، والسبيل إلى نصرنا، والضياء لبيوتنا، والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا، واسترنا بين خلقك، واشملنا برحمتك، وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفتنا اليوم الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك دكتورة.

0: سرمي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتمم الحجة لضيوف الرحمن بأمن وسلام بإذن الله تعالى.
0: بداية دكتورة، عرفينا بأعمال إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بجامعة أم القرى.
1: جامعة أم القرى طبعا تمكنت ولله الحمد من بناء منظومة قوية للعمل التطوعي المسؤولية المجتمعية، فأنشأت إدارة مختصة بهذا العمل منذ عام 1441 تحت وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية. ونتج عن هذه الإدارة الحمد لله جهود متميزة توجت ولله الحمد بفوزنا بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورته الأخيرة عام 2025 في مسار التمكين. صراحة هذا يعني إنجاز كبير وإحنا نفخر به، خاصة يعني في ظل منافسة قوية وارتفاع يعني كبير في معايير الجودة بين أداء الجهات. وحصلنا الحمد لله على شهادة استيفاء متطلبات المعيار الوطني للعمل التطوعي إدامة من وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. فإحنا في الإدارة بنعمل وفق منهجية متكاملة تبدأ من دراسة الاحتياج عند مختلف الجهات ذات العلاقة، مختلف فئات المجتمع، ومن ثم نبدأ بتوصيف المبادرات، ودائما تكون مبادرات نوعية وذات أثر مستدام. وبعدها نبدأ نستقطب المتطوعين ونأهلهم وندربهم وبنمكن القيادات اللازمة عشان تنفذ هذه الفرص، وننتهي أخيرا بمرحلة قياس الرضا والأثر، ونسوي حفلات الشكر والتكريم للمتطوعين وشركاء النجاح. وكمان إضافة إحنا يعني عندنا في جامعة أم القرى استراتيجيتنا بتتضمن على 3 برامج نوعية منبثقة من أهداف رؤية المملكة وزارة التعليم وأهداف التنمية المستدامة، من أبرزها اللي هي برنامج تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبرنامج إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وبرنامج تعزيز البعد الدولي. وكلها بتصب إما في خدمة المجتمع المكي أو ضيوف الرحمن، أو اللي هي مشاركات مع مركز الملك سلمان للإغاثة، عمليات قلب مفتوح ومسالك بولية. وعندنا أيضا المقرأة حق جامعة أم القرى الإلكترونية بتستهدف المستفيدين من جميع القارات مجانا. وكمان يعني إحنا بنسوي عمليات خاصة لضيوف الرحمن في موسم الحج مع جمعيات مختصة للعيون، وبنجري لهم العمليات السريعة اللي هي ما تحتاج أكثر من 3 أيام.
0: ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة في موسم حج 1446؟
1: هذا العام 1447 عندنا مبادرات تطوعية كثيرة. طبعا احنا متميزين بموقعنا الجغرافي في أطهر بقاع الأرض. عندنا تطوع عام اللي هو بنقدمه مثلا مع المديرية العامة للدفاع المدني. في عندنا 5 فرص تطوعية في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فيها كشف وقائع المخيمات والإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحوادث البسيطة والتدخل السريع ومساعدة كبار السن. أيضا عندنا مع حرس الحدود في عندنا الترجمة والإعلام والتوجيه والإرشاد، ومع شرطة العاصمة في عندنا أيضا متواجدين في قطار الحرمين ومسجد السيدة عائشة. هذا تطوع عام، لكن أيضا عندنا المهم أو يعني حاجة إحنا متخصصين بها اللي هو تطوع التخصصي. بنشارك مع جهات أو جمعيات تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وتجمع مكة الصحي اللي هي جمعية شفاء وطبابة. وعندنا برنامج الحج المنهجي في كلية الطب، بنقدم فيه خدمات صحية في المشاعر المقدسة والحرم عن طريق الفرق الراجلة أو عن طريق اللي هي النقاط الإسعافية، وكمان متواجدين في المستشفيات في المشاعر وفي مكة المكرمة.
0: بداية حديثك دكتورة تطرقتي إلى مجالات التطوع، بودي أن تحدثينا عن مجالات التطوع في الحج.
1: طبعا عندنا احنا مجال الضيافه، بنستقبل الحجاج ونوزع الهدايا، وعندنا مجال الامن والسلامه مع الجهات الامنيه اللي ذكرتها، والمجال الصحي اللي هو ايضا ذكرتها مع الجمعيات المختصه. وفي عندنا التطوع العام اللي هو التوجيه والارشاد وتوزيع السقيا والوجبات، وايضا عندنا التطوع الثقافي اللي هنا بيشارك فيه الطلبه الدوليين من معهد اللغه لغير الناطقين بها. فهذه يمكن ابرز المجالات.
0: كيف يتم تأهيلهم دكتورة وتدريب المتطوعين للعمل في الحج؟
1: عندنا إحنا كل عام ملتقى سنوي للتأهيل سواعد جامعة أم القرى المشاركين، هو في نسخة السادسة هذا العام، يكون موجه لجميع المتطوعين الجامعة، وبيستضيف يعني قادة العمل التطوعي في الجهات اللي إحنا متعاونين معها لتقديم الفرص، سواء كانت حكومية أمنية أو قطاع ثالث. وكذا نكون عززنا دور الجامعة الريادي والفعال للمتطوعين في الموسم، ونفس الوقت سلطنا الضوء على تفعيل الشراكات بيننا وبين هذه الجهات.
0: كيف تقيمين الأخبار دكتورة، وما هي أبرز الطرق اللي تتبعونها أو وسائل التحفيز بالنسبة للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي؟
1: والله احنا هنا في الجامعه بنعمل يعني وفق منهجيه معينه. طبعا احنا عندنا كنا في مرحله ما بننشر الثقافه، الان احنا بنعزز هذه ثقافه العمل التطوعي من خلال الاداره، اداره

0: كمان جامعة أم القرى عندها جائزة التميز وفي جائزة تقديرية يعني اللي هي الدرع، أيضا مكافأة مالية إجماليها 60,000 ريال، مركز الأول 30,000 والثاني 20,000 والثالث 10,000، وفي مسار خاص للطلبة أحد معايير المشاركة المجتمعية، ففي إقبال كبير على العمل التطوعي بمثل هذه المحفزات. وإحنا كمان لما بننشر إعلانات الفرص التطوعية عندنا بنبلغ المتطوع تحفيزا له إنه إحنا حنكمل تدريبك ونمكنك وحنعطيك ساعات تطوعية وأي حاجة تخص الكساوي من ستر ومظلات، وبنوفر لك إعاشة ومواصلات، وفي بعد الانتهاء من هذه التنفيذ بنمنحكم شهادات شكر، وأحيانا كمان بنقيم المحافل زي مثلا نهاية الفرص اللي هي بعد موسم الحج. وترى يعني نسبة الإقبال والمشاركة عندنا جدا عالية ما شاء الله تبارك الله، بأكثر من 77,000 مشاركة تطوعية، وبلغ إجمالي عدد الساعات 1,800,000، وهذا بيعكس أنه عندنا وعي متقدم عند الطالب بأهمية دور المجتمعي. والعمل التطوعي يعني ما عاد صار ترى هو نشاط جانبي، لا يعني الطالب أصبح يدرك أنه هو واجب ومسؤولية مجتمعية، وصار جزء من ثقافته وسلوكه اليومي، وهذا يدل على حسن المواطن عنده.
1: على مدى انعكاس ذلك على الطالب نفسه، لا شك أنه كل الجهات المشاركة في الحج يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي تمر فيها أنه أعلى درجات الضغط، دائما الضغط على مستوى العمل تمر في مواسم الحج، وبالتالي العمل تحت الضغط يمكن تعتبر ميزة. أتكلم على دور التطوع في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، خصوصا أنهم يعملون في هذه البيئة اللي تمر بضغط كبير جدا على مدى أيام معدودة.
0: والله سبحان الله، يعني هم دائما الطلبة عندنا عندهم العطاء جدا كبير في هذا الموسم وخدمة ضيف الرحمن، ورغم كل التحديات لكن ما شاء الله تبارك الله يعني ما في أي حاجة بتمنعهم، لكن هم بتتنمى عندهم مهارات شخصية طبعا اللي هي مهارة اللي هو إدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل، يعني ناس ما بيعرفوهم لأول مرة بيتقابلوا معاهم وفي ظروف مختلفة، يعني احنا مهما دربناهم ومهما مكناهم ترى انك انت تشتغل خارج منطقة الراحة حقتك في الميدان في الجو الحار، احيانا مو كل الادوات تكون متوفرة عندك، يعني احنا نديهم مثلا على سبيل المثال الشنطة الاسعافية ويكون عندهم الاجهزة القياس العلامات، لكن احيانا ترى يعني تنتهي او حاجة، فهم سبحان الله يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يوصلوا للمشرفين ويصير عندهم هذه المهارات ان هم حل المشاكل، يسووا التفكير الناقد والحل تحليل الموقف وبيحلوا مشاكل التحديات اللي هي بتواجههم.
1: الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شكرا لك لتواجدك معنا.
0: العفو، أعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر
2: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج في أدوار واضحة وفي أدوار تمر بهدوء، لكن أثرها أكبر من ما نتوقع، لأن العطاء مو دائماً يقاس بحجمه، أحياناً يقاس بتوقيته. حلقتنا اليوم بعنوان وجوه لا تنسى، التطوع والعطاء.

تأملوا معي في أحد الممرات المؤدية إلى الحرم. الوقت كان بعد صلاة العصر، الزحام متوسط لكن التعب واضح على الناس. على طرف الممر وقف شاب يلبس سترة تعريفية، بيده صندوق ماء مش يوزع بشكل عشوائي. ينتبه، يلاحظ، يمر على كبار السن، يتوقف عند اللي ملامحه تقول أحتاج، يعطيه الماء ويمشي بدون ما ينتظر شكر ولا حتى نظرة. مرت

0: أعطاها الماء، لكن يدها كانت ترتجف شوي، ما قدرت تفتحها. وقف، فتح لها إياه وقربها من يدها وقال: بالعافية عليكي، خذي راحتك واشربي على مهلك. ومشي في حاله وما انتظر شكر. اللي صار هنا بسيط جدا، لكن في علم السلوك الإنساني هذا يسمى الاستجابة التعاطفية المباشرة، يعني إنك تشوف الحاجة قبل ما تطلب. في الحج عدد المتطوعين بالآلاف، ينتشروا في الإرشاد، في التنظيم، في التوزيع، في الدعم الصحي، لكن اللي يميزهم مو العدد بل الدافع. نتأمل مشهد ثاني في نقطة إرشاد. حاج توقف فجأة، واضح عليه التردد، مو عارفة الاتجاه. متطوعة انتبهت له، ما اكتفت بالإشارة، مشيت معاه خطوة بخطوة لغاية ما وصل للمكان اللي يبغاه. وقبل ما يتمشي سألته سؤال: كذا واضح؟ وصلت للمكان اللي تبغاه؟ في علم النفس يقال إن الإنسان في بيئة غريبة ما يحتاج معلومة فقط، يحتاج إنه يشعر بالأمان، وهذا اللي يصنع المتطوع في مكة. ننتقل لمشهد ثالث في المشاعر. حاج جالس على الرصيف، واضح عليه الإرهاق. متطوع مر بجانبه، جلس جنبه، ما سأل كثير بس قال له: تحتاج شيء يا حاج؟ أنا معاك. في تأملات ننتبه إنه التطوع مو عمل إضافي، هو انعكاس لثقافة مجتمع، ثقافة تشوف خدمة الآخرين جزء من هويتها. في الحج ممكن تنسى أسماء كثيرة، لكن فيه وجوه تبقى، وجوه مرت وساعدت واختفت، لكن أثرها ما يختفي. في الختام لو تأملنا هذا المشهد رح نلقى إن من راه من عمل تطوعي هو نتيجة بيئة دعمت ونظمت وآمنت بأن خدمة ضيوف الرحمن قيمة قبل أن تكون مهمة. المملكة العربية السعودية قدمت أنموذجاً متكاملاً في تمكين العمل التطوعي وتنظيمه وتوجيهه ليكون جزء فاعل من منظومة الحج. فشكراً لكل متطوع اختار أن يكون جزء من هذا المشهد. في تأملات نكتشف أن بعض الوجوه تمر بسرعة لكن تسكن في الذاكرة طويلاً، لكن إذا كان العطاء يرى في الأفعال فماذا عن الجهود التي تعمل بصمت وتحمل إنسان قبل ما يطلب المساعدة؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر بعنوان شفاء قبل أن يكون علاج. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة.

0: أسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن، وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعيات الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية، التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين، وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. سعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
2: أهلاً وسهلاً بكم.
1: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما نقدمه من خدمات، فنحن ولله الحمد نسهم بخدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعين الصحيين المعتمدين، سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد ولله الحمد بعشر بوثات صحية مفرقة، حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام، نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة، نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
1: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
2: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
1: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج، كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
2: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
1: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
2: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة. يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي، يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية، تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
1: كيف تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
2: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية، كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل لهذه الجهود.
1: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة.
2: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه تعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.
1: هل هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
2: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المضاعفات ومعرفة حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة الصحة ممثلة للإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
1: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
2: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف ضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية في هذا الوطن الغالي، حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
2: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية على هذه الإضاءة القيمة، وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا. للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي ألحان ومشاعر، حيث نسافر بكم اليوم إلى أجواء الحج الروحانية من خلال قصة الأغاني والأناشيد التي تروي هذه الرحلة المباركة. في هذه الحلقة سنستعرض سويا كيف ارتبطت الموسيقى والأناشيد بتجربة الحج عبر العصور، وكيف تعبر هذه الألحان عن مشاعر الإيمان والتوق إلى بيت الله الحرام. انضموا إلينا في هذه الرحلة الصوتية الفريدة لاستكشاف جمال الأناشيد التي تأخذنا في رحلة إيمانية إلى أقدس بقاع الأرض.

إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. هذه الأغنية التي أصبحت علامة من علامات الحج ويوم عرفة، يستمع إليها المسلمون في بقاع الأرض فتهل الدموع وتهفو الأرواح شوقا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، فأصبحت أشهر أغاني الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة، ومشاعر الحجاج وشوق سائر المسلمين لأداء هذه الفريضة. تعد من أشهر أغاني الحج على الإطلاق، وأدقها وصفاً لهذه الشعيرة الإسلامية، وأكثرها جذباً للمستمع المسلم. هذه القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخداوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية، ودعاه الخداوي لمرافقته في رحلة الحج، ولكن شوقي اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر، وكتب هذه القصيدة وأهداها له. وكان مطلع القصيدة التي تكونت من 63 بيت يقول: إلى عرفات الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات. وتضمنت اعتذار شوقي عن السفر الذي خيره الخداوي، هل يكون بالبحر أم البر؟ فقال: دعاني إليك الصالح ابن محمد، فكان جوابي صالح الدعوات، وخيرني في سابح أو نجيبة إليك، فلم أختر سوى العبرات، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. أعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم رابع العدوية، وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة، ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة نجاة علي هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيت ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدر. استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض الصنباطي بدلا من عبد الفتاح بدر، لكنها اختارت 25 بيت منها لغنائها، وطلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات، خاصة الأبيات التي تمدح الخداوي، فغير رامي مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر.

ويقترب لحن إلى عرفات الله كثيراً من القصائد الدينية التي غنتها أم كلثوم من أشعار شوقي وتلحين رياض السنباطي قبلها بنحو 10 سنوات.

في عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدر خان. وكانت تبكي وهي تغنيها، وكانت من أوائل أعمال التلفزيون بعد إنشائه.

ختاماً، في رحاب برنامجنا ألحان ومشاعر، نكون قد استمتعنا اليوم بتأمل أغنية إلى عرفات الله بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الجليل أحمد شوقي. هذه الأغنية التي تحمل في طياتها روحانية عميقة وشوقاً إلى الأماكن المقدسة، تذكرنا بجمال الفن الذي يلامس أرواحنا ويأخذنا إلى عوالم من السمو الروحي والوجداني. آملين أن تكون رحلتنا هذه قد أضافت إلى أيامكم لمسة من الجمال والتأمل. نلقاكم في حلقات مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة تنساب في أروقة قلوبنا. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
1: حج أخضر.
2: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

المواقيت جمع ميقات، وهو مكان العبادة وزمنها. أما أقسام المواقيت فهي قسمان: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي أشهر الحج الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر الثلاثة، فبداية وقت الإحرام بالحج في شوال ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحر، فمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح، ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج. وجميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا الطواف والسعي للمعذور، فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة بعذر فحجه صحيح. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفثه. أخرجه أبو داود والترمذي. وأما ميقات العمرة الزماني فالسنة كلها، وأفضلها في أشهر الحج ثم في رمضان ثم باقي السنة. القسم الثاني: المواقيت المكانية، وهي الأماكن التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة. الأول: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويقع جنوب المدينة، بينه وبين مكة المكرمة 420 كيلو مترا تقريبا، وبينه وبين المسجد النبوي 13 كيلو مترا تقريبا، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك. الثاني: الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بها، وهي قرية قرب رابغ التي جعلت الآن ميقاتا، وتبعد عن مكة 186 كيلو مترا تقريبا، ويحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غربا عنها. الثالث: قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بالسيل الكبير، بينه وبين مكة 75 كيلو مترا تقريبا، ووادي محرم هو أعلى قرن المنازل. الرابع: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به، وهو واد يبعد عن مكة 120 كيلو مترا تقريبا، ويسمى الآن السعدية. الخامس: ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مر بها، وتسمى الضريبة، بينها وبين مكة 100 كيلو متر تقريبا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. أخرجه أبو داود والنسائي.

أما حكمة مشروعية المواقيت فلما كان بيت الله معظما ومشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحما وهو الحرم، وللحرم حرم، وهي المواقيت التي لا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لله تعالى ولبيته الحرام. ميقات من هو دون المواقيت: من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه، مثل أهل الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم. من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة، إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية. أما ميقات من لم يمر بالمواقيت، فمن جاء من طريق لا يمر على المواقيت برا أو بحرا أو جوا فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه، ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان مريدا للحج أو العمرة. أما أهل مكة فمن أراد منهم أو من غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة وحدها أو متمتعا بها إلى الحج فإنه يخرج للإحرام بذلك إلى الحل من أي جهة، وأفضله الجعران والتنعيم والحديبية. ومن نوى الحج في مكة من أهلها أو من غيره مفردا أو قارنا فإنه يحرم به منها. ومن أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ. ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحل، فإن أحرم بالعمرة من الحرم عالما متعمدا فهو آثم، فعليه التوبة والاستغفار وعمرته صحيحة ولا دم عليه، وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهلا فعمرته صحيحة ولا إثم عليه ولا دم.

0: مستمعين الكرام، تناولنا في هذه الحلقة أنواع المواقيت وتعريفها ونبذة عنها، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله سنتناول بعض الأحكام المتعلقة بالإحرام من المواقيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصياري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
5: واكبت الإذاعات السعودية ولا زالت تغطيات أداء مناسك الحج ضمن منظومة هيئة الإذاعة والتلفزيون في إطار واجبها الديني والوطني لأداء رسالتها في مواسم الحج على الوجه الأكمل، من خلال دورات إذاعية خاصة جندت لخدمتها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف تخصصاتهم ومهماتهم في جميع المواقع التي يزورها أو يمر بها الحجاج، لتنقل الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج والتوسعات التي تم استحداثها في الحرمين الشريفين، ولنقل وقائع أداء فريضة الحج وتنقلات الحجيج أولا بأول من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهي رسالة تؤديها خدمة لمستمعيها في كل مكان في أنحاء المعمورة، لحظة بلحظة وبمصداقية عالية وتقنية حديثة، لتساهم بذلك في نقل الصورة الحقيقية لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن. وتمتلك الإذاعات السعودية تجارب ثرية في هذا المجال، فقد بدأت أوائل بثها الإذاعي لتغطية موسم الحج في العام 1380 للهجرة الموافق 1962 للميلاد. تطورت الإذاعات السعودية بعد ذلك في خدمات البث والنقل المباشر على مدار سنوات قصيرة لتصل اليوم لصناعة المنتج الإعلامي الذي يرصد تفاعل ضيوف الرحمن وما يحظون به من عناية واهتمام تصب في تيسير أداء مناسكهم وما يحفظ عليهم سلامتهم وأمنهم، وهي صورة تجعل المتلقي لها عبر العالم، وخاصة أهل وأقرباء الحجاج يأنسون بذلك ويطمئنون على أوضاع ذويهم في الحج، إضافة لتكريس مكانة المملكة في المحتوى المقدم كراعية للحرمين الشريفين ومعنية بشؤون الحج والحجيج.
6: الإذاعة العربية السعودية
5: عن طبيعة العمل الإذاعي خلال موسم الحج يحدثنا الأستاذ إبراهيم الصقعوب، وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد لشؤون الإذاعة سابقا.
6: الواقع عند الحديث عن الإذاعة وموسم الحج يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع أو إلى هذا الحدث من زاويتين. الزاوية الأولى هي مرحلة الإعلام التقليدي، عندما كانت الإذاعة هي سيدة الموقف منذ بدايتها. كانت الإذاعة في ذلك الوقت تسخر كل جهودها لإبراز هذه المناسبة من خلال إعداد برامج تتطرق إلى كافة الجوانب التي تهم الحاج. لكن الذي نفخر فيه أن الجميع في الإذاعة السعودية بكافة قنواتها كان ينظر إلى هذه المناسبة على أنها حدث كبير يجب أن تخدمه الإذاعة لتكون جزءا من خدمة الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أتذكر أيضا النقل المباشر للحج وتحديدا يوم عرفة. كانت الإذاعة أو كانت الإذاعات العربية عموما تعتبر هذا الحدث مناسبة هامة تحرص على إيفاد أفضل مذيعيها صوتا ولغة ليشاركوا في النقل المباشر للوقوف في عرفات. الإذاعة السعودية حاولت بل أكدت أن يكون النقل مرتبطا بالحج بعيدا عن الدخول في الحديث عن المذاهب الفقهية أو الخلافات السياسية، وبالتالي ظل النقل نقيا منسجما مع تعاليم ديننا الحنيف. البرامج التي كانت تقدمها الإذاعة برامج متعددة ومتنوعة، والإذاعات كانت جميعا تشترك في هذه المناسبة، والزملاء الذين عملوا في النقل الإذاعي على مدى أكثر من 50 عاما وهي المرحلة التي عشتها معهم كانوا يمتلكون الحماس والرغبة ويستشعرون أهمية هذه المناسبة في ذلك الوقت. وحتى اليوم طبعا، اليوم لما نجي للصورة من زاوية أخرى نجد أنه النقل الإذاعي والنقل التلفزيوني وبرامج الحج قد تعددت الوسائل التي تنقلها إلى المتلقي، ولكن من حسن حظنا أيضا أن الإذاعات السعودية عموما استفادت من التقنية الحديثة ووضعت تطبيقات لسماع الإذاعة أينما كان المتابع، فبدلا من أن يجد صعوبة في متابعة النقل عبر الموجات المتوسطة والقصيرة أصبح من خلال هاتف النقال يتابع مواسم الحج ويتابع ما تقدمه الإذاعة من برامج متنوعة. أجدها مناسبة ليقول لزملائي الذين عملت معهم والذين ما زالوا يعملون ويحملون الرسالة من بعدنا، إنه شرف كبير لنا كإذاعيين وكإعلاميين في هذا البلد أن نحمل رسالة هذا البلد المليئة بالخير والمحبة والأمنيات الطيبة لكل المستمعين في أرجاء العالم.
5: تعتمد الإذاعات في تنفيذ خططها الخاصة بموسم الحج على منظومة من الآليات والوسائل النابعة من صميم طبيعة مهامها والإمكانات المتاحة لها وفقاً لطبيعة هذه المهام الإعلامية، ويتمثل ذلك في القوى العاملة من المذيعين والمحررين ومعدي البرامج والمخرجين والفنيين والإداريين، والتجهيزات من خلال إعداد الاستديوهات الثابتة والمتنقلة مسبقاً وتهيئتها للعمل وفقاً لمواصفات تتطلبها عمليات النقل الحي المباشر والميداني من المشاعر المقدسة، إلى جانب الخدمات المساندة والمعدات كأجهزة التسجيل المتنقلة وما يليها من المواد المساندة لعمليات الإذاعة ومهامها في الحج. إنما بين عام 1368 للهجرة الموافق لعام 1949 للميلاد، وهو العام الذي انطلقت فيه الإذاعة السعودية وعامنا الجاري، مسيرة طويلة مرت خلالها الإذاعات السعودية بمسيرة من التطوير والتحديث، سواء على صعيد الأجهزة والتقنيات أو الكوادر البشرية، وهو ما انعكس إيجاباً على تغطية مواسم الحج المتتالية.
7: إذاعة المملكة العربية السعودية.
5: تقوم الإذاعات السعودية بتهيئة مواقعها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في كل عام لاستقبال منسوبي الإذاعة المكلفين في الحج بأداء مهامهم في البث والنقل الإذاعي المباشر، بما يساعد على أدائهم لمهامهم على الوجه المطلوب وبكفاءة مأمولة وحسب ما تم التخطيط له مسبقاً ووفقاً لخطط برامجية يتم دراستها من قبل اللجان المتخصصة، مع زيادة عدد ساعات البث الخاصة بالحج من خلال البرامج المنوعة وتطويع البرامج القائمة لتكون مواكبة لموسم الحج، إضافة للبث فيها بشكل كامل عن شعائر الحج من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفق خطة للتغطية تتم دراستها وإقرارها من قبل المسؤولين في الإذاعات وبإشراف من مساعد نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي، الذي يحدثنا بدوره عن تلك الخطط المرسومة والخاصة بموسم الحج والاستعدادات لمنظومة الإذاعات السعودية العاملة هناك. فيقول:
8: الحج يحظى باهتمام خاص وكبير من حكومة المملكة العربية السعودية، وخير شاهد والإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأعمال الحج والتوجيه لكافة القطاعات بتقديم أفضل الخدمات التي تسهل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة. في هيئة الإذاعة والتلفزيون وبقطاعاتها المختلفة تشارك سنويا بالتغطية الإعلامية وتوفير كل التسهيلات لوسائل الإعلام الأخرى الداخلية والخارجية المشاركة في التغطية الإعلامية لموسم الحج. قطاع الإذاعة في كل عام يكون له حضوره من خلال تغطية مناسك الحج، بداية من وصول ضيوف الرحمن إلى أراضي المملكة من خلال المنافذ الجوية والبحرية والبرية، أيضا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وحتى وصولهم للمشاعر المقدسة ومغادرتهم إلى بلدانهم. حقيقة في الإذاعات السعودية وبكافة لغاتها تقوم الإذاعات بإفاد طواقمها الفنية والبرامجية المميزة والمتميزة استشعارا لأهمية المناسبة والتي تبدأ الاستعدادات لها من نهاية موسم الحج السابق. وحقيقة يمكن هناك تجربة طويلة للإذاعات في تغطية هذا الموسم والتي تتم من خلال استديوهات البث المباشر في المشاعر المقدسة، وأيضا من خلال شبكة المراسلين الموزعين والمنتشرين بين ضيوف الرحمن. تتم طبعا نقل الصورة الصوتية المباشرة لتحركات الحجاج بين المشاعر وأثناء تأدية النسك، إضافة إلى إيصال الرسائل التوعوية والتوجيهية الصادرة من الجهات الأمنية والخدمية، أيضا إيصال صوت الحجاج إلى أهلهم وذويهم في الداخل والخارج من خلال الالتقاء بهم. يعني يبقى الحج وخدمة الحجاج وخدمة الحرمين أمور اختص الله بها هذه البلاد وقادتها ومواطنيها، فالحمد لله على ذلك.
5: وهكذا تواصل الإذاعات السعودية عاما بعد عام رسالتها الإعلامية السامية بهدف تغطية أداء مناسك الحج، والتي جندت من أجلها أبرز الكوادر الإذاعية بمختلف تخصصاتهم ومهماتهم لأداء تلك الرسالة على الوجه الأكمل، وهي تمتلك في ذلك تجارب ثرية في تقديم صورة المملكة وفيما تبذله من خدمات للحجيج عبر صناعة المنتج الإعلامي المتميز. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، وللحديث بقية عن الإذاعة في الحج نستكمله معكم في حلقة يوم الغد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: نبحر في علم الله الواسع، ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إير، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور، وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. نرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة، اختاروا بلدة جنوب إفريقيا واختاروا أيضا الساحل الغربي، وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلاند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة نجدها بتمثل دائرة، ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك الحواف البعيدة للقارات الحديثة أيضا لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع دائرة مركزها مكة ونصل بين هذه النقاط في المراكز الجغرافية نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة

0: تنصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: مستمعين الأعزاء، لموسم الحج عظمة وجلال كبير جعل نجوم الغناء يبدعون في تقديم أغاني تعبر عن فرحة الحج ومشاعر الحجاج المليئة بالسعادة والبهجة. ولعل من أجمل الأغاني الدينية التي تعيش في وجدان الناس أغنية يا رايحين للنبي الغالي للفنانة المميزة ليلى مراد. نأخذكم اليوم في رحلة شوق على كلمات هذه الأغنية وجماليات لحنها وعذوبة صوتها.

غالباً ما تأتي الإبداعات كنتاج لتفاعل الإنسان مع أحداث فعلية مر بها وأثرت تأثيراً عظيماً فيه وفي حياته، فتكون الحصيلة رائعة فنية تعيش في وجدان الجمهور وتصبح جزءاً من وعيه وذكرياته. وهكذا الحال مع الأغنية الرائعة لقيثارة الغناء العربي ليلى مراد، والتي يتكرر ذكراها كل عام خلال موسم الحج. ففي هذه الأغنية الشهيرة توجه ليلى مراد رسالة إلى الحجاج، مضمونها التهنئة بذهابهم إلى بيت الله الحرام، وتتمنى وجودها معهم، وذلك من خلال أغنية يا ريحين للنبي الغالي. تلك الأغنية التي تذاع من عام إلى آخر عبر جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، لتصبح هي الشعار الرسمي للعيد. ولا يرجع نجاح هذه الأغنية لكونها بصوت ليلى مراد فقط، إنما أيضاً بسبب تأثر مطربتها وحزنها الحقيقي بعدم تمكنها من السفر إلى الحج عام 1953، وهو العام الذي كانت تقوم فيه بتصوير فيلم ليلى بنت الأكابر. فعندما بدأت في تصوير الفيلم ومع قرب حلول موسم الحج، أرادت وقف التصوير حتى تتمكن من السفر لأداء مناسك الحج، ولكن إدارة الاستوديو رأت أن ذلك قد يتسبب في خسائر مادية فرفضت طلبها، ودفعها ذلك إلى الطلب من الكاتب أبو السعود تأليف أغنية تعبر كلماتها عن مدى شوقها لزيارة بيت الله وتضمينها ضمن أحداث الفيلم، ورحب القائمون على الفيلم بطلبها. وأسندت الحين الأغنية للموسيقار كمال الطويل، وكانت نتيجة لقاء هذا الثلاث العظيم أغنية كلماتها أقوى تعبيراً عن مشاعر الشوق والتطلع لزيارة بيت الله الحرام وآداء شعائر الحج.

وتعد هذه الأغنية واحدة من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بموسم الحج، ولا تمر تلك المناسبة إلا وتقوم الإذاعات والقنوات التلفزيونية بعرضها، حيث تعتبر أغنية يا رايحين للنبي الغالي من أشهر أغاني الفنانة ليلى مراد، كما أنها تعتبر واحدة من أعذب الأغاني الدينية كما يصنفها البعض، لأنها تجسد مشاعر مناسك الحج. وذكر بعض المؤرخين أن أغاني الحج كانت موضة في سينما تلك الأيام وأفلامها، وحققت نجاحاً لافتاً، وكانت نور الهدى أول من فعلتها في فيلمها أفراح في عام 1950، فغنت من كلمات حسن توفيق ولحن عبد العزيز محمود أغنية مبروك يا حاج عقبالنا. وفي العام التالي 1951 غنى محمد الكحلاوي في فيلمه الصبر جميل أغنية عن الحج من ألحانه وكلمات كمال محمد، وتفاعل الجمهور وقتها مع تلك الأغاني ورددها في موسم الحج، مما حفز ليلى مراد لأن تدخل على الخط وتقدم في فيلمها الجديد أغنية تنافس بها الكحلاوي ونور الهدى، فكانت أغنيتها التي صارت الأشهر والأجمل عن الحج منذ أن غنتها عام 1953. ونجحت الأغنية ورددها الناس مع ليلى مراد بصوتها الملائكي وصدقها في الأداء، خاصة بعد أن اعتزلت الفن والحياة العامة.

إلى هنا مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام رحلتنا من ألحان ومشاعر. استمعنا بكل حب على كلمات أغنية يا رايحين للنبي الغالي وعذوبة لحنها وجماليات معناها. نلتقيكم في حلقة جديدة ولحن جديد من ألحان ومشاعر.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات قرب.

0: المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شدى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.
2: منذ أن أذن الخليل إبراهيم عليه السلام في الناس باللحاق بركب النور، والمملكة تضع خدمة ضيوف الرحمن في سويداء القلب وصدارة المفاخر. واليوم وفي ظل رؤية المملكة الطموحة، لم يعد الحج مجرد إدارة لجموع غفيرة، بل أصبح منظومة هندسية كبرى تسخر أرقى ما وصل إليه العقل البشري لتطويع الصعاب وتذليل العقبات. في هذه السلسلة الوثائقية نرافقكم خلف الكواليس لنكشف الستار عن المشاريع العملاقة التي جعلت من رحلة الحج رحلة نحو المستقبل. أهلا بكم في أولى حلقاتنا، والتي نستطيع أن نعنونها بعنوان عتبات الضوء.

0: العافية إن شاء الله.
1: الحمد لله على السلامة.
2: تبدأ الحكاية من بوابة السماء هنا، حيث يقف مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة شاهداً على أعظم حركة استقبال بشرية عرفها التاريخ. هذا الصرح الذي لم يبنى ليكون مجرد محطة عبور، بل صمم ليكون أيقونة معمارية تعكس روح الضيافة السعودية الأصيلة. بمساحات شاسعة تتجاوز 800 ألف متر مربع في مجمع صالات الحج والعمرة وحده، وسقفه المخروطي الفريد المكسو بمادة التلفون العازلة التي تحمي الضيوف من حرارة الشمس وتسمح لضوء النهار بالمرور بلطف، كأنها تحاكي خيام المشاعر المقدسة لتتهيأ روح الحجاج لما هو آتي.

يعمل هذا المطار كخلية نحل لا تهدأ بطاقة استيعابية كبرى تتجاوز 30 مليون مسافر سنوياً، لكن الإعجاز الحقيقي ليس في الأسمنت والحديد، بل في الفكر الذي يدير هذا البناء وفي تلك السواعد الوطنية التي تعمل بدقة الساعات لضمان انسيابية النبض في هذا الشريان الحيوي.

0: السلام عليكم. سلامة تنبيت الجوان. من بلدهم نرافقهم حتى بيت الحرام.
1: السجا بضيوف الرحمن نعمل بصدق وإخلاص.
2: يد واحدة وقلب واحد لخدمة الحاج في كل مكان.
3: طريقهم ميسر بدعمنا وتفانينا.
4: مع الحاج من البداية للنهاية.
5: خدمة الحجاج هو واجب ووسام وشرف لنا.

وعلى بعد آلاف الأميال من تراب الوطن نجد وجهاً آخر لهذا الإبداع، وهي مبادرة طريق مكة، تلك المبادرة التي نقلت حدود المملكة إلى مطارات العالم. ففي دول عدة حول العالم يغادر أبناء وبنات الوطن ليتموا إجراءات دخول ضيوف الرحمن وهم لا يزالون في بلدانهم الأم. هنا تكمن هندسة السيادة والخدمة، حيث تنهى إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية في دقائق معدودة، ليركب الحاج طائرته وكأنه قد وطئ أرض المملكة بالفعل. وحين تحط الطائرة في مهبط النور، لا يحتاج الحاج إلا لخطوات معدودة نحو الحافلات، فحقائبه وأمتعته تنتقل في مسارات مستقلة تسبقه إلى مقر سكنه بآلية رقمية متطورة، ليتفرغ هو منذ اللحظة الأولى لسكينة الذكر وروحانية الدعاء.

ولأن طموح الرؤية يتجاوز الأرض، فقد صعدنا إلى السماء لنطوع التقنية في خدمة الإنسان. ففي سماء المشاعر استحدثت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مفهوماً جديداً يعرف بالتنقل الجوي الحضري. مركبات طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، تحلق فوق الزحام بسرعة وثبات لتؤمن النقل السريع للحالات الطارئة وتدعم الخدمات الطبية واللوجستية. هي تقنية سعودية المنشأ والتنفيذ، تؤكد للعالم أن خدمة ضيوف الرحمن هي المحرك الأول للابتكار في أرضنا.

0: انتهت رحلتنا اليوم عند عتبات الوصول، لكن حكاية هندسة الإيمان لا تزال في بدايتها. في حلقتنا القادمة سنغوص في أعماق العالم الرقمي لنعرف كيف تدير الهوية الذكية ومنصات نسك رحلة الملايين تحت سقف واحد من الأمان واليسر. دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.

0: ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجماعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أحمد كشاري، مدير إدارة البحث والتطوير بجمعية هدية الحاج والمعتمر. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، الله يبارك يا رب.
0: وشاكرين لك دكتور قبول الدعوة. أولا دكتور، جمعية هدية الحاج والمعتمر هي جمعية رائدة في الإبداع والابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، بودي أن تعرفنا عن هذه الجمعية.
1: طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية هدية الحاج والمعتمر جمعية متخصصة في خدمة ضيف الرحمن، لها أكثر من 15 عام وهي تخدم ضيف الرحمن من حاج ومعتمر في الزائر. رؤية الجمعية في استراتيجيتها الجديدة ريادة التميز والابتكار في خدمة ضيف الرحمن وإثراء تجربة الإيمانية والثقافية للمعتمر والحاج والزائر. الجمعية بشكل عام تقدم خدمات نوعية وتقوم على تسهيل أداء النسك لضيف الرحمن بالتعاون مع الجهات الشريكة من وزارة الحج والعمرة والقطاع الخاص وكذلك نظرائنا في القطاع غير الربحي.
0: دكتورة، كيف تقود جمعية هدية الحاج والمعتمر الابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، وما الذي يميز نهجها عن العمل التقليدي؟
1: في الحقيقة في هدية الحاج والمعتمر يعني تقديم الخدمة لا يكون عمل تقليدي، إنما منظومة قابلة للتطوير المستمر. العمل على الابتكار والاعتماد على الابتكار كأداة لتحسين تجربة ضيف الرحمن، نحلل البيانات والتحديات الميدانية التي يواجهها ضيف الرحمن ونحولها لحلول عملية تمس الحاجة المباشرة، سواء من خلال التقنية أو تطوير النماذج التشغيلية. اللي يميزنا في هدية الحاج والمعتمر التركيز على الابتكار التطبيقي التشغيلي، أي معنى حلول تختبر في الميدان تقاس نتائجها، بما يضمن أثر مباشر في راحة الحاج وتسهيل النسك عليه.
0: ما أبرز النماذج والمبادرات الابتكارية التي قدمتها الجمعية ميدانيا، وكيف أسهمت في تحسين تجربة؟

0: الحجاج.
1: طيب أنا لعلي أعرج معكم على كذا مثال من ضمن المشاريع الابتكارية التي تقوم فيها هدية الحاج المعتمر. أحد هذه المشاريع هو المراكز المتنقلة، هي عبارة عن وحدات إيواء مبتكرة قابلة للنفق، تركب خلال أقل من ساعة، تكون مجهزة بالتكييف والإنارة والتهوية، وكذلك أرضيات عازلة حتى تحمي من حرارة الأرض في المشاعر المقدسة أو مكان ما تبنى. بنستخدمها كحل لتخفيف الإجهاد الحراري ونقاط استخدام مؤقتة على حسب الاحتياج لها، سواء من ضيوف الرحمن أو العاملين في مجال خدمة ضيف الرحمن. كذلك أحد الابتكارات التي تقدمها جمعية هدية هي مشروع قاطرة السقية المتنقلة، عبارة عن قاطرة توفر ما يقارب أو ما يعوض تقريبا توزيع 44 ألف عبوة بلاستيكية. فالمبادرة تخدم حاجتين في نفس الوقت، تخفيف الإجهاد الحراري على ضيف الرحمن، وكذلك التقليل من النفايات البلاستيكية وتحقيق أثر بيئي إيجابي في المنظومة التي تخدم ضيف الرحمن.
0: كيف تقيسون أثر الابتكار دكتور في خدماتكم، وما أبرز النتائج التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات؟
1: في الحقيقة دائما بعد كل موسم وخلال العام في فترة وجود المعتمرين إلى وجود موسم أو إلى حدوث موسم الحج، من أبرز المؤشرات التي نقيس بها الأثر عدد المستفيدين وجودة وصول الخدمة لهم، كذلك مدى سرعة الاستجابة من هدية الحاج المعتمر في المواقع الميدانية. أيضا نعمل على تحديث البيانات ورفع المعلومات التي تخص مستوى رضا ضيوف الرحمن عن الخدمة المقدمة لهم. نأخذ بالحسبان تقليل الهدر وتحسين كفاءة التوزيع على ضيف الرحمن من حاج ومعتمر وزائر، ونحرص دائما أن يكون الابتكار مرتبط بنتيجة واضحة وهي تسهيل النسك وراحة الحاج والمعتمر والزائر.
0: ما رؤيتكم لمستقبل الابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، وكيف ستسهم التقنيات الحديثة في تطوير هذه التجربة؟ ولعل يمكن أبرز التقنيات الحديث هنا عن الذكاء الاصطناعي.
1: جميل جدا، سؤال جدا مميز. في هدية الحاج يعني نتجه دائما نحو تعزيز الابتكار الرقمي والذكي. ما يخفى عليك أحد العزيز، احنا الآن في عصر الذكاء الاصطناعي وتوظيف البيانات الضخمة، فنعمل على هذه النقطتين وكذلك التقنيات التفاعلية. نعمل على تطوير نماذج مستدامة تجعل الخدمة أكثر كفاءة واستمرارية، وتكون في نفس الوقت تخدم السرعة في الوصول لضيف الرحمن وتلبية احتياجه. وأيضا التوسع في الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. الهدف والرؤية أن تصبح تجربة ضيف الرحمن أكثر سهولة، أن يكون ضيف الرحمن مرتاح خلال أداء النسك، وأن يكون الابتكار جزء أساسي من الخدمة المقدمة له من هدية الحاج والمعتمر.
0: دكتور، كيف يمكن المساهم معكم بالدعم والتبرع لمثل هذه المبادرات والابتكارات النوعية في خدمة ضيوف الرحمن؟
1: هدية الحاج والمعتمر متواجدة ما شاء الله عبر فروعها الأساسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك موقعها الإلكتروني ومتجرها الإلكتروني، كذلك يكون الوصول لها سهل عبر منصات التواصل الاجتماعي. وخدمتهم وتبرع لهدية يخدم في الأخير ضيف الرحمن زائرنا في هذا البلد المبارك، ويخدم قضية تسهيل النسك على الحاج والمعتمر والزائر.
0: اسمح لي أن أسألك أخيرا دكتور سؤال تبادر إلى ذهني، أتحدث عن أفراد الجمعية. فكرة أنه هل هنالك أشخاص متطوعين بعمل موسمي يساهمون مع الجمعية من باب اكتساب الخبرات؟
1: بلا شك منظومة التطوع أخوي عبدالعزيز يعني منظومة لا نستغني عنها في هدية الحاج المعتمر. مهما كان عدد الموظفين الموسميين والأساسيين في جمعية هدية الحاج، قوة ناعمة التطوع في الموسم وخلال العام بشكل عام، يعني دائما نرتكز إلى منظومة التطوع وهي راكز أساسي في نجاح مشاريعنا الميدانية.
0: التقديم على هذه العمل التطوعي كيف يكون دكتور؟
1: سواء عبر المنصة منصة العمل التطوعي الوطنية أو مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي هدية الحاج والمعتمر.
0: في اشتراطات عمرية معينة؟
1: هي نفس اشتراطات العمل التطوعي في وطننا الحبيب.
0: جميل جدا. الدكتور أحمد كشاري مدير إدارة البحث والتطوير جمعية هدية الحاج والمعتمر، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر والتقدير لكم على إتاحة هذه الفرصة، سعدنا ما نكون معكم.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة لكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج. الطريق مو مجرد وسيلة وصول، الطريق جزء من التجربة. كيف تمشي؟ كم تستغرق؟ وين تتوقف؟ كلها تصنع شعورك. حلقتنا اليوم بعنوان طريق يتسهل لك، أو حين تتكلم الأرض حباً.

في فجر يوم التروية الحركة تبدأ مبكرا، الحجاج يخرجوا من مساكنهم كل واحد في اتجاه، لكن ما في عشوائية، الكل يتحرك وكأنه في إيقاع خفي ينظم المشهد. في أحد المسارات أفواج تمشي باتجاه منى، الممرات واضحة، الإرشادات موجودة، التدفق مستمر بدون توقف، ولو رفعت نظرك شوية تشوف الجسور والمسارات العلوية وتشوف كيف الحركة موزعة، مو في مستوى واحد بل في مستويات متعددة. اللي نشوفه هنا مو مجرد طريق، هذا تصميم هندسي مبني على دراسة حركة الإنسان. في علم النقل في مفهوم اسمه انسيابية الحركة أو حركة الحشود مثلا، يعني كيف نخلي العدد الكبير يتحرك بدون ما يشعر بالازدحام الحقيقي. نتأمل مشهد ثاني في أحد الطرق السريعة المؤدية للمشاعر، الحافلات تتحرك بمسارات محددة، تفويج دقيق، توقيت محسوب، ما في تكدس ولا توقف عشوائي، كل دفعة تمشي في وقتها. ولو وسعنا المشهد أكبر نلقى شبكة الطرق الدائرية في مكة، الدائر الأول والثاني والثالث حتى الرابع، تشتغل كأنها شرايين توزع الحركة وتمنع الضغط عن نقطة واحدة. هنا نبدأ نفهم إنه الطريق مو بس اسفلت، الطريق قرار وتخطيط ورؤية. ننتقل لمشهد ثالث، نتأمل محطة قطار المشاعر، الوقت بين مناسك، الحشود تنتظر، لكن الانتظار مو فوضى، صفوف منظمة، مسارات واضحة، والقطار يصل ويدخل الركاب ويمشي، خلال دقائق ينتقل الحاج من مشعر إلى آخر. في علم النقل الجماعي والمواصلات هذا يعد من أعلى كفاءة نقل الكثافات العالية، لأنك تنقل آلاف الأشخاص في زمن قصير وبدون إرهاق جسدي. نتأمل مشهد آخر، قطار الحرمين يربط المدن ويختصر المسافات، حاج وصل من مدينة بعيدة في وقت كان زمان يستغرق فيه ساعات طويلة، صار الآن رحلة مريحة ومنظمة ومحسوبة بالدقيقة، من المدينة، من ينبع، من أي مكان يأتي. لو تأملنا كل هذه التفاصيل رح نكتشف أنه التحدي مو في بناء الطريق، التحدي الحقيقي أيضاً كيف نخلي ملايين البشر يتحركوا بسلاسة وبدون ما يشعروا بالتعقيد. في الحج ممكن تمشي وتقول الطريق سهل، لكن وراء هذه السهولة في عمل ضخم، تخطيط، تنفيذ، إدارة لحظية وأنظمة تراقب وتوجه باستمرار. في تأملات ننتبه لمعنى جميل، إنه الأرض حين تخدم بهذا الشكل تصبح جزء من الراحة، مو مجرد طريق بل بيئة تحتويك وتسهل عليك. في الحج احنا ممكن ننسى أسماء الطرق، لكن نتذكر الشعور، ولكن أنت كحاج تتذكر الشعور إنك وصلت بسهولة، إنك تحركت بطمأنينة، وهذا مو صدفة، هذا بتخطيط وتنظيم. في الختام لو تأملنا هذا المشهد راح نلقى إنه ما تقدمه المملكة العربية السعودية في البنية التحتية والنقل هو نموذج عالمي في إدارة حركة ملايين البشر بكفاءة عالية ودقة متناهية، من الطرق السريعة إلى الشبكات الدائرية إلى قطار المشاعر وقطار الحرمين، منظومة متكاملة تعمل بتناغم لتجعل رحلة الحاج أسهل وأيسر وأكثر طمأنينة. فشكراً لوطن لم يختصر المسافات فقط بل اختصر الجهد والتعب والوقت. في تأملات نكتشف أنه بعض الطرق لا تقاس بطولها بل بما تختصره لنا من مشقة، لكن إذا كانت الطرق تسهل الحركة فكيف يتفاهم الناس ومن هم في لغات وثقافات مختلفة؟ لكن إذا كانت الطرق تسهل الحركة فكيف يتفاهم الناس وهم من لغات وثقافات مختلفة بدون إنهم هم يتحدثوا نفس اللغة؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر بعنوان لغة واحدة هي الرحمة، وألتقيكم أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان في حلقة جديدة من برنامج تأمل.

في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام

0: استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة، ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة، فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه. وفي ذلك درس بليغ، أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب، ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلا صار فراقه ثقيلا، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين. ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلا، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله. ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعا. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان حين يضعف البرهان: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يقولوا تأملنا فاهتدينا، ولم يقولوا قامت عندنا الحجة، بل قالوا: هذا ما وجدنا عليه من قبلنا. وهنا يكشف إبراهيم عليه السلام أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق، بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده، ولا قوة تحميه، ولا جمهور يصفق له. كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبدا. الوحدة في طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة، وتخاف من الاختلاف، وتحب أن تجد من يطمئنها. لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات، ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفاً عملياً لا يتركون معه مجالاً للوهم. فلم يكتفي بالكلام، بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون، فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقا، فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحيانا يخافون أشياء لا تملك شيئا، فقط لأنهم لم يختبروها، أو لأن الوهم
كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم. الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلهاً، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب لا يبقى له غالباً إلا الغضب، ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان. إذا سقط منطق الباطل حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة، فلم يكن همه ماذا سيقول الناس ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسايره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شجاعة. لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله. ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفاً، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة نصل إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة الإبراهيمية،

حين يتحول غضب القوم إلى نار ويلقى إبراهيم عليه السلام في اللهب، لنرى كيف يصنع التوكل معجزة الثبات، وكيف تكون معية الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري، جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
0: حج أخضر.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا العظيم الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتحدث بإذن الله عن التغيير، التغيير الداخلي والتغيير النفسي والسلوكي والأخلاقي أيضا. التغيير، كان يقول ابن خلدون في مقدمته: التغيير من الثوابت في الحياة، فكل شيء يتغير وكل إنسان يتغير وفي كل فترة يحدث هنالك التغيير. فما بالكم بركن الحج، هذا الركن العظيم، المدعاة القوية للتغيير، بل إنهم يقولون في الحج يبدأ التغيير، ويبدأ التغيير بمجرد لبس الإحرام وإنعقاد النية. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام أنت تغيرت إلى إنسان آخر. بمجرد أنك تنوي نية النسك ونية الحج إلى بيت الله فأنت إنسان آخر، أنت أتغيرت تماما، والله الذي لا إله إلا هو. بمجرد عقد النية تجد أنك اختلفت نفسيا، روحانيا، إيمانيا، شكليا، سلوكاتك. إنه يهذب الحج، يهذب والله يا جماعة. بمجرد أنه الإنسان يبدأ يلبس لبس الإحرام ويتأهب للخروج والذهاب إلى الحج تجد إنسان آخر، الهوية الشكلية تختلف لأنه تجرد من هويته الدائمة وذهب إلى أن يكون إنسان آخر. التغيير حتى في مشيته، سبحان الله، هو خارج وهو ماشي لأنه متجه إلى الله، الله اللي دعاه، الله اللي ناداه، الله اللي طلب منه أنه هو يأتي إليه. تجد هذا التغيير في كل شيء، حتى أنه عندما يصل إلى مكة أو يدخل الحرم. والله أحد الشباب يقول: سمعت بعض الأشخاص من دولة أعجمية بمجرد أن اقتربوا من الحرم

0: فأحدهم كان يبكي ويصيح ويقول بيت الله بيت الله بيت الله، هذا الجمال العظيم باستقبال الحرم المشرف الذي حرمه الله. ثم تبدأ في الطواف، ثم تبدأ في العبادات، ثم تبدأ هذه الرحلة فيها تغيير عظيم، فيها تغيير داخلي، لأنك بمجرد أنك أنت تدخل في الإحرام وفي نية الإحرام وكذا فأنت إنسان آخر، أنت بدأت تختلف عليك أمور كثيرة، أنت بدأت تتحدث عن أشياء وجماليات روحانية علاقتك مع الله. رغم كل هذا الازدحام، كل هؤلاء الناس، كل هذا الضجيج، انت وحدك مع الله. يا الله، ما هذا السكون العجيب، ما هذا الركن العظيم الذي يدعو الله فيه الناس ان يفدوا اليه. والدعوه من الله، ما هو من اي احد. رب العزه والجلال ناداك الى انك انت تقترب الى بيته، تقترب الى حماه. يثبون أفئدة من الناس تهوي إليه، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال وأذن في الناس. فسيدنا إبراهيم الخليل حبيب رب العزة والجلال قال أنى يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فبلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى كل الناس حتى في أصلاب الرجال، ومن هنا بدأوا الناس يفدون من كل مكان إلى هذا الركن، إلى هذا الحج العظيم، إلى هذه البقعة الكريمة المباركة العظيمة التي أكرم الله بها هذه الدولة كي تنطلق بها بإبداعات عظيمة وجماليات لا يعلمها كثير من الناس. فالحج نقطة تغيير، نقطة تحول سلوكي وأخلاقي. أيضا في الحج أنت لا تجادل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى لا تتناقش ولا تقعد تسأل وتتكلم كثير في الحج. كان كثير من السلف إذا جاء إلى الحج وإذا دخل في النسك لا يتحدث إلا بالقرآن وبالدعاء وبذكر الله، يترك كل الأعمال. فالحج في هذا التغيير يتناول جانب من الانضباط، أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم إلى صلواتك، تتحدث بأدب، تتناقش بأدب، تأكل بأدب، تمشي بأدب. كل هذه السلوكيات هذه يصنعها الحج، تصنعها هذه البقعة المباركة، يصنعها هذا المكان العظيم، حتى أنك وإن كنت من أغنى الناس فتجد أنك تتواضع وتمشي مع الفقراء، حتى وإن كنت أنت من أشهر الناس تجد أنك تتواضع وتسير مع الجميع، بل قد تتحمل بعض الأذى من بعض الناس والمدافعة والتجاوزات. هذه كلها في خارج الحج غير مقبولة، هذه كلها في خارج الحج قد تدافع عنها وقد تختصم معهم، ولكن في الحج تقبل وترضى وتسكن وتسكت، لأن المكافأة من رب العزة والجلال. هذا الحج لديه هذا التغيير العظيم، حتى أنك نفسيا تتغير، شعورك يتغير. الإنسان عندما تتغير لديه فكرة أو يتحدث عن فكرة إيجابية في ذهنه تجد أن مشاعره تختلف، وجهه يختلف، أسارير وجهه تختلف. هنا هذا التغيير بسبب أن الفكرة التي في ذهني تغيرت. فمن باب أولى عندما نحن نغير أفكارنا إذن فإحنا راح نغير أيضا مشاعرنا، وبالتالي حتتغير سلوكاتنا. وهنا ما يصنعه الحج هو هذا، إنك أنت في مكان الحج، في موطن الحج، في بلد الحج، حيث تعلم أن الله سيغفر لك الذنوب، حيث تصير هويتك الإسلامية الجميلة تسمو الأخلاق، لأنك أنت في جوار الله، في بيت الله، في حرم الله، الله ناداك وأنت أتيت إليه. هنا يبدأ التحول ويبدأ التغيير العظيم السلوكي والأخلاقي، وتكون مؤمنا حقا في تعاملك وأخلاقياتك كما كان يصنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن حوار جميل عن التغيير الداخلي والتغيير السلوكي والأخلاقي للحج.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقابي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة.

0: ننصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعية الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. سعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
2: أهلاً وسهلاً بكم.
1: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
2: الحمد لله

0: وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما نقدمه من خدمات، فنحن ولله الحمد نسهم بخدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعينا الصحيين المعتمدين، سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد ولله الحمد بعشر بوثات صحية مفرقة، حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام، نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة، نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والإطمئنان على صحة ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
1: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
1: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج، كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
0: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
1: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
0: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة. يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي، يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية، تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
1: كيف تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
0: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية، كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لهذه الجهود.
1: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة.
0: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.
1: هل هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر على المضاعفات ومعرفة حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة الصحة ممثلة من الإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
1: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
0: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف ضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية في هذا الوطن الغالي، حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
0: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية على هذه الإضاءة القيمة وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة.

المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث اليوم في هذه الحلقة الإحرام، وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة. ويترتب على الإحرام اجتناب محظورات الإحرام وإتمام الحج والعمرة لله، والإحرام من فرائض النسك حجا كان أو عمرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والجمهور على أن الإحرام ركن للنسك، والحنفية أنه شرط في الابتداء ركن في الانتهاء، ويشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية، فيصح من الحائض والنفساء، ولا يشترط له اغتسال إنما يستحب، وكذا لا يشترط له صلاة ركعتين أن يكون بعد ركعتين، بل ينعقد ولو بعد صلاة الفريضة أو بدون صلاة. ويسن الاشتراط في الإحرام سواء في الحج والعمرة أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي

0: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت رضي الله عنها تحت المقداد بن الأسود. ويفيد هذا الشرط عندهم شيئين: أحدهما إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما يجوز له التحلل، الثاني أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا صوم، سواء كان المانع عدوا أو مرضا أو غيرهما. والإحرام بالحج ينعقد في أشهر الحج، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن أحرم بالحج في غيرها تحلل بعمرة، والإحرام بالعمرة مشروع في كل العام. وللإحرام مواقيت مكانية، وهي المذكورة في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: أقول: فمن كان بينه وبين الحرم ميقات من هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها إلا وهو محرم منها، إذا كان مريدا للحج أو العمرة. ومن لم يكن بينه وبين الحرم ميقات فإنه يحرم من حيث عزم على النسك، فإن تجاوز هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة عليه أن يرجع إليها ويحرم منها إذا لم يكن تلبس بالإحرام، فإن أحرم لم يرجع ولزمه دم. وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع حجه أو عمرته عن حجة الإسلام أو عن عمرة الإسلام. وكذا من حج عن غيره حج بدل ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. والتلبية سنة في الإحرام عند الشافعية والحنابلة، وكذا عند أبي يوسف من الحنفية. وللمحرم أن ينوي في إحرامه مثل ما أحرم به فلان، بأن يكون قاصدا مرافقته أو الاقتداء به لعلمه أو فضله، فيقول: اللهم إني أهل أو أحرم أو أنوي مثل ما أهل أو نوى فلان، ويلبي. فهذا الإحرام صحيح، وينعقد على مثل ما أحرم به ذلك الشخص عند جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب المالكية. ودليلهم حديث علي رضي الله عنه أنه قدم من اليمن ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وصيغة التلبية عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية مثل سائر الأذكار لابد من التلفظ بها بحركة اللسان، فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها. ومن لا يحسن العربية فنطق بالتلبية بغير العربية أجزأه باتفاق، أما لو كان يحسن العربية فنطق بها بغير العربية فلا يجزئه عند جمهور أهل العلم. ودليلهم أنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. ووقت التلبية الأفضل عند الحنفية والحنابلة أن يلبي بنية الحج أو العمرة أو بنيتهما معا عقب صلاته ركعتين سنة الإحرام، وبعد نية النسك، وإن لبى بعد ما استوت به راحلته أو ركوبته شرع. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت بها على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت بها على البيداء أهل بالحج. وعند الجمهور يستحب البدء بالتلبية إذا ركب راحلته واستوت به، لكن يلزمه الدم عند المالكية إن تركها أو أخرها حتى طال الفصل بين الإحرام والتلبية، ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة لقولهم إن التلبية سنة. والأنساك التي يخير المسلم في الحج بينها ثلاثة: نسك الإفراد وهو أن يهل بالحج مفردا على العمرة، ونسك القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا فيجمع بينهما في إحرامه أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف لها، ونسك التمتع وهو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. واختلف في أفضل هذه الأنساك، فإن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. وفي رواية: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يأمرون الناس بالإفراد بالحج، فيكون للحج سفر وللعمرة سفر. فإن أحرم ولم يعين شيئا، كان ينوي مطلق نسك من غير تعيين، كان يقول أحرمت لله ثم يلبي ولا يعين حجا أو عمرة، أو يقول نويت الإحرام لله تعالى لبيك اللهم لبيك، أو ينوي الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا، فهذا الإحرام صحيح باتفاق المذاهب، ويسمى هذا إحراما مبهما، ويسمونه أيضا إحراما مطلقا. ثم على المحرم التعيين قبل أن يشرع في أفعال أحدهما، وله أن يجعل للعمرة أو للحج أو لهما معا حسب ما يشاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: من مؤشرات الرؤيا. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 بالتعاون مع جمعية زمزم الطبية. إخراج أسامة بريان.
2: أهلاً، حياكم الله.

0: الله مستمعين الأعزاء في عيادة 12 على إذاعة جدة. كما تعرفون أن منسك الحاج تحتاج إلى الكثير من الحركة الجسمانية المتواصلة، الجهد المضاعف خلال أيام معدودة، أيضا فترات قصيرة جدا. بجانب الجانب النفسي هناك توتر، قلق، مشاعر جديدة، مكان جديد، فلا بد من بعض التعليمات التي ننصح فيها الحاج لرفع وعيه تجاه صحته ولياقته وغذائه. أولا قبل الحج لا بد عزيزي الحاج من ممارسة التمارين الرياضية بصفة منتظمة، وأهم رياضة هي المشي لإعطاء المرونة لأداء الطواف، لأداء السعي، ولحمايتك من الشد والإجهاد العضلي. ثانيا لابد من تناول الغذاء المتوازن من بروتين وخضار وفاكهة التي تحتوي على الفيتامين سي، وذلك لرفع مناعتك، والإكثار من السوائل حتى تتجنب الجفاف والإعياء، وخصوصا الآن في فترة الصيف. ضروري جدا الابتعاد عن أي نظام أو برنامج غذائي جديد قبل فترة الحج. أيضا الابتعاد عن الطعام المكرر. ضروري جدا عزيزي الحاج النوم الكافي والذي يساعد على التركيز، على الاسترخاء، أيضا على تخفيف التوتر والقلق، أيضا الشد العضلي المرافق للحاج فترة الحج. ثالثا بغض النظر عن وسيلة النقل لابد من الحركة خلال فترة التنقل أو عند الوقوف في المحطات. حاول عزيزي الحاج النزول، المشي، حرك عضلاتك حتى تتجنب الشد العضلي. رابعا التهيئة النفسية، وهو عامل جدا لا يقل أهمية عن موضوع النشاط البدني، حيث يواجه بعض الحجاج بعض المخاوف، التوتر، القلق اتجاه أداء المناسك الحج، فأحب أطمنهم أن كل المخاوف ليس لها أساس من الصحة. ضروري جدا حجاج بيت الله الحرام استحضروا كيف أن الله سبحانه وتعالى اختاركم لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وأن الله يريد بكم اليسر، ودائما نوجه باستخدام تمارين التنفس العميق، ضروري جدا، وأحدها وأشهرها وهي التنفس العميق 4-7-8. وخلال فترة الحج ضروري جدا عزيزي الحاج الغذاء المتوازن، الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة، ارتداء الحذاء المناسب المريح قبل أو خلال أداء المناسك. ضروري جدا النظارة الشمسية للوقاية من أشعة الشمس، أيضا اقتناء المظلة ذات اللون الفاتح ضروري جدا، ترفق بإخوانك الحجاج، لا تدافع أو تزاحم أحد، وابتعد عن الزحام، حاول تجنب أماكن الباصات والسيارات وتوجه إلى مسارات المشاة. عند اضطراب الجهاز الهضمي ومشاكل من إمساك أو غثيان أو غازات أو شعور بالإعياء ننصح دائما بشرب السوائل لتعويض ما فقد من الجسم، أخذ الخضار والألياف المساعدة على تخفيف الإمساك. وعند أي أعراض مستمرة أو عدم التحسن أو التعرض إلى أي إعياء أو إحساس بالتعب والمرض لا تتردد في التواصل مع مراكز الصحة والرعاية الصحية الأولية داخل المشاعر المقدسة، أو التواصل مع العيادات داخل المخيم، أو الاتصال على 937. وأخيرا نشكر قيادتنا وولاة أمرنا وجميع وزارات الدولة القائمة على قدم وساق، ونسأل الله لهم السداد، ونسأل الله لحجاج بيته حج مبرور وسعي مشكور. معكم الدكتورة بدرة العتيبي، استشاري طب أسرة.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 بالتعاون مع جمعية زمزم الطبية. إخراج أسامة بريان.
2: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة بريان على جدة FM.
3: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

تناولنا في الحلقة الماضية أنواع المواقيت وتعرفنا على نبذة عن المواقيت المكانية، ونواصل في هذه الحلقة الحديث عن بعض أحكام الإحرام من المواقيت. صفة الإحرام في الطائرة: من ركب الطائرة من أي بلد كان وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معا فإنه يحرم في الطائرة إذا حاد الميقات الذي يمر به جوا، فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام. وإذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدها فإنه يحرم بالسراويل أو القميص ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها. ولا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لازمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه. فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمدا عالما بالحكم فهو آثم ونسكه صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. حكم الإحرام قبل الميقات: السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ويكره الإحرام قبل الميقات لكنه ينعقد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. أما حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام، فالذين يمرون بالميقات لهم حالتان: الأولى من يريد الحج أو العمرة، فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام، ومن جاوزه ناسيا أو جاهلا رجع إليه وأحرم منه ولا إثم عليه، ومن جاوزه متعمدا عالما ذاكرا بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد وأحرم دون الميقات فهو آثم ونسكه صحيح ولا دم عليه. أما الحالة الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام.

أما حكم من مر بميقاتين فيجب على من مر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرما إن كان يريد الحج أو العمرة. فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حكم إتمام الحج والعمرة: إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات. فإن صد المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذبح ما تيسر من الهدي وحل من إحرامه، فإن كان مشترطا حل ولا هدي عليه. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثالثا: مسائل متعلقة بالمواقيت. حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه: من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من

0: مستمعين الكرام، بذلك وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مواقيت الحج. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر. في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفتنا اليوم الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك دكتورة مي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتمم الحج لضيوف الرحمن بأمن وسلام بإذن الله تعالى.
0: بداية دكتورة، عرفينا بأعمال إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بجامعة أم القرى.
1: جامعة أم القرى طبعا تمكنت ولله الحمد من بناء منظومة قوية للعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، فأنشأت إدارة مختصة بهذا العمل منذ عام 1441 تحت وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية، ونتج عن هذه الإدارة الحمد لله جهود متميزة توجت ولله الحمد بفوزنا بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورته الأخيرة عام 2025 في مسار التمكين. صراحة هذا يعني إنجاز كبير وإحنا نفخر به، خاصة يعني في ظل منافسة قوية وارتفاع يعني كبير في معايير الجودة بين أداء الجهات، وحصلنا الحمد لله على شهادة استيفاء متطلبات المعيار الوطني للعمل التطوعي إدامة من وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. فإحنا في الإدارة بنعمل وفق منهجية متكاملة تبدأ من دراسة الاحتياج عند مختلف الجهات ذات العلاقة، مختلف فئات المجتمع، ومن ثم نبدأ بتوصيف المبادرات، ودائما تكون مبادرات نوعية وذات أثر مستدام، وبعدها نبدأ نستقطب المتطوعين ونأهلهم وندربهم وبنمكن القيادات اللازمة عشان تنفذ هذه الفرص، وننتهي أخيرا بمرحلة قياس الرضا والأثر، ونسوي حفلات الشكر والتكريم للمتطوعين وشركاء النجاح. وكمان إضافة إحنا يعني عندنا في جامعة أم القرى استراتيجيتنا بتتضمن على 3 برامج نوعية منبثقة من أهداف رؤية المملكة وزارة التعليم وأهداف التنمية المستدامة، من أبرزها اللي هي برنامج تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبرنامج إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وبرنامج تعزيز البعد الدولي، وكلها بتصب إما في خدمة المجتمع المكي أو ضيوف الرحمن أو اللي هي مشاركات مع مركز الملك سلمان للإغاثة، عمليات قلب مفتوح ومسالك بولية، وعندنا أيضا المقرأة حق جامعة أم القرى الإلكترونية بتستهدف المستفيدين من جميع القارات مجانا. وكمان يعني إحنا بنسوي عمليات خاصة لضيوف الرحمن في موسم الحج مع جمعيات مختصة للعيون، وبنجري لهم العمليات السريعة اللي هي ما تحتاج أكثر من 3 أيام.
0: ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة في موسم حج 1446؟
1: هذا العام 1447 عندنا مبادرات تطوعية كثيرة. طبعا احنا متميزين بموقعنا الجغرافي في أطهر بقاع الأرض، عندنا تطوع عام اللي هو بنقدم

0: يقدموا مثلا مع المديرية العامة للدفاع المدني. في عندنا 5 فرص تطوعية في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فيها كشف وقائع المخيمات والإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحوادث البسيطة والتدخل السريع ومساعدة كبار السن. أيضا عندنا مع حرس الحدود في عندنا الترجمة والإعلام والتوجيه والإرشاد، ومع شرطة العاصمة في عندنا أيضا متواجدين في قطار الحرمين ومسجد السيدة عائشة. هذا تطوع عام، لكن أيضا عندنا المهم أو يعني حاجة إحنا متخصصين بها اللي هو التطوع التخصصي. بنشارك مع جهات أو جمعيات تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وتجمع مكة الصحي اللي هي جمعية شفاء وطبابة، وعندنا برنامج الحج المنهجي في كلية الطب. بنقدم فيه خدمات صحية في المشاعر المقدسة والحرم عن طريق الفرق الراجلة أو عن طريق اللي هي النقاط الإسعافية، وكمان متواجدين في المستشفيات في المشاعر وفي مكة المكرمة.
1: بداية حديثك دكتورة تطرقتي إلى مجالات التطوع، بودي أن تحدثينا عن مجالات التطوع في الحج.
0: طبعا عندنا احنا مجال الضيافة، بنستقبل الحجاج ونوزع الهدايا، وعندنا مجال الأمن والسلامة مع الجهات الأمنية اللي ذكرتها، والمجال الصحي اللي هو أيضا ذكرتها مع الجمعيات المختصة، وفي عندنا التطوع العام اللي هو التوجيه والإرشاد وتوزيع السقيا والوجبات، وأيضا عندنا التطوع الثقافي اللي هنا بيشارك فيه الطلبة الدوليين من معهد اللغة لغير الناطقين بها. فهذه يمكن أبرز المجالات.
1: كيف يتم تأهيلهم دكتورة وتدريب المتطوعين للعمل في الحج؟
0: عندنا احنا كل عام ملتقى سنوي للتأهيل سواعد جامعة أم القرى المشاركين، وهو في نسخة السادسة هذا العام، يكون موجه لجميع المتطوعين الجامعة، وبيستضيف يعني قادة العمل التطوعي في الجهات اللي احنا متعاونين معها لتقديم الفرص، سواء كانت حكومية أمنية أو قطاع ثالث. وكذا نكون عززنا دور الجامعة الريادي والفعال للمتطوعين في الموسم، ونفس الوقت سلطنا الضوء على تفعيل الشراكات بيننا وبين هذه الجهات.
1: كيف تقيمين الأخبار دكتورة، وما هي أبرز الطرق اللي تتبعونها أو وسائل التحفيز بالنسبة للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي؟
0: والله احنا هنا في الجامعه بنعمل يعني وفق منهجيه معينه. طبعا احنا عندنا كنا في مرحله ما بننشر الثقافه، الان احنا بنعزز هذه ثقافه العمل التطوعي من خلال الاداره، اداره العمل التطوعي والمسؤوليه المجتمعيه، وبنوجه جميع الجهات داخل الجامعه ان يكون في عندها دراسه احتياج بدايه، ويوضعوا خطط سنوية فيها مبادرات نوعية ولها مؤشرات قابلة للقياس بيشارك فيها جميع منسوبين الجهات من ضمنهم الطلبة وأعضاء التدريس والموظفين. وبناء على هذه المنجزات بيتم يعني تكريمهم في محفل اللي هو في اليوم العالمي للعمل التطوعي بوسام تقديري. وهذا العام كان في عندنا 3 جهات متميزة في 3 مسارات اللي هي الريادة في العمل التطوعي، وعندنا تطوع في خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع التخصصي. كمان جامعة أم القرى عندها جائزة التميز، وفي جائزة تقديرية يعني اللي هي الدرع، أيضا مكافأة مالية إجماليها 60,000 ريال، مركز الأول 30,000 والثاني 20,000 والثالث 10,000. وفي مسار خاص للطلبة أحد معايير المشاركة المجتمعية، ففي إقبال كبير على العمل التطوعي بمثل هذه المحفزات. وإحنا كمان لما بننشر إعلانات الفرص التطوعية عندنا بنبلغ المتطوع تحفيزا له إنه إحنا حنكمل تدريبك ونمكنك وحنعطيك ساعات تطوعية وأي حاجة تخص الكساوي من ستر ومظلات، وبنوفر لك إعاشة ومواصلات. وفي بعد الانتهاء من هذه التنفيذ بنمنحكم شهادات شكر، وأحيانا كما بنقيم المحافل زي مثلا نهاية الفرص اللي هي بعد موسم الحج. وترى يعني نسبة الإقبال والمشاركة عندنا جدا عالية ما شاء الله تبارك الله، بأكثر من 77,000 مشاركة تطوعية، وبلغ إجمالي عدد الساعات 1,800,000. وهذا بيعكس أنه عندنا وعي متقدم عند الطالب بأهمية دور المجتمعي، والعمل التطوعي يعني ما صار ترى هو نشاط جانبي، لا يعني الطالب أصبح يدرك أنه هو واجب ومسؤولية مجتمعية، وصار جزء من ثقافته وسلوكه اليومي، وهذا يدل على حسن المواطن عنده.
1: على مدى انعكاس ذلك على الطالب نفسه، لا شك أنه كل الجهات المشاركة في الحج يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي تمر فيها أنه أعلى درجات الضغط دائما، الضغط على مستوى العمل تمر في مواسم الحج، وبالتالي العمل تحت الضغط يمكن تعتبر ميزة. أتكلم على دور التطوع في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، خصوصا أنهم يعملون في هذه البيئة اللي تمر بضغط كبير جدا على مدى أيام معدودة.
0: والله سبحان الله يعني هم دائما الطلبة عندنا عندهم العطاء جدا كبير في هذا الموسم وخدمة ضيف الرحمن، ورغم كل التحديات لكن ما شاء الله تبارك الله يعني ما في أي حاجة بتمنعهم، لكن هم

0: بتتنمى عندهم مهارات شخصية طبعاً، اللي هي مهارة اللي هو إدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل، يعني ناس ما بيعرفوهم لأول مرة بيتقابلوا معاهم وفي ظروف مختلفة. يعني إحنا مهما دربناهم ومهما مكناهم، ترى إنك أنت تشتغل خارج منطقة الراحة حقتك في الميدان في الجو الحار، أحياناً مو كل الأدوات تكون متوفرة عندك. يعني إحنا نديهم مثلاً على سبيل المثال الشنطة الإسعافية أو يكون عندهم الأجهزة القياس العلامات، لكن أحياناً ترى يعني تنتهي أو حاجة، فهم سبحان الله يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يوصلوا للمشرفين وتصير عندهم هذه المهارات إن هم حل المشاكل، يسووا التفكير الناقد والحل تحليل الموقف وبيحلوا مشاكل التحديات اللي هي بتواجههم.
1: دكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شكرا لك لتواجدك معنا.
0: العفو، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه، وفي ذلك درس بليغ، أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة، ولهذا قال أيضا: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلا صار فراقه ثقيلا، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين، ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلا، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله.

ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعا. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان حين يضعف البرهان: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يقولوا تأملنا فاهتدينا، ولم يقولوا قامت عندنا الحجة، بل قالوا: هذا ما وجدنا عليه من قبلنا. وهنا يكشف إبراهيم عليه السلام أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق، بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده، ولا قوة تحميه، ولا جمهور يصفق له. كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبدا. الوحدة في طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة، وتخاف من الاختلاف، وتحب أن تجد من يطمئنها. لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات، ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفاً عملياً لا يتركون معه مجالاً للوهم. فلم يكتفي بالكلام، بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون، فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقاً، فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحياناً يخافون أشياء لا تملك شيئاً، فقط لأنهم لم يختبروها، أو لأن الوهم كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم: الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلها، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب، لا يبقى له غالبا إلا الغضب. ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق، بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة، بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان. إذا سقط منطق الباطل، حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق، حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة. فلم يكن همه ماذا سيقول الناس، ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسايره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شجاعة. لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله. ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفاً، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة نصل إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة الإبراهيمية، حين يتحول غضب القوم إلى نار ويلقى إبراهيم عليه السلام في اللهب، لنرى كيف يصنع التوكل معجزة الثبات، وكيف تكون معية الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري، جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قصص من الحرمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قصص من الحرمين. اليوم نقف مع قصة جميلة لأب مع ابنه. جاء إبراهيم عليه السلام زائرا إلى ابنه إسماعيل عليه السلام، وانظروا اللقطة الجميلة، الوالد يزور ابنه مع أن في العرف أن على الابن أن يزور والده، لكنه إبراهيم عليه السلام يعلمنا الخلق الكريم. قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي رواية أخرى: ماذا تري؟ كأنه يقوله: ماذا ستري الله من نفسك يا إسماعيل؟ فقد أمرنا وقد رأيت ذلك ورؤي الأنبياء حق. فما زاد إسماعيل إلا أن قال لتربية أبيه وتربية أمه هاجر عليها السلام، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ثم تأدب مع الله. انظروا إلى هذه اللقطة، برأ من حوله وقوته فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما أجمل هذه اللقطة الثانية، يبرأ من حوله وقوته إلى الله عز وجل على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كلمات أذكرها لكم، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إلى آخر تلكم الأبيات الرائعة. نعم، والله لولا الله ما اهتدينا، يقولها إسماعيل لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صبري على هذه اللحظة، صبري على هذا الابتلاء هو من الله عز وجل، لا أملك قوة إلا به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يأخذ الأب ابنه إسماعيل إلى تنفيذ أمر الله. تخيلوا معي، يأخذه ويأخذ السكينة ويحدها حدا حتى يحسن تنفيذ أمر الله، سيذبح ابنه فلدة كبده. نعم، لأن الله سيرضى، لأن الله سيرضى، لأن الله سيعطي، لأن الله سيجود. يحد السكينة حتى يتقن تنفيذ أمر الله. ما أجمل أن نستثمر في إتقان أعمالنا، كما قال حبيبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هل نعجب من الوالد إبراهيم أم من ابنه إسماعيل يقول له: يا أبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى وجهي فترجع نفسك عن تنفيذ أمر الله؟ يقول الله عن هذه اللقطة: فلما أسلما وتله للجبين، أي وضع وجهه على الأرض مقابل الطين، ثم حد تلك السكين، فجاءته البشارة من رب العالمين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. اسمعوا معي: وفديناه بذبح عظيم. نحن مسلمون في كل عام نذبح لله أعطية لله وشكرا لله، وأيضا وفاء لذلكم الأب مع ابنه اللذين أرضي الله عز وجل بتنفيذ أمره كما أمرهم الله عز وجل. ما أجمل لقطة الإيمان والتسليم لله. فلما أسلما أعطاهم الله. أيها الكرام، إلى هنا تقف قصتنا، إلى أن نلقاكم في قصة أخرى ولقطة تربوية أخرى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من مؤشرات الرؤية. يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم، هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته نعطي بفخر وما في الجود من ندم، واليوم نمضي بروح العصر نرسمها شركات خير تعالت فوق كل قمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. حلقتنا اليوم عن بعد المسافات والمدد الزمنية الطويلة التي كان يستغرقها ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى يصلوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، رحلة كانت تأخذ الشهور والأيام، واليوم بأمر الله تطوى في وقت بسيط وزمن قياسي. ولأن هذه الرحلة التاريخية كانت تجد الراحة والأمان فور وصولهم برا وبحرا وجوا في مدينة الحجاج بجدة، يسعدنا أن نرحب بمعرف هذه الحلقة، واحد من أبرز القامات الثقافية والتاريخية، الشاعر والمؤرخ التربوي سعادة الدكتور يوسف بن حسن العارف. سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة FM.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخي الكريم أستاذ وليد، وشكرا للإذاعة السعودية. أتمنى للحجاج إن شاء الله حجا مبرور وسعي مشكور.
1: دكتور، إحنا اللي بغى نسأل أولا عن طبعا المراحل الأولى في مراحل الطفولة، كنتم أيضا أنتم في مكة المكرمة، نشأتم هناك، يريد تقول لي دكتور كيف كان احتكاككم بحجاج بيت الله الحرام آنذاك؟
2: نحن نشأنا في الطائف في الواقع، ثم نزلنا إلى مكة في أيام يعني بعد الشباب.
1: نعم،
2: فكان الحجاج الحقيقة في الطائف لهم وضع خاص، يعني كانوا يأتون كثير من حجاج الذين يصلون من منطقة نجد منطقة الرياض، والحجاج الذين يأتون عن طريق الجبال طريق اليمن، فكان لهم وجود كبير في ساحات الطائف وفي المساجد الكبرى مثل مسجد عبد الله بن عباس ومسجد العداس ومسجد الهادي، فكان الحجاج يقضون بعض الأيام قبل أن ينزلون إلى مكة المكرمة. وكان الشعب السعودي في تلك الأيام في الطائف كان يستقبلهم أحسن استقبال، ويضمن لهم المخيمات ويهيئون لهم الماء البارد ويستضيفونهم أحسن استضافة خلال الأيام الحج التي يسبق يوم عرفة. فهذا ديدن الشعب السعودي دائما من البداية حتى اليوم.
1: دكتور، إحنا نبغى نسأل، استقبال الحجاج كان يعني برا وبحرا وجوا، كان يأتون إلى أرض المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. دكتور، إحنا نبغى نسأل المدة اللي كانوا يستغرقونها الحجاج حتى أن يصلوا إلى المشاعر المقدسة طبعا من بلدانهم حتى يأتون إلى هنا لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام.
2: ما في شك الحاج من خارج المملكة كان يهيئ نفسه من شهر، يمكن شهر رمضان قبل الحج ثلاثة أشهر أو بشهرين، ويستعد استعداد كامل، طبعا استعداد نفسي واستعداد معنوي واستعداد اقتصادي حتى يحظى بهذه الشعيرة المقدسة. لكن أهم مرحلة في مراحل الحاج هو وصوله إلى جدة، إلى بوابة الحرمين الشريفين. فإذا وصل عن طريق المطار، عن طريق البحر، عن طريق البر، سيكون له هناك مرحلة استراحة في جدة، ثم يغادرها إلى المشاعر المقدسة إلى مكة المكرمة.

0: دكتور، ولكن الآن الوضع سبحان الله العظيم قد تغير من يعني خلينا نقول من مدينة الحجاج إلى صالون الحجاج في مطار الملك عبد العزيز، استقبال الحاج هناك طبعا بالورود والقهوة السعودية والتمر وما إلى ذلك، سويعات بسيطة حتى يصل إلى المشاعر المقدسة. يريد تقول لي دكتور الفرق بين الحج في السابق والآن في هذا الوقت.
1: والأستاذ الكريم، لكل مرحلة لها جهودها الخاصة بها.
0: نعم،
1: يعني عندما ذكرت مدينة الحجاج كان لابد من وجود هذه المدينة، وهذا جزء من اهتمام الدولة برعاية الحاج. يعني أنا أذكر أن جلالة الملك يعني طلب أن يلقب بخادم الحرمين الشريفين، ولذلك خدمة ضيوف المملكة وخدمة الحجاج من أهم الأعمال التي تقوم بها الدولة. فأنشأت في تلك الأيام القديمة بجوار المطار القديم مدينة متكاملة لاستقبال الحجاج، ويقضون فيها أيام ثم ينتقلون منها إلى مكة المكرمة. طبعا هذه المدينة التي فعلا هي مدينة، صحيح هي مبنى واحد لكنه متعدد الأدوار ومتعدد الساحات والمساحات، ويعني فيها مساجد وفيها كل ما يحتاجه الحاج قبل أن يصل إلى مكة المكرمة. ثم تحولت هذه الأمور سبحان الله مع تطور البلاد، مع تطور المملكة، مع تطور الخدمات، إلى ما أسميناه أو أسميته صالون الحجاج في المطار. الآن الحاج عندما ينزل في المطار يجد من يستقبله استقبال حافل، وكأنه لم يخرج من بيته بعد. يعني يجر بالآباء والأمهات والأطفال وهم يحضرون لخدمته واستقباله في المطار، وهذا من جزء من خدمة ضيوف الرحمن في جدة حتى يصلون إلى مكة.
0: الطوافة في السابق كانت فرادية، الآن مؤسسات وشركات تقوم بهذه الأعمال. كيف كنتم تتناولوا خدمة حجاج بيت الله الحرام آنذاك دكتور؟
1: تعرف أنه يعني أهل مكة أو أغلبهم المحيط بالحرم كانوا يتركون بيوتهم ويخرجون إلى أماكن أخرى لكي تهيئ هذه المنازل للحجاج.
0: نعم.
1: ويقومون على خدمة الحاج، يعني هو يسكن الحاج ويخدم من خلال هذه الأسرة المكية. فعرفت الأسرة المكية التي ترعى الحجاج الهند والأسرة المكية التي ترعى حجاج الملايو أندونيسيا وشرق آسيا، أيضا البلاد العربية مصر والمغرب وغيرها. ولذلك كانت مكة تعتبر عن بيوتات متعددة بجنسيات الحجاج، فيقومون على خدمتهم واستقبالهم وتهيئة كل الظروف المناسبة لأداء هذه الفريضة.
0: أيضا دكتور كنت أرى في الأعوام السابقة ولا زلنا نحن نتواصل أيضا في صالة الحجاج بجدة هنا بوصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة في سويعات بسيطة لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضا الاستقبال هناك بكل ترحاب للحاج. ولكن دكتور العام الماضي وما قبل الماضي أرى أن طريق مكة هو الأساس الذي يصل الحاج من مطار الملك عبد العزيز صالة الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وهذه الجهود الجبارة يعني الذي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يعني بصراحة جهود جبارة لحجاج بيت الله الحرام. يريد نقف عند هذه الجماليات التي رأيناها هناك في مطار الملك عبد العزيز.
1: ما يمكن يوصف الوضع، لكن الحمد لله قنوات التواصل الاجتماعي الآن والتلفازات وما تنقله عن هذه الشعيرة الكبيرة تبين، حتى الحجاج الآن عندما يعودون إلى بلادهم يتحدثون عن هذه الخدمات الجليلة. يعني هذه التطورات في أيام الحج من طرق ومن مواصلات ومن أماكن ومن خيام في منى وخيام في عرفات، كل هذه الجهود تدل على أن الدولة الله يحفظها الدولة الرشيدة وقيادتها الحكيمة تضع الحج في أولى أولويات خدمتها، لأن خدمة الحرمين هي خدمة الحجاج، والتسهيل على الحجاج هو تسهيل على هذه الأمة التي دعاها الله إلى الحج فلبت. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، الآن تحققت هذه النبوءة، وصلت الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها وتسهلت الوسائل، وأصبح وجود الحاج في المملكة العربية السعودية في مشاعر الحج وفي جدة وفي ما حول مكة المكرمة كان وجودا سهلا وهينا وتفاعلا تفاعلا ايجابيا. خليني اقارن بين مرحلتين. كان مشعر منى، كان مشعر منى ورمي الجمرات كان من المآسي التي يشعر بها الحاج، لانه كان التدافع الكبير حول الجمرات والمكان الضيق حول الجمرات. الان لا يمكن لاحد ان يشتكي من ظاهره التدافع. الان اصبح عندنا جسر من اكبر الجسور العالميه التي يمكن ان تدخل في جينيس، لانه مشعر منى مشعر ضيق بين الجبال. فان تهيئ هذا الجسر المتعدد الادوار ويصل الحاج من اي دور يريد، من اي جهه يريد، يصل الى الجمرات ويرميها بكل يسر وسهوله. انا اذكر في احدى الحجات القديمه قبل ان يكون هذا الجسر، كدنا نموت من التدافع عند الجمره الكبرى. ويعني كانت ماساه كبيره في ذلك العام. لكن بعد ان وجد هذا الجسر الحمد لله تنفس الناس الصعداء، وبدات الوفود الحج تذهب وترمي الجمرات بكل يسر وسهوله.
0: دكتور، نود بنصيحة قبل الختام في هذه الحلقة الجميلة معك دكتور لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
1: أولا هي النصيحة لنا أنفسنا، نحن الذين يعني تشرفنا بخدمة الحجاج، أن نعتبر هذه مسؤولية الدولة كما هي مسؤولية الفرد السعودي، أن نهتم بالحاج في السيارات التي نقودها لهم، أن نهتم بالحاج في المكان الذي نضعه يسكن فيه، أن نهتم بالحاج في أي موقع نجده هناك، لأن الحكومة وفرت لنا

0: أحب كمان أضيف إضافة بسيطة يعني حول حجاج بيت الله الحرام. عندما يأتون إلى المملكة العربية السعودية هنا إلى مطار الملك عبد العزيز صالة الحجاج، ونكون يعني الإعلاميين وأيضا كل من يتواجد هناك في خدمة هذا الحاج. والله دكتور أنا كنت أعمل لقاءات ولا زلت أعمل لقاءات مع حجاج بيت الله الحرام عند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. دكتور يعني لو تشوف إنه الكلام معاهم بداية كراحة نفسية، إنه الحاج مرتاح نفسيا يتكلم بأريحية عن الروحانية، يعني بصراحة ما في مضايقة لأداء هذا الركن الخامس من أركان الإسلام على أكمل وجه.
1: ما في شك، هم رسل السلام، يعني الحجاج الذين يصلون إلى بلادنا هم رسل السلام إلى بلادهم، عندما يعودون ويقولون، ومن يستطيع أن يكتب منهم يكتب. هذه أمانة في أعناق القادرين على إيصال الرسالة، لأن أعتقد أنه ما في أحد يقابل بمثل هذا الاستقبال الحسن وتهيئة الظروف وتهيئة الطرق وتهيئة المشاعر إلا أن يقدم لهم كلمة شكرا. وفي الحقيقة هم لا يبخلون بها علينا، يعني نحن نقرأ في صحفهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيره، نجد صدى هذه الخدمات الجليلة التي تقدم لهم. فحجاج بيت الله بالتأكيد هم يقدرون هذه المشاعر ويقدرون هذه الظروف ويقدرون هذه الخدمات، وهم يستحقون الحقيقة أن يرفع لهم القبعة كاملة.
0: دكتور والله سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة في هذا الوقت الجميل من أيام الحج. كان معنا سعادة الدكتور يوسف بن حسن العارف، شاعر وناقد ومؤرخ وتربوي، استفدنا منه من هذه الدقائق القليلة عن ذكريات وعن أيضا ذاكرة الحج في الماضي وأيضا الآن. شكرا لك دكتور على سعة قلبك وأن كنت معنا في هذه الدقائق.
1: شكرا، شكرا لكم، ونتمنى لحجاج بيت الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، ولحكومتنا الرشيدة كل التقدم لخدمة حجاج بيت الله.
0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنتم معنا في هذه الحلقة من ذاكرة الحج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: استهلاك الطاقة ليس أمراً عابراً بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعياً واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إير، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور، وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. نرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة اختاروا بلدة جنوب إفريقيا، واختاروا أيضا الساحل الغربي، وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلاند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة نجدها بتمثل دائرة. ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك الحواف البعيدة للقارات الحديثة أيضا لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع دائرة مركزها مكة ونصل بين هذه النقاط في المراكز الجغرافية نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
5: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي. إخراج أسامة باريان.
6: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

وفي هذا المشهد العظيم نقف اليوم عند معنى يمكن نمر عليه كثير لكن ما نتأمله بالشكل الكافي. حلقتنا اليوم بعنوان شفاء قبل أن يكون علاج.

0: كعنوان فقط، بل كحقيقة تعاش في كل لحظة يمر فيها الحاج بين تعب وطمأنينة. في الحج مو كل المشاهد تحكى، بعضها يحس ويفهم من بين الزحام وبين لحظة وأخرى. أحياناً نمر على مواقف ونشوفها عادية، لكن لو وقفنا عندها نكتشف إنها تحمل معنى كبير. اليوم خلونا نقف عند مشهد نشوفه كثير بس يمكن ما تأملناه بالشكل الكافي، مشهد سيارة إسعاف تشق الطريق في أحد مسارات المشاعر. الوقت اللي كان في ذروة الحركة، ملايين الأقدام تمشي، كل واحد يحمل قصته، تعبه، رجاه، وفجأة ينفتح المسار، مو بأمر ولا بنداء. كان الجميع فاهمين إنه في حياة تمر من هنا، سيارة الإسعاف تمشي بثبات وسط هذا الامتداد البشري الهائل. داخلها حاج على سرير، جسده في حالة إنهاك، علامات حيوية تراقب بدقة، وأجهزة صغيرة تحكي عن حالة تحتاج عناية مستمرة. المسعف جنبه حاضر بكل تركيزه، عين تقرأ الأرقام، عين تراقب الطريق. وفي نفس اللحظة وفي مستشفى قريب، سرير يجهز وفريق يستعد وحالة تستقبل. قبل أن يصل، اللي نشوفه هنا مو مجرد نقل مريض، هذا جزء حي من منظومة صحية متكاملة تعمل بفكر استباقي ودقة عالية. في الحج نحن أمام أكثر من 2 مليون حاج يومياً في حركة مستمرة ضمن مساحة محدودة وزمن محدود، وهذا في علم الصحة العامة يعد من أعلى مستويات الكثافة البشرية اللي تحتاج إدارة صحية دقيقة جداً تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. نشوف سيارات الإسعاف تمر، لكن ما نشوف كيف تم رصد الحالة خلال ثواني، كيف تم توجيه أقرب فرقة، كيف تم اختيار المسار الأقل ازدحاماً، كيف تم تجهيز المستشفى قبل الوصول. في علم الطوارئ هذا يعرف بتكامل الاستجابة الطبية، حيث تتحول كل جهة إلى جزء من قرار واحد يتخذ في لحظة. أروح لمشهد تاني داخل أحد مستشفيات المشاعر. قسم الطوارئ يعمل بكامل طاقته، حالات تدخل وحالات تخرج، لكن في زاوية في حالة دقيقة، حاج على سرير، إجراء قسطرة قلبية عاجلة، فريق كامل حوله، كل واحد يعرف دوره بدقة وثبات. هذا النوع من التدخلات يجرى خلال موسم الحج بشكل مستمر، عمليات قلب، غسيل كلى، رعاية مركزة، في نفس الوقت اللي يؤدي فيه الحاج مناسكه. لو تأملنا رح نفهم إنه التحدي هنا مو علاج حالة، التحدي الحقيقي كيف تدار صحة الملايين في وقت واحد وفي بيئة مفتوحة ومتحركة. في علم الأوبئة يقال إن نجاح أي منظومة صحية لا يقاس بعدد الحالات التي عولجت، بل بعدد الحالات التي لم تصل إلى مرحلة الخطر أصلاً. وفي الحج هذا هو الفرق، توعية، وقاية، جاهزية، واستجابة لحظية. منظومة تعمل بصمت لكن أثرها واضح في كل خطوة. في تأملات نكتشف معنى أعمق، إنه الحاج هو يطوف ويسعى وينتقل من مكان لمكان، قد لا يرى هذه الجهود لكن يعيشها، يعيشها في إحساس داخلي إنه مهما تعب في جهة قريبة، في نظام جاهز، في وطن يشتغل عشان يطمنه. في الحج ممكن ننسى تفاصيل كثيرة، لكن ما ننسى لحظة كان فيها شخص ضعيف ولقي استجابة سريعة، سيارة وصلت، فريق حضر، مكان استقبله، هذا هو الشفاء قبل أن يكون علاج. وفي الختام لو تأملنا هذا المشهد الكبير رح نلقى إن ما تقدم المملكة العربية السعودية في المجال الصحي خلال الحج ليس مجرد خدمات طبية، بل إدارة واحدة من أعقد المنظومات الصحية في العالم، بكوادر مؤهلة ومرافق متقدمة وتكامل دقيق بين الجهات، تعمل جميعها على هدف واحد، أن يكون الحاج آمناً مطمئناً محفوظ الكرامة. فشكراً لوطن جعل من رعاية ضيوف الرحمن أولوية، وشكراً لكل كادر صحي وقف في الميدان وساهم بعلمه إنسانيته في صناعة هذا المشهد العظيم. في برنامج تأملات نكتشف أن الشفاء لا يبدأ من السرير، بل يبدأ من عناية تصل قبل الألم. لكن إذا كان الجسد يطمئن، فماذا عن القلب؟ كيف يهدأ الحاج حين يحتار في نسكه أو يقلق من صواب عمله؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر، في حلقة بعنوان سؤال يطمن قلبك وفتوى تيسر الطريق. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان. لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع. جدة FM على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء تهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أماكن النور.
1: يقف مسجد نمرة شاهداً كواحد من أهم المعالم في مشعر عرفات، وبه يصلي عشرات الآلاف من حجاج البيت الحرام صلاة الظهر وصلاة العصر في يوم عرفة جمعاً وقصراً اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقع مسجد نمرة إلى الغرب من مشعر عرفات، ويقع جزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقوف فيه. وأخذ اسم مسجد عرفة من قرية كانت خارج عرفة أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار منها إلى بطن الوادي حيث صلى الظهر والعصر وخطب في المسجد. ويشكل مسجد نمرة علامة فارقة في مشعر عرفات، إذ يمكن الدلوه إليه والاستدلال عليه من داخل وأطراف مشعر عرفات كافة، وعادة ما يؤدي أكثر من 400,000 مصل صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في هذا المسجد يوم الوقوف بعرفات الموافق يوم 9 من شهر ذي الحجة، الأمر الذي يجعل الحجاج يحرصون على دخول المسجد في وقت مبكر وتحديداً في ليلة الوقوف بالمشعر، بهدف الحصول على موقع مميز داخل المسجد الذي تتجه إليه آذان وأفئدة المسلمين في كل أنحاء العالم لسماع الخطبة ورؤية مشهد روحاني يظهر عظمة الإسلام وسماحته وجمال قيمه التي دعا فيها إلى تآخي المسلمين وتساويهم عند ربهم. وحجم حرص الحجيج الذي من عليهم الله جل جلاله ببلوغ ذلك اليوم على التضرع والدعاء والثناء والرجاء بأن يتقبل سبحانه وتعالى حجهم وييسر رزقهم وسعيهم وأن يرزقهم الجنة وكل ما فيه خير لصلاح دنياهم وآخرتهم. وشهد المسجد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال على طول بلغ 340 متراً من الشرق إلى الغرب، وعرض يقدر ب 240 متراً من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110,000 متر مربع، إلى جانب ساحات مظللة خلف المسجد تقدر مساحتها ب 8,000 متر مربع، ليستوعب بعد هذه التوسعة نحو 4

400 ألف مصل، ويظهر بست مآذن، وارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله 3 قباب و10 مداخل رئيسية تحتوي على 64 باباً، وفيه غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر ليوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية وحج مبرور وسعي مشكور.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة، فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه. وفي ذلك درس بليغ، أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب، ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلا صار فراقه ثقيلا، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين. ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلا، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله. ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعا. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان حين يضعف البرهان: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يقولوا تأملنا فاهتدينا، ولم يقولوا قامت عندنا الحجة، بل قالوا: هذا ما وجدنا عليه من قبلنا. وهنا يكشف إبراهيم عليه السلام أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق، بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده، ولا قوة تحميه، ولا جمهور يصفق له. كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبداً.

طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة وتخاف من الاختلاف وتحب أن تجد من يطمئنها، لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفاً عملياً لا يتركون معه مجالاً للوهم، فلم يكتفي بالكلام بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون، فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقاً فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحياناً يخافون أشياء لا تملك شيئاً، فقط لأنهم لم يختبروها أو لأن الوهم كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم. الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلها، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب لا يبقى له غالبا إلا الغضب، ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان. إذا سقط منطق الباطل حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة، فلم يكن همه ماذا سيقول الناس ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسيره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شجاعة. لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله. ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفاً، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة نصل إلى مشهد عظيم من مشاهد السيرة الإبراهيمية، حين يتحول غضب القوم إلى نار ويلقى إبراهيم عليه السلام في اللهب، لنرى كيف يصنع التوكل معجزة الثبات، وكيف تكون معية الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: إمدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صوت الأثير وقصة نجاح تكتب فصولها في كل موسم حج بين الذاكرة والتذكر. الإذاعة في الحج، سلسلة حلقات وثائقية عن دور الإذاعة السعودية في الحج. الإذاعة في الحج مع محمد الصياري وضيف الله الزهراني، إخراج حسين موري.
4: تواصل الإذاعات السعودية تقديم بالغ الجهد الإعلامي والإذاعي لنقل شعائر ومناسك الحج إلى كافة أرجاء العالم في صورة نابضة بالحياة على مختلف أبعادها وبمختلف لغات العالم. وفي هذا الجانب تتألق إذاعة راديو السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي تطلق دورتها البرامجية الخاصة بالحج من خلال تطويع الكثير من البرامج المسجلة والمباشرة المستمرة في الدورة الحالية عن الحج كالمعتاد، وإعداد فلاشات توعوية للحجاج في الوقت الذي يفد فيه الحجاج إلى الحرم المكي ثم إلى المشاعر المقدسة. كانت الإذاعة السعودية ولا زالت بمختلف أثيرها الإذاعية تواكب سير الحجيج من خلال البث المباشر والحي من قلب المشاعر، تدير آليتها الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية لتنقل اللحظات الروحانية إلى عموم المسلمين الشغوفين بمتابعة سير عملية الحج وأداء النسك داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، حيث تمتلك الإذاعات السعودية تجارب ثرية في تقديم صورة المملكة الصحيحة وما تبذله من خدمات للحجيج عبر صناعة المنتج الإعلامي الصادق الذي يرصد تفاعل ضيوف الرحمن وما يحظون به من عناية واهتمام تصب في تيسير أداء مناسكهم وما يحفظ عليهم سلامتهم وأمنهم، وهي صورة تجعل المتلقي لها عبر العالم، خاصة أهل وأقرباء الحجاج ممن يأنسون بذلك ويطمئنون على أوضاع ذويهم في الحج، إضافة إلى تكريس مكانة المملكة في المحتوى المقدم كراعية وخادمة للحرمين الشريفين ومعنية بشؤون الحج والحجيج. وهنا كان لابد لنا أن نستدعي الذاكرة الزمانية والمكانية والإنسانية، والتي لا زالت عالقة بجيل الرواد من الإذاعيين. عن تلك التجربة الثرية يحدثنا الإذاعي القدير الدكتور حسين نجار فيقول:
5: الإذاعة السعودية يكفيها فخراً وشرفاً أنها بدأت إرسالها رسمياً في 9 من شهر ذي الحجة لعام 1368 هجرية المصادف ليوم عرفة، حيث توج الافتتاح بكلمة سامية من جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز، ألقاها نيابة نائبه في الحجاز آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، مهنئا حجاج بيت الله الحرام بوقفتهم في عرفات، متمنيا لهم حجا

0: سعيا مشكورا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميدان الحج من أجل الميادين التي تبذل فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله كل ما في وسعهم ماديا وبشريا لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل سبل الأمن والأمان ليتفرغ الحجيج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
1: لقد لعبت الإذاعة في المملكة منذ نشأتها ولا زالت أدواراً إضافية ومتفردة للأدوار التي لعبتها مختلف إذاعات دول العالم، وذلك بفضل تخصصها بنقل الأجواء الإيمانية والروحانية من المشاعر المقدسة لركب الحجيج وتنقلاتهم، بالإضافة إلى نقل تلك الأجواء الإيمانية بالصوت والصورة والمعروفة إصطلاحاً بالوصف والتعليق، سواء أكانت من الحرم المكي بمكة المكرمة أو النبوي بالمدينة المنورة، وكذلك تغطية المناسبات الرسمية خلال موسم الحج والرعاية المباشرة التي تقدم بكل يسر وسهولة لخدمة ضيوف الرحمن، ونقل شعائر ومناسك الحج إلى العالم في صور نابضة بالحياة على مختلف أبعادها. عن حديث البدايات والذكريات وسبر أغوار تلك التجربة من خلال النقل الإذاعي المباشر ولعل أعذبها تلك التي كانت قبيل غروب يوم التاسع من ذي الحجة، وذلك عند الوقوف في شرفة برج النقل الإذاعي والتلفزيوني بمشعر عرفات للتعليق على إفاضة الحجيج من عرفات إلى المزدلفة، عن تلك التجربة المهنية بعض من حديث الذكريات يحدثنا الإذاعي المعروف عدنان صعيدي فيقول:
2: بحكم توجهي ورسالة المملكة العربية السعودية ورعايتها للحرمين الشريفين، فقد أعطى ذلك المملكة ميزة لإذاعتها عن بقية إذاعات العالم، حيث حرصت منذ بداية بثها أن تنقل للمسلمين في كل مكان الشعائر الدينية من المسجد الحرام في مكة المكرمة ومن المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تخصيص فترات زمنية طويلة في موسمي رمضان والحج لنقل الصلوات وتحركات حجاج بيت الله الحرام بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. لقد أنعم الله علي بالمشاركة في النقل المباشر من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي الشريف ومن المشاعر المقدسة، وتشرفت لسنوات عدة برئاسة النقل المباشر لإفاضة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، حيث شارك معي عدد كبير من مذيعي الدول العربية، وقد لمست مدى تأثرهم بالموقف وبذلك النقل، وهم دائما يرددون الحمد والشكر لله والتلبية ويشكرونه على أن مكنهم من أداء فريضة الحج والمشاركة في نقل المشاعر المقدسة أو في نقل الصور الصوتية من المشاعر المقدسة إلى مستمعيهم في دولهم العربية والإسلامية.
1: ونبقى في رحاب المشاعر المقدسة مستذكرين تلك الصور الروحانية الحية للنقل والتعليق المباشر لركب الحجيج وتنقلاتهم لأداء مناسك الحج. وهنا يستذكر الزميل سعود الذيابي كبير المذيعين بعضاً من تلك الصور الإيمانية التي لا زالت عالقة في الذاكرة ليبوح لنا بما لديه منها فيقول:
3: في الواقع مع كل موسم حج يمر على إذاعتنا الوطنية العزيزة أستذكر أول موسم حج وهو عام 1388 هجرية، صحبت الوالد مطلق الذيابي رحمه الله مع طاقم الإذاعة المكلف بتغطية شعائر الحج. كانت الإمكانيات متواضعة على مستوى الإذاعي قياسا بما عليه طبعا إمكانيات ومقومات الإذاعة في الوقت الحاضر. كانت الخدمات آنذاك بسيطة متواضعة في المشاعر المقدسة في منى وعرفات والمزدلفة. أتذكر مبنى وزارة الإعلام في منى كان بناء قديم مكون من 4 أدوار، وكان مخيم الوزارة في عرفات عبارة عن خيام وصوانات متفرقة منتشرة تفتقد التكييف وتعتمد على المراوح الكهربائية في السقوف. أما التغطية الإذاعية هندسيا فكانت طبعا في أبسط أشكالها، رغم أن البث على الهواء كان يعني متقدم وكان يعني قطع شوط لا بأس به. أتذكر أن مذيع واحد أو مذيعين كانا يقومان بالوصف والتعليق على نفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى، ورغم وجود عدد وافر من المذيعين إلا أنهم كانوا مكلفين بإجراء لقاءات إذاعية مع القائمين على خدمات الحجيج في الوزارات المختصة، وأيضا تسجيل التقارير، إجراء مقابلات مع الحجاج لاستطلاع انطباعاتهم عن أجواء الحج والخدمات التي تقدم لهم. ومما أتذكره أيضا وأستحضره الآن في مخيلتي الشيخ جميل حجيلان وزير الإعلام آنذاك، كان هذا الرجل يحرص جيدا وشخصيا على متابعة المذيعين كل واحد بما كلف به من عمل. ومما أتذكره أني شهدت مع جمع من الإعلاميين وخاصة المذيعين الحفل السنوي الذي أقامه جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله يوم عيد الأضحى، أقيم في صيوان كبير في منى، دعا إليه شخصيات إسلامية وعربية بارزة. طبعا بعد سنوات التحقت كمذيع في إذاعة جدة، شاركت مع الإذاعة في تغطية مناسك الحج لموسم 1399 هجرية، وأتذكر أني كنت ممثلا لإذاعة نداء الإسلام في نقل نفرة الحجيج على الهواء. في ذلك الحين كان يرأس فريق المذيعين من مختلف الدول العربية الإذاعي الراحل الأستاذ محمد الشعلان، وكان عدد المذيعين يتجاوز 40 مذيع ما بين سعوديين وغير سعوديين، طبعا عرب من عدة دول عربية وإسلامية أيضا. الإذاعة في الواقع شهدت مستويات أكثر تطورا وتقدما وتميزا عن ذي قبل من الناحية الهندسية والتجهيزات الإدارية والفنية. أختم يعني هذه الهمسة إن صح التعبير بأن أحمد الله عز وجل أن الإعلام السعودي الرسمي الحكومي بكل مقوماته ومرافقه الإذاعية والتلفزيونية قد حقق مستويات لافتة في السنوات الأخيرة في نقل شعائر الحج بفضل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم كبير للنهوض بالرسالة الإعلامية على المستوى المحلي والعربي والإسلام.
1: تحظى خدمات الحجيج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله كل عام بالاهتمام، ويأتي ذلك امتداداً لما قدمته المملكة لضيوف الرحمن منذ المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وتابعها من بعده باقي أبنائه من الملوك الأبرار. فما أن ينتهي موسم الحج حتى تبدأ الاستعدادات للموسم الذي يليه بتسخير كافة الجهود البشرية والمادية لحج آمن لضيوف الرحمن.
4: لقد حفر الله بلادنا بنعم كثيرة حيث أختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم الحجاج والمعتمرين والزوار، فأدت واجبها ورحبت بضيوف الرحمن دون استثناء، وفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء مناسك.

0: زهورة ويسر وأمن وطمانية، ولم يتحقق ذلك إلا بفضل الله وبالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة في قطاعاتها.
1: لقد واكبت منظومة وزارة الإعلام ولازالت بمختلف هيئاتها وقطاعاتها لنقل شعائر الحج عبر مختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة، وترسيخ عصر جديد لتكنولوجيا الاتصال والمعرفة الرقمية لنقل تغطية موسم الحج، كما وظفت كافة التقنيات المتطورة لتقديم المادة الإعلامية في قالب متفرد من المهنية والتنوع واللقطات الحية بالصوت والصورة التي تتعايش مع روحانيات الحج كشعيرة دينية كبرى تختص بها الإذاعات السعودية دون سواها منذ نشأتها وحتى اليوم، في إطار واجبها الديني والوطني لأداء رسالتها السامية في كل مواسم الحج. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية برنامج الإذاعة في الحج، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: حج أخضر.
4: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
3: حج أخضر. مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.
5: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا العظيم الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتحدث بإذن الله عن التغيير الداخلي والتغيير النفسي والسلوكي والأخلاقي أيضا. التغيير، كان يقول ابن خلدون في مقدمته: التغيير من الثوابت في الحياة، فكل شيء يتغير وكل إنسان يتغير وفي كل فترة يحدث هنالك التغيير، فما بالكم بركن الحج، هذا الركن العظيم المدعاة القوية للتغيير، بل إنهم يقولون في الحج يبدأ التغيير، ويبدأ التغيير بمجرد لبس الإحرام وإنعقاد النية. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام أنت تغيرت إلى إنسان آخر، بمجرد أنك تنوي نية النسك ونية الحج إلى بيت الله فأنت إنسان آخر، أنت أتغيرت تماما، والله الذي لا إله إلا هو. بمجرد عقد النية تجد أنك اختلفت نفسيا، روحانيا، إيمانيا، شكليا، سلوكاتك. إنه يهذب الحج، يهذب والله يا جماعة. بمجرد أنه الإنسان يبدأ يلبس لبس الإحرام ويتأهب للخروج والذهاب إلى الحج تجد إنسان آخر، الهوية الشكلية تختلف لأنه تجرد من هويته الدائمة

0: أذهب إلى أن يكون إنسان آخر. التغيير حتى في مشيتي، سبحان الله، هو خارج وهو ماشي لأنه متجه إلى الله، الله اللي دعاه، الله اللي ناداه، الله اللي طلب منه أنه هو يأتي إليه. تجد هذا التغيير في كل شيء، حتى أنه عندما يصل إلى مكة أو يدخل الحرم. والله أحد الشباب يقول سمعت بعض الأشخاص من دولة أعجمية بمجرد أن اقتربوا من الحرم فأحدهم كان يبكي ويصيح ويقول بيت الله بيت الله بيت الله. هذا الجمال العظيم باستقبال الحرم المشرف الذي حرمه الله، ثم تبدأ في الطواف، ثم تبدأ في العبادات، ثم تبدأ هذه الرحلة فيها تغيير عظيم، فيها تغيير داخلي، لأنك بمجرد أنك أنت تدخل في الإحرام وفي نية الإحرام وكذا فأنت إنسان آخر، أنت بدأت تختلف عليك أمور كثيرة، أنت بدأت تتحدث عن أشياء وجماليات روحانية علاقتك مع الله. رغم كل هذا الازدحام، كل هؤلاء الناس، كل هذا الضجيج، أنت وحدك مع الله. يا الله، ما هذا السكون العجيب، ما هذا الركن العظيم الذي يدعو الله فيه الناس أن يفدوا إليه. والدعوة من الله، ما هو من أي أحد. رب العزة والجلال ناداك إلى أنك أنت تقترب إلى بيته، تقترب إلى حماة. يثبون أفئدة من الناس تهوي إليه، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال وأذن في الناس، فسيدنا إبراهيم الخليل حبيب رب العزة والجلال قال أنى يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فبلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى كل الناس حتى في أصلاب الرجال، ومن هنا بدأ الناس يفيدون من كل مكان إلى هذا الركن، إلى هذا الحج العظيم، إلى هذه البقعة الكريمة المباركة العظيمة التي أكرم الله بها هذه الدولة كي تنطلق بها بإبداعات عظيمة وجماليات لا يعلمها كثير من الناس. فالحج نقطة تغيير، نقطة تحول سلوكي وأخلاقي أيضا. في الحج أنت لا تجادل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى لا تتناقش ولا تقعد تسأل وتتكلم كثير في الحج. كان كثير من السلف إذا جاء إلى الحج وإذا دخل في النسك لا يتحدث إلا بالقرآن وبالدعاء وبذكر الله، يترك كل الأعمال. فالحج في هذا التغيير يتناول جانب من الانضباط، أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم إلى صلواتك، تتحدث بأدب، تتناقش بأدب، تأكل بأدب، تمشي بأدب، كل هذه السلوكيات هذه يصنعها الحج، تصنعها هذه البقعة المباركة، يصنعها هذا المكان العظيم، حتى أنك وإن كنت من أغنى الناس فتجد أنك تتواضع وتمشي مع الفقراء، حتى وإن كنت أنت من أشهر الناس تجد أنك تتواضع وتسير مع الجميع، بل قد تتحمل بعض الأذى من بعض الناس والمدافعة والتجاوزات، هذه كلها في خارج الحج غير مقبولة، هذه كلها في خارج الحج قد تدافع عنها وقد تختصم معهم، ولكن في الحج تقبل وترضى وتسكن وتسكت، لأن المكافأة من رب العزة والجلال. هذا الحج لدي هذا التغيير العظيم، حتى أنك نفسيا تتغير، شعورك يتغير. الإنسان عندما تتغير لديه فكرة أو يتحدث عن فكرة إيجابية في ذهنه تجد أن مشاعره تختلف، وجهه يختلف، أسارير وجهه تختلف. هنا هذا التغيير بسبب أن الفكرة التي في ذهني تغيرت، فمن باب أولى عندما نحن نغير أفكارنا إذن فإحنا راح نغير أيضا مشاعرنا، وبالتالي حتتغير سلوكاتنا. وهنا ما يصنعه الحج هو هذا، إنك أنت في مكان الحج، في موطن الحج، في بلد الحج، حيث تعلم أن الله سيغفر لك الذنوب، حيث تصير هويتك الإسلامية الجميلة تسمو الأخلاق، لأنك أنت في جوار الله، في بيت الله، في حرم الله، الله ناداك وأنت أتيت إليه. هنا يبدأ التحول ويبدأ التغيير العظيم السلوكي والأخلاقي، وتكون مؤمنا حقا في تعاملك وأخلاقياتك كما كان يصنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن حوار جميل عن التغيير الداخلي والتغيير السلوكي والأخلاقي للحد.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر، واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في مشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا، مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر قاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعيات الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية، التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين، وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. سعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
4: أهلاً وسهلاً بكم.
3: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
4: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر

0: التنظير ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما نقدمه من خدمات فنحن ولله الحمد نسهم بخدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعينا الصحيين المعتمدين سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد ولله الحمد في 10 بوثات صحية مفرقة حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
1: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
1: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
0: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
1: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
0: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة، يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي، يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
1: كيف تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
0: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية، كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في لهذه الجهود.
1: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة.
0: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.

0: هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
1: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المضاعفات ومعرفتها حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة الصحة ممثلة للإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
0: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
1: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف ضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية في هذا الوطن الغالي، حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
0: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
1: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
0: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية على هذه الإضاءة القيمة وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط، إخراج سعاد طنطاوي.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر. لا حج بلا تصريح. ورد في بيان هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، ومن لم يتمكن من استخراج التصريح فإنه في حكم عدم المستطيع.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد

المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة

0: جدة اف ام على هواك. للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث اليوم في هذه الحلقة الإحرام، وهو نية الدخول في نسك الحج أو العمرة، ويترتب على الإحرام اجتناب محظورات الإحرام وإتمام الحج والعمرة لله، والإحرام من فرائض النسك حجا كان أو عمرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والجمهور على أن الإحرام ركن للنسك، والحنفية أنه شرط في الابتداء ركن في الانتهاء، ويشترط لصحة الإحرام الإسلام والنية، فيصح من الحائض والنفساء، ولا يشترط له اغتسال إنما يستحب، وكذا لا يشترط له صلاة ركعتين أن يكون بعد ركعتين، بل ينعقد ولو بعد صلاة الفريضة أو بدون صلاة. ويسن الاشتراط في الإحرام سواء في الحج والعمرة أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت رضي الله عنها تحت المقداد بن الأسود. ويفيد هذا الشرط عندهم شيئين: أحدهما إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما يجوز له التحلل، الثاني أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا صوم، سواء كان المانع عدوا أو مرضا أو غيرهما. والإحرام بالحج ينعقد في أشهر الحج، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ومن أحرم بالحج في غيرها تحلل بعمرة، والإحرام بالعمرة مشروع في كل العام. وللإحرام مواقيت مكانية، وهي المذكورة في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
0: مناسك الحج على جدة FM.
1: أقول: فمن كان بينه وبين الحرم ميقات من هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها إلا وهو محرم منها، إذا كان مريدا للحج أو العمرة. ومن لم يكن بينه وبين الحرم ميقات فإنه يحرم من حيث عزم على النسك، فإن تجاوز هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة عليه أن يرجع إليها ويحرم منها إذا لم يكن تلبس بالإحرام، فإن أحرم لم يرجع ولزمه دم. وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع حجه أو عمرته عن حجة الإسلام أو عن عمرة الإسلام. وكذا من حج عن غيره حج بدل ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. والتلبية سنة في الإحرام عند الشافعية والحنابلة، وكذا عند أبي يوسف من الحنفية. وللمحرم أن ينوي في إحرامه مثل ما أحرم به فلان، بأن يكون قاصدا مرافقته أو الاقتداء به لعلمه أو فضله، فيقول: اللهم إني أهل أو أحرم أو أنوي مثل ما أهل أو نوى فلان، ويلبي. فهذا

0: الإحرام صحيح وينعقد على مثل ما أحرم به ذلك الشخص عند جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب المالكية. ودليلهم حديث علي رضي الله عنه أنه قدم من اليمن ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وصيغة التلبية عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية مثل سائر الأذكار لابد من التلفظ بها بحركة اللسان، فلو ذكرها بقلبه لم يعتد بها. ومن لا يحسن العربية فنطق بالتلبية بغير العربية أجزأه باتفاق، أما لو كان يحسن العربية فنطق بها بغير العربية فلا يجزئه عند جمهور أهل العلم. ودليلهم أنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. ووقت التلبية الأفضل عند الحنفية والحنابلة أن يلبي بنية الحج أو العمرة أو بنيتهما معا عقب صلاته ركعتين سنة الإحرام، وبعد نية النسك، وإن لبى بعدما استوت به راحلته أو ركوبته شرع. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت بها على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما.
1: مناسك الحج على جدة FM.
0: وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت بها على البيداء أهل بالحج. وعند الجمهور يستحب البدء بالتلبية إذا ركب راحلته واستوت به، لكن يلزمه الدم عند المالكية إن تركها أو أخرها حتى طال الفصل بين الإحرام والتلبية، ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة لقولهم إن التلبية سنة. والأنساك التي يخير المسلم في الحج بينها ثلاثة: نسك الإفراد وهو أن يهل بالحج مفردا على العمرة، ونسك القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا فيجمع بينهما في إحرامه أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف لها، ونسك التمتع وهو أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. واختلف في أفضل هذه الأنساك، فإن ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد علمتم أني أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. وفي رواية: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما يأمرون الناس بالإفراد بالحج، فيكون للحج سفر وللعمرة سفر. فإن أحرم ولم يعين شيئا كان ينوي مطلق نسك من غير تعيين، كان يقول أحرمت لله ثم يلبي ولا يعين حجا أو عمرة، أو يقول نويت الإحرام لله تعالى لبيك اللهم لبيك، أو ينوي الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا، فهذا الإحرام صحيح باتفاق المذاهب، ويسمى هذا إحراما مبهما، ويسمونه أيضا إحراما مطلقا. ثم على المحرم التعيين قبل أن يشرع في أفعال أحدهما، وله أن يجعل للعمرة أو للحج أو لهما معا حسب ما يشاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
1: ضيوف الرحمن: الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات والتعليمات خلال تأدية المناسك يحقق حكم الحج العظيمة ومقاصده السامية في تعليم النفس وتدريبها وتعويدها على التخلق بخلق الصبر للوصول إلى أعلى مراتب الإيمان. جدة اف ام تتمنى لكم حجاً مبروراً.
0: لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج.
1: الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عوناً لوطنك في محاربة الفاسدين.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، والذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجماعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفنا اليوم الدكتور أحمد كشاري، مدير إدارة البحث والتطوير بجمعية هدية الحاج والمعتمر. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة، الله يبارك يا رب.
0: وشاكرين لك دكتور قبول الدعوة. أولا دكتور، جمعية هدية الحاج والمعتمر هي جمعية رائدة في الإبداع والابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، بودي أن تعرفنا عن هذه الجمعية.
1: طيب، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية هدية الحاج والمعتمر جمعية متخصصة في خدمة ضيف الرحمن، لها أكثر من 15 عام وهي تخدم ضيف الرحمن من حاج ومعتمر في الزائر. رؤية الجمعية في استراتيجيتها الجديدة ريادة التميز والابتكار في خدمة ضيف الرحمن وإثراء تجربة الإيمانية والثقافية للمعتمر والحاج والزائر. الجمعية بشكل عام تقدم خدمات نوعية وتقوم على تسهيل أداء النسك لضيف الرحمن بالتعاون مع الجهات الشريكة من وزارة الحج والعمرة.

0: القطاع الخاص وكذلك نظرائنا في القطاع غير الربحي.
1: دكتور، كيف تقود جمعية هدية الحاج والمعتمر الابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، وما الذي يميز نهجها عن العمل التقليدي؟
0: في الحقيقة في هدية الحاج والمعتمر يعني تقديم الخدمة لا يكون عمل تقليدي، إنما منظومة قابلة للتطوير المستمر. العمل على الابتكار والاعتماد على الابتكار كأداة لتحسين تجربة ضيف الرحمن. نحلل البيانات والتحديات الميدانية التي يواجهها ضيف الرحمن ونحولها لحلول عملية تمس الحاجة المباشرة، سواء من خلال التقنية أو تطوير النماذج التشغيلية. اللي يميزنا في هدية الحاج والمعتمر التركيز على الابتكار التطبيقي التشغيلي، أي معنى حلول تختبر في الميدان تقاس نتائجها، بما يضمن أثر مباشر في راحة الحاج وتسهيل النسك عليه.
1: ما أبرز النماذج والمبادرات الابتكارية التي قدمتها الجمعية ميدانيا، وكيف أسهمت في تحسين تجربة الحجاج؟
0: طيب، أنا لعلي أعرج معكم على كذا مثال من ضمن المشاريع الابتكارية التي تقوم فيها هدية الحاج المعتمر. أحد هذه المشاريع هو المراكز المتنقلة، هي عبارة عن وحدات إيواء مبتكرة قابلة للنفق تركب خلال أقل من ساعة، تكون مجهزة بالتكييف والإنارة والتهوية وكذلك أرضيات عازلة حتى تحمي من حرارة الأرض في المشاعر المقدسة أو مكان ما تبنى. بنستخدمها كحل لتخفيف الإجهاد الحراري ونقاط استخدام مؤقتة على حسب الاحتياج لها، سواء من ضيوف الرحمن أو العاملين في مجال خدمة ضيف الرحمن. كذلك أحد الابتكارات التي تقدمها جمعية هدية هي مشروع قاطرة السقية المتنقلة، عبارة عن قاطرة توفر ما يقارب أو ما يعوض تقريبا توزيع 44 ألف عبوة بلاستيكية. فالمبادرة تخدم حاجتين في نفس الوقت، تخفيف الإجهاد الحراري على ضيف الرحمن وكذلك تقليل من النفايات البلاستيكية وتحقيق أثر بيئي إيجابي في المنظومة التي تخدم ضيف الرحمن.
1: كيف تقيسون أثر الابتكار دكتور في خدماتكم، وما أبرز النتائج التي انعكست على راحة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات؟
0: في الحقيقة دائما بعد كل موسم وخلال العام في فترة وجود المعتمرين إلى وجود موسم أو إلى حدوث موسم الحج، من أبرز المؤشرات التي نقيس بها الأثر عدد المستفيدين وجودة وصول الخدمة لهم، كذلك مدى سرعة الاستجابة من هدية الحاج والمعتمر في المواقع الميدانية. أيضا نعمل على تحديث البيانات ورفع المعلومات التي تخص مستوى رضا ضيوف الرحمن عن الخدمة المقدمة لهم. نأخذ بالحسبان تقليل الهدر وتحسين كفاءة التوزيع على ضيف الرحمن من حاج ومعتمر وزائر، ونحرص دائما أن يكون الابتكار مرتبط بنتيجة واضحة وهي تسهيل النسك وراحة الحاج والمعتمر والزائر.
1: ما رؤيتكم لمستقبل الابتكار في خدمة ضيوف الرحمن، وكيف ستسهم التقنيات الحديثة في تطوير هذه التجربة، ولعل يمكن أبرز التقنيات الحديث هنا عن الذكاء الاصطناعي؟
0: جميل جدا، سؤال جدا مميز. في هدية الحاج يعني نتجه دائما نحو تعزيز الابتكار الرقمي والذكي. ما يخفى عليك أحد العزيز، احنا الآن في عصر الذكاء الاصطناعي وتوظيف البيانات الضخمة، فنعمل على هذه النقطتين وكذلك التقنيات التفاعلية. نعمل على تطوير نماذج مستدامة تجعل الخدمة أكثر كفاءة واستمرارية، وتكون في نفس الوقت تخدم السرعة في الوصول لضيف الرحمن وتلبية احتياجه. وأيضا التوسع في الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. الهدف والرؤية أن تصبح تجربة ضيف الرحمن أكثر سهولة، أن يكون ضيف الرحمن مرتاح خلال أداء النسك، وأن يكون الابتكار جزء أساسي من الخدمة المقدمة له من هدية الحاج والمعتمر.
1: دكتور، كيف يمكن المساهم معكم بالدعم والتبرع لمثل هذه المبادرات والابتكارات النوعية في خدمة ضيوف الرحمن؟
0: هدية الحاج والمعتمر متواجدة ما شاء الله عبر فروعها الأساسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك موقعها الإلكتروني ومتجرها الإلكتروني. كذلك يكون الوصول لها سهل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخدمتهم وتبرع لهدية يخدم في الأخير ضيف الرحمن زائرنا في هذا البلد المبارك

0: يخدم قضية تسهيل النسك على الحاج والمعتمر والزائر.
1: اسمح لي أن أسألك أخيرا دكتور سؤال تبادر إلى ذهني، أتحدث عن أفراد الجمعية، فكرة أنه هل هنالك أشخاص متطوعين بعمل موسمي يساهمون مع الجمعية من باب اكتساب الخبرات؟
0: بلا شك منظومة التطوع أخوي عبد العزيز يعني منظومة لا نستغني عنها في عدية الحاج المعتمر، مهما كان عدد الموظفين الموسميين والأساسيين في جمعية عدية الحاج، قوة ناعمة التطوع في الموسم وخلال العام بشكل عام يعني دائما نرتكز إلى منظومة التطوع، وهي راكز أساسي في نجاح مشاريعنا الميدانية.
1: التقديم على هذه العمل التطوعي كيف يكون دكتور؟
0: سواء عبر منصة العمل التطوعي الوطنية أو مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي هدية الحاج والمعتمر.
1: في اشتراطات عمرية معينة؟
0: هي نفس اشتراطات العمل التطوعي في وطننا الحبيب.
1: جميل جدا الدكتور أحمد كوشاري مدير إدارة البحث والتطوير جمعية هدية الحاج والمعتمر، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر والتقدير لكم على إتاحة هذه الفرصة، سعدنا معكم.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة لكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.
1: حج أخضر.
2: ضمن جهود التخفيف من الإجهاد الحراري، جرى تطوير منظومة الرذاذ في المشاعر المقدسة عبر أكثر من 6000 عمود رذاذ حديث تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في مواقع تجمع الحجاج.
1: حج أخضر.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أول بيت مع شذى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة اف ام.
1: في واد مائل وتحيط بها جبال جرداء من النباتات، أمر الله نبيه إبراهيم عليه السلام ببناء بيته العتيق.

أمر سلم به الخليل تسليما كاملا، لكن ظلت الأسئلة تعتمل في نفسه. بيت لله في واد يخلو من الماء والزرع، اللذان يعدان أبرز ملامح الحياة وأهم موردان لاستقطاب الناس وتكاثرهم. وبعد انتهاء النبي إبراهيم من بناء البيت الحرام، جاءه الأمر بأن يؤذن في الناس بالحج.

0: عميق.
1: ومرة أخرى وبالرغم من التسليم الإبراهيمي للأمر الإلهي، إلا أنه عليه السلام تساءل: وماذا سيبلغ صوتي في هذا الوادي الخالي تماما من كل مظاهر الحياة؟

في برنامج أول بيت نسرد تفاصيل من تاريخ المسجد الحرام والكعبة المشرفة ومحيطها. فقد شكل بناء البيت العتيق تحولاً في مسار البشرية، فمكة المكرمة ذلك الوادي المحاط بالجبال الجرداء هي اليوم قلب العالم النابض التي يجبى إليها ثمرات كل شيء، وقبلة نحو مليار نسمة، ويزورها سنوياً الملايين من المسلمين قادمون من كل فج عميق.

يقصد ببيت الله الحرام الكعبة المشرفة. وأضاف الله تعالى البيت الحرام إلى نفسه لتشريفه وتعظيمه وإظهار مكانته، ووصفت الكعبة بالبيت الحرام لأن الله تعالى حرمه وجعله آمنا، وحرم القتل والاصطياد فيه.

أما المسجد الحرام فهو مصطلح أعم يشمل الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل عليهما السلام وبئر زمزم والحجر الأسود والركن اليماني وكل ما يحيط ببيت الله الحرام من ساحات واستراحات. ويشتمل أيضاً على صفوف المصلين خلف الإمام مهما اتسعت وطالت تلك الصفوف حول الكعبة المشرفة.

الكعبة المشرفة بناء شامخ جليل يقع في قلب الحرم المكي الشريف، وهي قبلة المسلمين ومحط أنظارهم وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له. وسميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وأرشد الله إبراهيم عليه السلام إلى مكان الكعبة المشرفة وأمره ببنائها، فبناها فسكنت فيه أقوام مختلفة. وكانت الكعبة وما زالت موضع تعظيم وإجلال الناس، يعمرونها ويجددون بنيانها عند الحاجة، ويكسونها ويحتسبونه فخرا وتشريفا لهم، حتى جاء الإسلام فزاد في تشريفها وحث على تعظيمها وتطهيرها، وكساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده.

وفي الماضي كان هناك من يقدم للكعبة المشرفة الهدايا ممثلة في أباريق وسطول من النحاس والفضة تستخدم للغسيل. وكانت قريش قد أعادت بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت جزءا من البيت تابعا للحجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأن يدخل الجزء الذي تركوه من الكعبة، وأن يجعل لها بابين لصيقين بالأرض. وفي العام 64 من الهجرة، لما تولى حكم الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، بنى الكعبة المشرفة على ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على ما تركته قريش، وجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. وفي العام 74 من الهجرة، في عهد عبد الملك بن مروان، حاصر الحجاج مكة المكرمة، وكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن ابن الزبير قد بنى البيت على أسس نظر إليه العدول من أهل مكة، يعني به قواعد إبراهيم عليه السلام، فأمره بأن يرد الكعبة إلى البناء الأول الذي بنته قريش، فنقض البناء من جهة الحجر، وسد الباب الذي فتحه ابن الزبير، وأعاده إلى بناء قريش.

واتفق المؤرخون على أن الكعبة المشرفة بقيت على بناء عبد الملك بن مروان ولم تحتج إلى بناء جديد، ولم يصبها وهن ولا خراب في الجدران، وكل ما احتاجت إليه إنما هو ترميمات وإصلاحات حتى عام 1040 للهجرة. وسبب ذلك أنه نزل بمكة في صباح يوم الأربعاء 19 من شعبان عام 1039 للهجرة مطر غزير. واستمر إلى آخر النهار، جرى منه سيل كثير دخل المسجد الحرام والكعبة المشرفة ووصل إلى نصف جدارها. وفي آخر النهار سقط الجدار الشامي من الكعبة وبعض الجدارين الشرقي والغربي، وسقطت درجة السطح. وكتب في ذلك إلى العلماء والأمراء، فاتفق الرأي على هدم ما بقي من الجدران، وتم الانتهاء من بنائها في الثاني من شهر ذي الحجة عام 1040 للهجرة.

0: ولم تحتاج الكعبة بعد ذلك إلى إعادة بناء، وإنما هي ترميمات وإصلاحات في أوقات مختلفة، حتى كان عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، عندما لوحظ بعض التلف في بعض أجزاء الكعبة المشرفة المصنوعة من الخشب، وكان السقف أكثر تعرضاً للتلف من غيره، وكذلك الأعمدة الخشبية، فخيف على الكعبة من هذا الضعف والتآكل، فأمر رحمه الله بترميم الكعبة المشرفة ترميماً كاملاً شاملاً، يشمل داخلها وخارجها على أحسن وجه. وبدأ العمل في شهر محرم عام 1417 للهجرة، وانتهي منه في نفس السنة في شهر جمادى الآخر.
1: أول بيت مع شدى الحربي وأكرم عمر، إخراج عبد الله منشي، على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخصائية نور سعيد باقديم، تجمع الرياض الصحي الثاني، أخصائية علاج تنفسي. اليوم نشارككم مجموعة من النصائح المهمة تساعدكم على أداء مناسك الحج براحة وصحة وسلامة بإذن الله. أهم النصائح: الحرص على أخذ قسط كافي من النوم بين فترات أداء المناسك. في النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة، تقليل من الإجهاد، ويزيد من القدرة التحمل خلال أيام الحج. كما ينصح قدر الإمكان بتوفير بيئة مناسبة للنوم، مثل استخدام سدادات الأذن لتقليل الضوضاء المحيطة، استخدام غطاء العين للمساعدة على النوم بشكل أعمق في الأماكن المضيئة. ولا ننسى أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل هو عنصر أساسي للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المناسك براحة وطمأنينة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويمنحهم الصحة والعافية.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

إلى هوى متوجها لا يبتغي إلاك، وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسمع.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

في عالم لم تعد فيه القوة تقاس بمساحات الأرض، بل بالقدرة على امتلاك المعلومة وتحويل الرقم الصامت إلى أمان ملموس. هنا في قلب المملكة ننتقل من مرحلة هندسة الحجر إلى عصر هندسة الأرقام. نحن لا نتحدث عن مجرد تقنيات، بل عن خريطة طريق جديدة لإدارة الحشود. أهلا بكم في حلقة عنوانها نبض البيانات.

0: تخيلوا عقلاً إلكترونياً جباراً يتحدث لغات الأرض ويجمع تحت مظلته مئات الخدمات في نافذة واحدة. تلك هي منصة نسك، البوابة التي تلغي المسافات وتختصر الزمن ليتحول حلم الحاج إلى واقع بنقرة زر. ولكن ماذا وراء هذه الشاشات؟ هناك منظومة بيانات ضخمة تربط الفنادق بالمسارات وتراقب الجودة بكل شفافية. وعن هذا التحول التاريخي يستعرض معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة جوهر هذه المنصة.
1: ولرفع مستوى الجودة وتعزيز روح التنافس في خدمة ضيوف الرحمن، تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج، إلى جانب تمكين الحجز المباشر وبدون وسيط لحجاج من أكثر من 126 دولة عبر منصة نسك الرقمية، بما يسهم في إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.

0: هذا هو العقل الرقمي الذي يدير الرحلة قبل أن تبدأ. لكن ماذا عن الحاج وهو في الميدان؟ هنا تبرز بطاقة نسك الذكية. هي ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي الهوية الملزمة والدرع التقني لكل ضيف من ضيوف الرحمن. شريحة مشفرة تحمل التاريخ الصحي ومقر السكن ومسار التفويج. هي الحل حين يضل تائه طريقه، وهي شريان الحياة في حالات الطوارئ الطبية. فكيف أصبحت هذه البطاقة الركيزة الأساسية للحج الذكي؟ نستمع لحديث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
1: طيب، البطاقة هذه أول شيء هي عمل تكاملي مع جميع القطاعات، قطاع الأمن العام وقطاع الصحة وقطاع البلدي. هي أول شيء بطاقة تعريفية عشان نضمن عدم وجود مخالفين. عملنا بطاقة بسمات أمنية عالية جدا، وفي منها نسخة إلكترونية، بس حملها يساعد بسهولة على التعرف على الحاج النظامي والغير نظامي. فالبطاقة هذه الآن مطلوب من كل حاج، لن يدخل الحرم إلا بهذه البطاقة، لن يدخل مشاعر إلا بهذه البطاقة، وفيها معلومات صحية ومعلومات أخرى، كلها موجودة بطاقة QR كود. ممكن يعني تسوي له سكان وتشوف معلومات الحاج التفصيلية.

تكتمل الصورة حين تتدفق هذه البيانات لتستقر في مركز القيادة والسيطرة بسدايا. هناك تتحول حركة الحجيج إلى خرائط حرارية حية، تمنح المهندسين قدرة تنبؤية لقراءة الكثافة في الحرم أو جسر الجمرات قبل وقوعها. إنها السيادة المعلوماتية التي تضع المملكة اليوم في طليعة الأمم التي تدير الحشود بالذكاء الاصطناعي، حماية للأرواح وتجسيداً للأمان.

0: من الخدمة الورقية إلى الريادة الذكية، هكذا تكتب قصة التحول، حيث يطوف الحاج وهو محفوف بعناية الله ثم بعين التقنية السعودية التي لا تنام. في حلقتنا القادمة سنغادر عالم الأرقام لنهبط في وادي المشاعر، هناك حيث تصاغ هندسة المكان. نلتقي على خير.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين، حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعيات الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية، التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين، وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. سعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
4: أهلاً وسهلاً بكم.
3: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
4: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما

0: نقدمه من خدمات، فنحن ولله الحمد نسهم بخدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعينا الصحيين المعتمدين سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد ولله الحمد بعشر بوثات صحية مفرقة حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
1: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
1: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
0: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
1: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
0: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة، يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
1: تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
0: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية، كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
1: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة،
0: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه تعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.
1: هل هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المضاعفات ومعرفته بها حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة

0: ممثلة الإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
1: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
0: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف الضيوف الرحمن. الرسالة الأولى، اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية، لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية، فهذا الوطن الغالي حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة، أخي الحاج أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
0: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية على هذه الإضاءة القيمة، وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إير، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور، وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. نرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة، تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا. طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة، اختاروا بلدة جنوب إفريقيا، واختاروا أيضا الساحل الغربي وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة نجدها بتمثل دائرة، ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك الحواف البعيدة للقارات الحديثة أيضا لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع دائرة مركزها مكة ونصل بين هذه النقاط في المراكز الجغرافية نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد عن وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: ترى هجرتي خير البشر.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: حج أخضر.
3: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
2: حج أخضر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي ألحان ومشاعر، حيث نسافر بكم اليوم إلى أجواء الحج الروحانية من خلال قصة الأغاني والأناشيد التي تروي هذه الرحلة المباركة. في هذه الحلقة سنستعرض سويا كيف ارتبطت الموسيقى والأناشيد بتجربة الحج عبر العصور، وكيف تعبر هذه الألحان عن مشاعر الإيمان والتوق إلى بيت الله الحرام. انضموا إلينا في هذه الرحلة الصوتية الفريدة لاستكشاف جمال الأناشيد التي تأخذنا في رحلة إيمانية إلى أقدس بقاع الأرض.

إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. هذه الأغنية التي أصبحت علامة من علامات الحج ويوم عرفة، يستمع إليها المسلمون في بقاع الأرض فتهل الدموع وتهفو الأرواح شوقا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، فأصبحت أشهر أغاني الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة ومشاعر الحجاج وشوق سائر المسلمين لأداء هذه الفريضة. تعد من أشهر أغاني الحج على الإطلاق وأدقها وصفا لهذه الشعيرة الإسلامية وأكثرها جذبا للمستمع المسلم. هذه القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخداوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية، ودعاه الخداوي لمرافقته في رحلة الحج، ولكن شوقي اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر وكتب هذه القصيدة وأهداها له. وكان مطلع القصيدة التي تكونت من 63 بيت يقول: إلى عرفات الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفاتي، وتضمنت اعتذار شوقي عن السفر الذي خيره الخداوي هل يكون بالبحر أم البر، فقال: دعاني إليك الصالح ابن محمد فكان جوابي صالح الدعوات، وخيرني في سابح أو نجيبة إليك فلم أختر سوى العبرات، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. أعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم رابع العدوية، وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة، ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة نجاة علي هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيت ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير. استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض السنباطي بدلاً من عبد الفتاح بدير، لكنها اختارت 25 بيت منها لغنائها، وطلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات خاصة الأبيات التي تمدح الخداوي، فغير رامي مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر.

ويقترب لحن إلى عرفات الله كثيراً من القصائد الدينية التي غنتها أم كلثوم من أشعار شوقي وتلحين رياض السنباطي قبلها بنحو 10 سنوات.

في عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام، وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدر خان، وكانت تبكي وهي تغنيها، وكانت من أوائل أعمال التلفزيون بعد إنشائه.

ختاماً، في رحاب برنامجنا ألحان ومشاعر، نكون قد استمتعنا اليوم بتأمل أغنية إلى عرفات الله بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الجليل أحمد شوقي. هذه الأغنية التي تحمل في طياتها

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور صالح عبد الرحمن العجلان، استشاري أمراض باطنية وأمراض كلى في تجمع الرياض الصحي الثاني. مع اقتراب موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة والازدحام والمجهود البدني العالي من الحجاج، يعتبر الجفاف من أكثر المظاهر الصحية شيوعاً. والجفاف لا يعني العطش بحد ذاته فقط، حيث أن الشعور والإحساس بالعطش يقل عند كبار السن. ومن مخاطر الجفاف قصور كلوي حاد، ارتفاع مستوى البوتاسيوم، انخفاض الضغط والتحلل العضلي. لذلك يجب على الحاج الانتباه لأعراضه، مثل الشعور بالعطش، تغير لون البول أعزكم الله إلى اللون الداكن، أو حتى نقصان كميته، صداع وإرهاق بدني قد يلتبس على الحاج مع التعب البدني. لذلك يجب على الحاج الإكثار من السوائل حتى إن لم يشعر بالعطش، تجنب الخروج في أوقات ذروة الحر واستخدام المظلات إن وجب ذلك. بالنسبة لمريض الكلى الحاج، الكلى تقوم بترشيح السموم والأملاح ونقصان السوائل، يؤدي إلى قصور كلوي حاد على قصور كلوي مزمن. لذلك يجب على الحاج المريض مراجعة طبيبه المختص قبل الوصول للمشاعر، لمراجعة علاجاته بالأخص علاجات الضغط ومرض السكري وبعض مضادات الالتهاب مسكن الآلام، معرفة مستوى الوظائف والاحتفاظ على تقرير عن حالته الصحية وحالته المرضية لعرضها على الطواقم الطبية متى ما اقتضت الحاجة، مراجعة كميات السوائل المسموح بها حيث أنها تختلف من مريض إلى آخر خصوصا مرضى القصور الكلوي المتقدم، تقليل كمية البوتاسيوم والأملاح، مص مكعبات الثلج متى ما شعر المريض بالعطش، ولمريض غسيل الكلى الاحتفاظ بالوصفة الطبية ووصفة الغسيل والحفاظ عليها والحفاظ على الغسيل كما هو مخطط له للتنسيق مع مراكز الغسيل في المشاعر. وفي الختام، الحج لا يدعو للقلق ولكن الوقاية خير من العلاج. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @jidda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفتنا اليوم الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك دكتورة مي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتمم الحج لضيوف الرحمن بأمن وسلام بإذن الله تعالى.
0: بداية دكتورة، عرفينا بأعمال إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بجامعة أم القرى.
1: جامعة أم القرى طبعا تمكنت ولله الحمد من بناء منظومة قوية للعمل التطوعي المسؤولية المجتمعية، فأنشأت إدارة مختصة بهذا العمل منذ عام 1441 تحت وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية. ونتج عن هذه الإدارة الحمد لله جهود متميزة توجت ولله الحمد بفوزنا بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورة الأخيرة عام 2025 في مسار التمكين. صراحة هذا يعني إنجاز كبير، وإحنا نفخر به، خاصة يعني في ظل

0: منافسة قوية وارتفاع يعني كبير في معايير الجودة بين أداء الجهات، وحصلنا الحمد لله على شهادة استيفاء متطلبات المعيار الوطني للعمل التطوعي إدامة من وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. فإحنا في الإدارة بنعمل وفق منهجية متكاملة تبدأ من دراسة الاحتياج عند مختلف الجهات ذات العلاقة، مختلف فئات المجتمع، ومن ثم نبدأ بتوصيف المبادرات، ودائما تكون مبادرات نوعية وذات أثر مستدام، وبعدها نبدأ نستقطب المتطوعين ونأهلهم وندربهم وبنمكن القيادات اللازمة عشان تنفذ هذه الفرص، وننتهي أخيرا بمرحلة قياس الرضا والأثر، ونسوي حفلات الشكر والتكريم للمتطوعين وشركاء النجاح. وكمان إضافة إحنا يعني عندنا في جامعة أم القرى استراتيجيتنا بتتضمن على 3 برامج نوعية منبثقة من أهداف رؤية المملكة وزارة التعليم وأهداف التنمية المستدامة، من أبرزها اللي هي برنامج تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبرنامج إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وبرنامج تعزيز البعد الدولي، وكلها بتصب إما في خدمة المجتمع المكي أو ضيوف الرحمن أو اللي هي مشاركات مع مركز الملك سلمان للإغاثة، عمليات قلب مفتوح ومسالك بولية، وعندنا أيضا المقرأة حق جامعة أم القرى الإلكترونية بتستهدف المستفيدين من جميع القارات مجانا. وكمان يعني إحنا بنسوي عمليات خاصة لضيوف الرحمن في موسم الحج مع جمعيات مختصة للعيون، وبنجري لهم العمليات السريعة اللي هي ما تحتاج أكثر من 3 أيام.
1: ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة في موسم حج 1446؟
0: هذا العام 1447 عندنا مبادرات تطوعية كثيرة. طبعا احنا متميزين بموقعنا الجغرافي في أطهر بقاع الأرض، عندنا تطوع عام اللي هو بنقدمه مثلا مع المديرية العامة للدفاع المدني، في عندنا 5 فرص تطوعية في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فيها كشف وقائع المخيمات والإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحوادث البسيطة والتدخل السريع ومساعدة كبار السن. أيضا عندنا مع حرس الحدود في عندنا الترجمة والإعلام والتوجيه والإرشاد، ومع شرطة العاصمة في عندنا أيضا متواجدين في قطار الحرمين ومسجد السيدة عائشة. هذا تطوع عام، لكن أيضا عندنا المهم أو يعني حاجة إحنا متخصصين بها اللي هو التطوع التخصصي، بنشارك مع جهات أو جمعيات تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وتجمع مكة الصحي اللي هي جمعية شفاء وطبابة، وعندنا برنامج الحج المنهجي في كلية الطب، بنقدم فيه خدمات صحية في المشاعر المقدسة والحرم عن طريق الفرق الراجلة أو عن طريق اللي هي النقاط الإسعافية، وكمان متواجدين في المستشفيات في المشاعر وفي مكة المكرمة.
1: بداية حديثك دكتورة تطرقتي إلى مجالات التطوع، بودي أن تحدثينا عن مجالات التطوع في الحج.
0: طبعا عندنا احنا مجال الضيافه، بنستقبل الحجاج ونوزع الهدايا، وعندنا مجال الامن والسلامه مع الجهات الامنيه اللي ذكرتها، والمجال الصحي اللي هو ايضا ذكرتها مع الجمعيات المختصه، وفي عندنا التطوع العام اللي هو التوجيه والارشاد وتوزيع السقيا والوجبات، وايضا عندنا التطوع الثقافي اللي هنا بيشارك فيه الطلبه الدوليين من معهد اللغه لغير الناطقين بها. فهذه يمكن ابرز المجالات.
1: كيف يتم تأهيلهم دكتورة وتدريب المتطوعين للعمل في الحج؟
0: عندنا إحنا كل عام ملتقى سنوي للتأهيل سواعد جامعة أم القرى المشاركين، هو في نسخة السادسة هذا العام، يكون موجه لجميع المتطوعين الجامعة، وبيستضيف يعني قادة العمل التطوعي في الجهات اللي إحنا متعاونين معها لتقديم الفرص، سواء كانت حكومية أمنية أو قطاع ثالث. وكذا نكون عززنا دور الجامعة الريادي والفعال للمتطوعين في الموسم، ونفس الوقت سلطنا الضوء على تفعيل الشراكات بيننا وبين هذه الجهات.
1: كيف تقيمين الأقبال دكتورة، وما هي أبرز الطرق اللي تتبعونها أو وسائل التحفيز بالنسبة للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي؟
0: والله احنا هنا في الجامعه بنعمل يعني وفق منهجيه معينه. طبعا احنا عندنا كنا في مرحله ما بننشر الثقافه، الان احنا بنعزز هذه ثقافه العمل التطوعي من خلال الاداره، اداره العمل التطوعي والمسؤوليه المجتمعيه، وبنوجه جميع الجهات داخل الجامعه ان يكون في عندها دراسه احتياج بدايه، ويوضعوا خطط سنوية فيها مبادرات نوعية ولها مؤشرات قابلة للقياس بيشارك فيها جميع منسوبين الجهات من ضمنهم الطلبة وأعضاء التدريس والموظفين، وبناء على هذه المنجزات بيتم يعني تكريمهم في محفل اللي هو في اليوم العالمي للعمل التطوعي بوسام تقديري. وهذا العام كان في عندنا 3 جهات متميزة في 3 مسارات اللي هي الريادة في العمل التطوعي، وعندنا تطوع في خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع التخصصي. كمان جامعة أم القرى

0: عندها جائزة التميز وفي جائزة تقديرية يعني اللي هي الدرع، أيضا مكافأة مالية إجماليها 60,000 ريال، المركز الأول 30,000 والثاني 20,000 والثالث 10,000، وفي مسار خاص للطلبة أحد معايير المشاركة المجتمعية، ففي إقبال كبير على العمل التطوعي بمثل هذه المحفزات. وإحنا كمان لما بننشر إعلانات الفرص التطوعية عندنا بنبلغ المتطوع تحفيزا له إنه إحنا حنكمل تدريبك ونمكنك وحنعطيك ساعة تطوعية وأي حاجة تخص الكساوي من ستر ومظلات، وبنوفر لك إعاشة ومواصلات، وفي بعد الانتهاء من هذه التنفيذ بنمنحكم شهادات شكر، وأحيانا كما بنقيم المحافل زي مثلا نهاية الفرص اللي هي بعد موسم الحج. وترى يعني نسبة الإقبال والمشاركة عندنا جدا عالية ما شاء الله تبارك الله، بأكثر من 77,000 مشاركة تطوعية، وبلغ إجمالي عدد الساعات 1,800,000، وهذا بيعكس أنه عندنا وعي متقدم عند الطالب بأهمية دور المجتمعي، والعمل التطوعي يعني ما صار ترى هو نشاط جانبي، لا يعني الطالب أصبح يدرك أنه هو واجب ومسؤولية مجتمعية وصار جزء من ثقافته وسلوكه اليومي، وهذا يدل على حسن المواطنة عنده.
1: على مدى انعكاس ذلك على الطالب نفسه، لا شك أنه كل الجهات المشاركة في الحج يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي تمر فيها أنه أعلى درجات الضغط دائما، الضغط على مستوى العمل تمر في مواسم الحج، وبالتالي العمل تحت الضغط يمكن تعتبر ميزة. أتكلم على دور التطوع في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، خصوصا أنهم يعملون في هذه البيئة اللي تمر بضغط كبير جدا على مدى أيام معدودة.
0: والله سبحان الله، يعني هم دائما الطلبة عندنا عندهم العطاء جدا كبير في هذا الموسم وخدمة ضيف الرحمن، ورغم كل التحديات لكن ما شاء الله تبارك الله يعني ما في أي حاجة بتمنعهم، لكن هم بتتنمى عندهم مهارات شخصية طبعا اللي هي مهارة اللي هو إدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل، يعني ناس ما بيعرفوهم لأول مرة بيتقابلوا معاهم وفي ظروف مختلفة، يعني احنا مهما دربناهم ومهما مكناهم ترى انك انت تشتغل خارج منطقة الراحة حقتك في الميدان في الجو الحار، احيانا مو كل الادوات تكون متوفرة عندك، يعني احنا نديهم مثلا على سبيل المثال الشنطة الاسعافية ويكون عندهم الاجهزة القياس العلامات، لكن احيانا ترى يعني تنتهي او حاجة، فهم سبحان الله يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يوصلوا للمشرفين وتصير عندهم هذه المهارات ان هم حل المشاكل، يسووا التفكير الناقد والحل تحليل الموقف وبيحلوا مشاكل التحديات اللي هي بتواجههم.
1: الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شكرا لك لتواجدك معنا.
0: العفو، وعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: حج أخضر.
1: حج أخضر أصبح النموذجاً عالمياً لإدارة الحشود الكبرى بأساليب مستدامة تجمع بين التقنية الحديثة وحماية البيئة وتحسين جودة الخدمات، بما يرسخ مكانة المملكة في تنظيم مواسم حج أكثر استدامة وكفاءة.
0: حج أخضر.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.
1: مرحبا بكم مستمعين إذاعة جدة FM. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا حياة ملاوي، مستشار واختصاصي دولي في مجال المسؤولية المجتمعية. أحييكم من أرض اختارها الله قبلة للمسلمين، ومن موسم تتحرك فيه الأجساد وتسكن فيه القلوب، حيث لا تكون الرحلة خطوات تقطع بل معان تعاش وتروى.

في الحج في أدوار واضحة وفي أدوار تمر بهدوء، لكن أثرها أكبر مما نتوقع، لأن العطاء مو دائماً يقاس بحجمه، أحياناً يقاس بتوقيته. حلقتنا اليوم بعنوان وجوه لا تنسى، التطوع والعطاء.

تأملوا معي في أحد الممرات المؤدية إلى الحرم. الوقت كان بعد صلاة العصر، الزحام متوسط لكن التعب واضح على الناس. على طرف الممر وقف شاب يلبس سترة تعريفية، أبيده صندوق ماء، مش يوزع بشكل عشوائي، ينتبه، يلاحظ، يمر على كبار السن، يتوقف عند الملامح تقول أحتاج، يعطيه الماء ويمشي بدون ما ينتظر شكر ولا حتى نظرة. مرت عليه امرأة كبيرة في السن، واضح أنها مرهقة، أعطاها الماء لكن يدها كانت ترتجف شوي، ما قدرت تفتحها. وقف، فتح لها إياه وقربها من يدها وقال بالعافية عليك، خذي راحتك واشربي على مهلك، ومشي في حاله وما انتظر شكر. اللي صار هنا بسيط جدا، لكن في علم السلوك الإنساني هذا يسمى الاستجابة التعاطفية المباشرة، يعني إنك تشوف الحاجة قبل ما تطلب. في الحج عدد المتطوعين بالآلاف، ينتشر في الإرشاد، في التنظيم، في التوزيع، في الدعم الصحي، لكن اللي يميزهم مو العدد بل الدافع. نتأمل مشهد ثاني في نقطة إرشاد. حاج توقف فجأة، واضح عليه التردد، مو عارف الاتجاه. متطوعة انتبهت له، ما اكتفت بالإشارة، مشيت معاه خطوة بخطوة لغاية ما وصل للمكان اللي يبغاه. وقبل ما يتمشي سألته سؤال، كذا واضح وصلت للمكان اللي تبغاه؟ في علم النفس يقال إن الإنسان في بيئة غريبة ما يحتاج معلومة فقط، يحتاج إنه يشعر بالأمان، وهذا اللي يصنع المتطوع في مكة. ننتقل لمشهد ثالث في المشاعر. حاج جالس على الرصيف، واضح عليه

0: الإرهاق. متطوع مر بجانبه، جلس جنبه، ما سأل كثير بس قال له: تحتاج شي يا حاج؟ أنا معاك. في تأملات ننتبه إنه التطوع مو عمل إضافي، هو انعكاس لثقافة مجتمع، ثقافة تشوف خدمة الآخرين جزء من هويتها. في الحج ممكن تنسى أسماء كثيرة، لكن فيه وجوه تبقى، وجوه مرت وساعدت واختفت، لكن أثرها ما يختفي. في الختام لو تأملنا هذا المشهد رح نلقى إن من راه من عمل تطوعي هو نتيجة بيئة دعمت ونظمت وآمنت بأن خدمة ضيوف الرحمن قيمة قبل أن تكون مهمة. المملكة العربية السعودية قدمت أنموذجاً متكاملاً في تمكين العمل التطوعي وتنظيمه وتوجيهه ليكون جزء فاعل من منظومة الحج. فشكراً لكل متطوع أختار أن يكون جزء من هذا المشهد. في تأملات نكتشف أن بعض الوجوه تمر بسرعة لكن تسكن في الذاكرة طويلاً. لكن إذا كان العطاء يرى في الأفعال، فماذا عن الجهود التي تعمل بصمت وتحمل إنسان قبل ما يطلب المساعدة؟ في الحلقة القادمة نقترب من مشهد آخر بعنوان شفاء قبل أن يكون علاج. وألتقيكم، أنا حياة ملاوي والمخرج أسامة باريان، في حلقة جديدة من برنامج تأملات.
1: في زحام الخطى حيث تتشابه الوجوه وتختلف الحكايات، يولد معنى لا يرى بالعين وحدها بل يستشعره القلب. تأملات مع الدكتورة حياة ملاوي، إخراج أسامة باريان.

0: لا حج بلا تصريح. اشترطت الجهات المعنية استخراج تصريح للحج لمن أراد حج بيت الله الحرام، وحددت لذلك عدداً من الإجراءات للحصول على التصريح. لا حج بلا تصريح. الحج دون استخراج تصريح له أضرار كبيرة ومخاطر متعددة، منها ما يؤثر على سلامة الحجاج وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم بين المشاعر.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحاً. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحاج، عزيزي المستمع الكريم، السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات ذهابا وإيابا بعد الطواف في نسك حج أو عمرة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والسعي بين الصفا والمروة فعلته السيدة هاجر عندما سعت بينهما 7 مرات لطلب الماء لابنها، كما في حديث البخاري قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. والسعي كما تقدم ركن من أركان الحج والعمرة، 7 أشواط لا يصح بدونه. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وفي رواية عند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطف بين الصفا والمروة. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل.
0: مناسك الحج على جدة اف ام.
1: أخي الحاج، صفة السعي: لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعة، يعني محل العلمين الأخضرين اليوم، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، هكذا حتى يكمل 7 أشواط ينتهي آخرها عند المروة. فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى الحج فقد قضى عمرته، ويحلق أو يقصر ويتحلل بذلك التحلل الكامل. وإن كان مفردا للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر، بل يظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر. والقدر الذي لا يتحقق السعي بدونه 7 أشواط يقطعها بين الصفا والمروة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي كذلك. ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا والمروة في الأشواط المفروضة، سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره، ولا يشترط الرقي عليهما، بل يكفي أن يلصق عقبيه بهما أو ما في حكم ذلك من كرسي أو محمل. واليوم يكفي المرور فوق أوائل الصفا وأوائل المروة، لأن الأرض أصبحت مستوية، وهذا فرض عند الجميع. ومن شروط السعي أن يكون السعي بعد الطواف صحيح ولو نفلا. ومن حج مفردا إذا طاف طواف القدوم له أن يسعى بعده سعي الحج، فإذا جاء يوم النحر وأراد طواف الإفاضة

0: بأن يبدأ بالصفا في المروة حتى يختم سعيه بالمروة اتفاقا بينهم، فلو بدأ بالمروة لغى هذا الشوط واحتسب الأشواط ابتداء من الصفا، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. والنية في السعي شرط لأنه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات. والقارن كالمفرد يسعى سعيا واحدا ويطوف طوافين، وأما المتمتع فيطوف ويسعى للعمرة ثم يحل ثم يطوف ويسعى للحج بعد إحرامه للحج. ومن طاف طواف الإفاضة ولم يكن قدم سعي الحج فإنه لا يحل له النساء حتى يأتي بالسعي، حتى لو رجع إلى بلده، لأن السعي ركن ولا شيء عليه بتأخير السعي مهما طال الأمد، ويرجع بإحرامه المتبقي دون حاجة لإحرام جديد.
1: مناسك الحج على جدة اف ام.
0: من أحكام السعي أن يمشي بنفسه، هي سنة في السعي، فلو سعى راكبا لغير عذر صح سعيه ولا يلزمه شيء. أيضا من أحكام السعي إكمال الأشواط في السعي، ولا يتحقق السعي إلا بذلك، فكل هذه الأشواط السبعة ركن لا يجوز أن تنقص ولو خطوة. ومن أحكام السعي الموالاة بين الطواف والسعي، فإن هذا سنة، فلو فصل بينهما بفاصل طويل بغير عذر فقد أساء، ويسن له إعادة الطواف ولو لم يعد لا شيء عليه اتفاقا. ومن أحكام السعي أنه ينوي، فلو مشى بين الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هاربا أو باعا أو متنزها، ولم ينوي أنه سعي، لم يجز سعيه. ويستحب أن يسعى على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاس، ولو خالف صح سعيه. فلو حاضت المرأة بعد الطواف صح سعيها وهي حائض، ففي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال لها لما حاضت: افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وصعود الرجل على الصفا والمروة كلما بلغهما في سعيه بحيث يستقبل الكعبة سنة وليس بواجب، والدعاء عند صعود الصفا والمروة سنة وليس بواجب. والسعي الشديد للرجال بين الميلين الأخضرين، وهما العمودان الأخضران اللذان في جدار المسعى الآن، هو سنة في الأشواط السبعة، ويكون فوق الرمل ودون العدو، والسنة أن يمشي فيما سوى ذلك. والموالاة بين أشواط السعي سنة، بحيث لا يفصل بين الأشواط فاصلا طويلا، ولا كراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة كما في الطواف، بل هو هنا أولى. ويباح في السعي ما يباح في الطواف، بل هو أولى. ومن ذلك الكلام المباح الذي لا يشغله والأكل والشرب والخروج منه لأداء مكتوبة أو صلاة جنازة كما تقدم. ويكره البيع والشراء والحديث إذا كان شيء منها على وجه يشغله عن الحضور ويدفعه عن الذكر والدعاء أو يمنعه عن الموالاة. ويكره تأخير السعي عن وقته المختار تأخيرا كثيرا من غير عذر بإبعاده كثيرا من الطواف. ولم يثبت في الحديث تخصيص كل شوط بأدعية أو أذكار، ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع الأذكار والأدعية في السعي كله، فإن ذلك مقصود عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصف والمروة لإقامة ذكر الله. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: للحج مناسك يجب على الحاج أن يلتزم بها ويستوفيها ليكون حجه صحيحا. مناسك الحج مع شاكر السيالي والشيخ الدكتور محمد عمر بازمول، إخراج صالح حبيب.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير

0: مفاجأة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: حج أخضر.
2: فعلت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فعلت منظومة تشغيل ذكية تعتمد على الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين إدارة الحشود والخدمات في المشاعر المقدسة خلال حج 1447 للهجرة.
1: حج أخضر.

0: سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير. إخراج فيصل الغامدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا العظيم الجميل طهر البدايات. اليوم رح نتحدث بإذن الله عن التغيير، التغيير الداخلي والتغيير النفسي والسلوكي والأخلاقي أيضا. التغيير، كان يقول ابن خلدون في مقدمته، التغيير من الثوابت في الحياة، فكل شيء يتغير وكل إنسان يتغير وفي كل فترة يحدث هنالك التغيير. فما بالكم بركن الحج، هذا الركن العظيم، المدعاة القوية للتغيير، بل إنهم يقولون في الحج يبدأ التغيير، ويبدأ التغيير بمجرد لبس الإحرام وإنعقاد النية. بمجرد أنك أنت تلبس الإحرام أنت تغيرت إلى إنسان آخر. بمجرد أنك تنوي نية النسك ونية الحج إلى بيت الله فأنت إنسان آخر، أنت أتغيرت تماما، والله الذي لا إله إلا هو. بمجرد عقد النية تجد أنك اختلفت نفسيا، روحانيا، إيمانيا، شكليا، سلوكاتك. إنه يهذب الحج، يهذب والله يا جماعة. بمجرد أنه الإنسان يبدأ يلبس لبس الإحرام ويتأهب للخروج والذهاب إلى الحج تجد إنسان آخر، الهوية الشكلية تختلف لأنه تجرد من هويته الدائمة وذهب إلى أن يكون إنسان آخر. التغيير حتى في مشيته، سبحان الله، هو خارج وهو ماشي لأنه متجه إلى الله، الله اللي دعاه، الله اللي ناداه، الله اللي طلب منه أنه هو يأتي إليه. تجد هذا التغيير في كل شيء، حتى أنه عندما يصل إلى مكة أو يدخل الحرم، والله أحد الشباب يقول سمعت بعض الأشخاص من دولة أعجمية بمجرد أن اقتربوا من الحرم فأحدهم كان يبكي ويصيح ويقول بيت الله، بيت الله، بيت الله. هذا الجمال العظيم باستقبال الحرم المشرف الذي حرمه الله، ثم تبدأ في الطواف، ثم تبدأ في العبادات، ثم تبدأ هذه الرحلة فيها تغيير عظيم، فيها تغيير داخلي، لأنك بمجرد أنك أنت تدخل في الإحرام وفي نية الإحرام وكذا فأنت إنسان آخر، أنت بدأت تختلف عليك أمور كثيرة، أنت بدأت تتحدث عن أشياء وجماليات روحانية، علاقتك مع الله. رغم كل هذا الازدحام، كل هؤلاء الناس، كل هذا الضجيج، أنت وحدك مع الله. يا الله، ما هذا السكون العجيب، ما هذا الركن العظيم الذي يدعو الله فيه الناس أن يفدوا إليه. والدعوة من الله، ما هو من أي أحد، رب العزة والجلال ناداك إلى أنك أنت تقترب إلى بيته، تقترب إلى حماه. يثبون أفئدة من الناس تهوي إليه، عندما أمر الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال وأذن في الناس، فسيدنا إبراهيم الخليل حبيب رب العزة والجلال قال أنى يبلغ صوتي، قال يا إبراهيم إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ، فبلغ صوت سيدنا إبراهيم إلى كل الناس حتى في أصلاب الرجال، ومن هنا بدأ الناس يفيدون من كل مكان إلى هذا الركن، إلى هذا الحج العظيم، إلى هذه البقعة الكريمة المباركة العظيمة التي أكرم الله بها هذه الدولة كي تنطلق بها بإبداعات عظيمة وجماليات لا يعلمها كثير من الناس. فالحج نقطة تغيير

0: نقطة تحول سلوكي وأخلاقي أيضا في الحج. أنت لا تجادل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حتى لا تتناقش ولا تقعد تسأل وتتكلم كثير في الحج. كان كثير من السلف إذا جاء إلى الحج وإذا دخل في النسك لا يتحدث إلا بالقرآن وبالدعاء وبذكر الله، يترك كل الأعمال. فالحج في هذا التغيير يتناول جانب من الانضباط. أنت تنضبط في سلوكاتك، تقوم إلى صلواتك، تتحدث بأدب، تتناقش بأدب، تأكل بأدب، تمشي بأدب. كل هذه السلوكيات هذه يصنعها الحج، تصنعها هذه البقعة المباركة، يصنعها هذا المكان العظيم. حتى إنك وإن كنت من أغنى الناس فتجد أنك تتواضع وتمشي مع الفقراء، حتى وإن كنت أنت من أشهر الناس تجد أنك تتواضع وتسير مع الجميع، بل قد تتحمل بعض الأذى من بعض الناس والمدافعة والتجاوزات. هذه كلها في خارج الحج غير مقبولة، هذه كلها في خارج الحج قد تدافع عنها وقد تختصم معهم، ولكن في الحج تقبل وترضى وتسكن وتسكت، لأن المكافأة من رب العزة والجلال. هذا الحج لدي هذا التغيير العظيم، حتى أنك نفسيا تتغير، شعورك يتغير. الإنسان عندما تتغير لديه فكرة أو يتحدث عن فكرة إيجابية في ذهنه تجد أن مشاعره تختلف، وجهه يختلف، أسارير وجهه تختلف. هنا هذا التغيير بسبب أن الفكرة التي في ذهني تغيرت. فمن باب أولى عندما نحن نغير أفكارنا إذن فإحنا راح نغير أيضا مشاعرنا، وبالتالي حتتغير سلوكاتنا. وهنا ما يصنعه الحج هو هذا، إنك أنت في مكان الحج، في موطن الحج، في بلد الحج، حيث تعلم أن الله سيغفر لك الذنوب، حيث تصير هويتك الإسلامية الجميلة تسمو الأخلاق، لأنك أنت في جوار الله، في بيت الله، في حرم الله، الله ناداك وأنت أتيت إليه. هنا يبدأ التحول ويبدأ التغيير العظيم السلوكي والأخلاقي، وتكون مؤمنا حقا في تعاملك وأخلاقياتك كما كان يصنع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. تحدثنا عن حوار جميل عن التغيير الداخلي والتغيير السلوكي والأخلاقي للحج.
1: مدرسة إيمانية وتربوية عظيمة هي رحلة الذنب المغفور وفرصة لتزكية النفس. طهر البدايات مع شذى الحربي والدكتور صالح دردير، إخراج فيصل الغامدي.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أساليب الاحتيال متعددة ومتجددة. شبكات الحج الوهمية تبيعك الوهم، ولا رادع لها سوى الوعي.

0: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج مواقيت الحج، والذي نتناول فيه أنواع المواقيت وأحكام الإحرام من الميقات وغيرها من الواجبات والسنن المتعلقة بالإحرام والمواقيت، فمرحبا بكم.

تناولنا في الحلقة الماضية أنواع المواقيت وتعرفنا على نبذة عن المواقيت المكانية، ونواصل في هذه الحلقة الحديث عن بعض أحكام الإحرام من المواقيت. صفة الإحرام في الطائرة: من ركب الطائرة من أي بلد كان وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معا فإنه يحرم في الطائرة إذا حاد الميقات الذي يمر به جوا، فيلبس ملابس الإحرام ثم ينوي الإحرام. وإذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدها فإنه يحرم بالسراويل أو القميص ويكشف رأسه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها. ولا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، لأن جدة دون الميقات، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه. فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمدا عالما بالحكم فهو آثم ونسكه صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. حكم الإحرام قبل الميقات: السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، ويكره الإحرام قبل الميقات لكنه ينعقد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث

أنشأ حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه. أما حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام، فالذين يمرون بالميقات لهم حالتان: الأولى من يريد الحج أو العمرة، فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام، ومن جاوزه ناسيا أو جاهلا رجع إليه وأحرم منه ولا إثم عليه، ومن جاوزه متعمدا عالما ذاكرا بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد وأحرم دون الميقات فهو آثم ونسكه صحيح ولا دم عليه. أما الحالة الثانية، من لا يريد الحج أو العمرة، فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام.

أما حكم من مر بميقاتين، فيجب على من مر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرما إن كان يريد الحج أو العمرة. فإذا مر الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي الجحفة، فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته، بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. حكم إتمام الحج والعمرة: إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات. فإن صد المحرم عدو عن البيت أو حبسه مرض ذبح ما تيسر من الهدي وحل من إحرامه، فإن كان مشترطا حل ولا هدي عليه. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثالثا، مسائل متعلقة بالمواقيت. حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم منه: من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ليحرم منه، فإن لم يفعل وأحرم بعد مجاوزته للميقات فعليه دم، فيذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة،

0: مستمعين الكرام، بذلك وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مواقيت الحج. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مواقيت الحج مع عزام الخديدي وأسامة باريان على جدة FM.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كيدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء تهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة من برنامج شرف لنا، والذي نسلط الضوء فيه على النماذج المشرفة التي تقدم أرقى صورة لخدمة ضيوف الرحمن وتجسد القيم النبيلة التي تميز مملكتنا الحبيبة الغالية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتقدم لهم أفضل الخدمات منذ لحظة وصولهم عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، وحتى عودتهم إلى ذويهم سالمين حاملين معهم حكايات تسرد ومواقف تحكى وهدايا من أطهر بقاع الأرض كذكرى لا تنسى. من قلب العمل الإنساني في المملكة تبرز جهود الجمعيات الخيرية التي سخرت إمكانياتها لخدمة الإنسان، وخاصة ضيوف الرحمن الذين يفدون من كل أنحاء العالم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وتأتي في مقدمة هذه الجهات جمعية زمزم الصحية، التي تعد من الجمعيات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية التطوعية، حيث كرست جهودها لخدمة المرضى والمحتاجين، وساهمت بشكل فعال في دعم الحجاج والمعتمرين صحياً خلال مواسم الحج والعمرة. سعدنا أن ينضم إلينا الدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. أهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد في برنامج شرف لنا.
2: أهلاً وسهلاً بكم.
1: في البداية نود أن تحدثنا عن دور جمعية زمزم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وما هي أبرز الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية للحجاج؟
2: الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، ثم ما بعد، نتقدم لكم إذاعة جدة بالشكر والتقدير، ولهذا البرنامج ولشخصكم الكريم بالشكر والتقدير. نحن ولله الحمد نتكامل مع جهود حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بتقديم حزمة من الخدمات الصحية الميدانية وبالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية، حيث أننا نسهم في رفع الوعي الصحي والاطمئنان على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام من الزوار وضيوف الرحمن، حيث تبدأ رحلتنا مع ضيف الرحمن من المنافذ والمواقيت وفي ساحات الحرم المكي.

0: الشريف وفي المشاعر المقدسة وأثناء تنقلهم بعينها. وهذا العمل يأتي تكاملا مع رؤية وطننا الغالي 2030 في إحدى برامجها برنامج خدمة ضيوف الرحمن. أما عما نقدمه من خدمات فنحن ولله الحمد نسهم بخدمات نوعية في ضيوف الرحمن من خلال متطوعينا الصحيين المعتمدين سواء في محافظة الطائف من خلال مطار الطائف الدولي أو المواقيت، كما أننا نسهم من خلال الرعاية العاجلة بفرق تطوعية في صحن المطاف وأروقة الحرم المكي الشريف، كما نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة والثابتة في تقديم الرعاية الطبية الأولية وتعزيز الصحة، كما نسهم من خلال أركان تعزيز الصحة بمواقع حيوية في تقديم خدمة الاستشارات الطبية بشكل مباشر. أما في داخل المشاعر المقدسة فإننا نتواجد ولله الحمد بعشر بوثات صحية مفرقة حقيقة ستكون على امتداد الممشى ما بين عرفات ومزدلفة، نقدم من خلالها خدماتنا الصحية أثناء النفرة تحت إشراف شركائنا مجمع كفاءات الطبي. كما سيكون لنا تواجد بإذن الله في مركزين صحيين في داخل مشعر منى لمدة 7 أيام نقدم من خلاله خدماتنا الصحية لضيوف الرحمن، وبالتعاون مع شركائنا من الجهات المماثلة الغير ربحية سيكون لنا في ديوانية حفاوة تواجد بركن تعزيز صحة نقدم من خلاله رفع الوعي الصحي والإطمئنان على صحة ضيف الرحمن، ونسأل الله السلامة والصحة لضيف الرحمن.
1: كيف يتم الاستعداد الطبي لموسم الحج قبل بدايته دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد لدينا تواصل جيد مع شركائنا في خدمة ضيوف الرحمن، حيث يكون لنا لدينا لقاءات متعددة نحضر فيها أنفسنا لخدمة ضيوف الرحمن، كما أننا ولله الحمد في بداية كل عام ميلاد يكون لنا خطة تشغيلية، من خلال هذه الخطة التشغيلية نبني مبادراتنا وبرامجنا لهذه الفئة الغالية على وطننا وعلى قلوبنا، حيث نحن جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة المباركة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى المعونة والسداد.
1: في ظل الكثافة الكبيرة للحجاج كيف تتعاملون مع الحالات الطارئة؟
0: نحمد الله بأننا نعمل ضمن منظومة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي منذ سنوات ولله الحمد، حيث يكون بيننا تواصل وتنسيق جيد في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة مع الجهات الإشرافية على سبيل المثال وزارة الصحة، هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرها من الجهات المماثلة لنا في الجانب الصحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والإطمئنان لضيوف بيت الله الحرام.
1: هل تعتمدون على العيادات المتنقلة؟ ونود أن نعرف كيف تسهم في تسهيل الخدمات.
0: نحن ولله الحمد نسهم من خلال عيادتنا الطبية المتنقلة في خدمة ضيوف الرحمن والزوار، وذلك بتقديم الرعاية الطبية الأولية وصرف الأدوية الأساسية والضرورية، حيث نتواجد بإذن الله بعيادتين متنقلتين في ساحات الحرم المكي الشريف بأماكن مختلفة. يشرف على هاتين العيادتين فريق طبي معتمد من خلال شركائنا مجمع كفاءات الطبي، يقدمون فيها الرعاية الطبية الأولية تعزيز الصحة وغيرها من الحالات الصحية التي تحتاج إلى عناية، ونسأل الله التوفيق.
1: كيف تضمنون جودة الخدمة وسرعة الاستجابة في المواقع المزدحمة؟
0: نحن ولله الحمد نعمل كما ذكرت لكم سابقا ضمن المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في هذا الوطن الغالي، حيث لدينا فرق تطوعية متخصصة ومدربة لتحقيق جودة الخدمة وسرعة الاستجابة للحالات الصحية، كما أننا ولله الحمد نتكامل مع شركائنا الصحيين من مزودي الخدمة لرفع كفاءة وجودة الخدمة وتحقيق تجربة ضيف الرحمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الجهود.
1: لو نتحدث عن دور المتطوعين في دعم الخدمات الطبية المقدمة،
0: نحن ولله الحمد نعظم أثر متطوعينا من خلال مساهمتهم معنا في خدمة ضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام في جميع مبادراتنا الموسمية وبمواقعها المختلفة، حيث نجد منهم التفاني والإقبال لخدمة ضيف الرحمن وزوار بيت الله الحرام، وهم يتسابقون لنيل شرف الزمان والمكان في خدمة هؤلاء الفئة الغالية على قلوبنا وعلى وطننا، ونسأل الله سبحانه تعالى أن يعظم أجرهم ويكتب لهم الأجر.
1: هل هناك استخدام للتقنيات الحديثة أو للحلول الذكية في تقديم الرعاية دكتور أحمد؟
0: نحن ولله الحمد نحرص أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا في خدمة ضيف الرحمن، وذلك تماشيا مع مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بأن يكون عام 2026 عام الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم الفحص المبكر للقدم السكرية من خلال تقنية التصوير الحراري المدعوم بالذكاء الاصطناعي للك

0: الكشف المبكر عن المضاعفات ومعرفتها حتى يتم متابعتها وتحويلها للرعاية الصحية في حال الاحتياج لذلك. تأتي حقيقة هذه المبادرة الكريمة برعاية كريمة من وزارة الصحة ممثلة للإدارة العامة لتشجيع الاستثمار بوكالة الاستثمار وتنفيذ شركة إمبليفاي هيلث للتقنية الطبية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه الأعمال.
1: أخيرا دكتور، ما هي رسالتكم للحجاج والمعتمرين للحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك؟
0: أحسنتم، من خلال منبركم الإعلامي المميز وهذا البرنامج الشيق نقدم حقيقة ثلاث رسائل لضيوف الرحمن. الرسالة الأولى: اهتموا بالإرشادات الصحية أثناء أداء المناسك سواء في داخل الحرم المكي الشريف أو في المشاعر المقدسة. الرسالة الثانية: لا تترددوا في طلب الخدمة الصحية في هذا الوطن الغالي، حشد الطاقات والكفاءات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية لخدمتكم ورعايتكم. الرسالة الثالثة: أخي الحاج، أختي الحاجة، أنتم أعلم بحاجتكم الصحية، فلا تتهاونون في أخذ الدواء في حال الاحتياج، ولا تتهاونون في تعزيز صحتكم، فصحتكم أمانة في أعناقكم، والله يحفظكم ويرعاكم.
1: كل الشكر لك دكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية. شكرا دكتور لوجودك معنا في برنامج شرف لنا على إذاعة جدة.
0: شكرا لكم إذاعة جدة، وشكرا لهذا البرنامج الرائع.
1: شكرا لك. مستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة نؤكد أن خدمة ضيوف الرحمن ليست مجرد عمل، بل رسالة إنسانية سامية تتجسد فيها قيم الرحمة والعطاء. كل شكر والتقدير للدكتور أحمد الثقفي، المتحدث الرسمي لجمعية زمزم الصحية، على هذه الإضاءة القيمة وعلى جهوده وجهود فريق عمل الجمعية في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بما يسهم في أداء مناسكهم بكل صحة وأمان. وشكر أيضا موصول لكل من يسهم في تسهيل هذه الرحلة الإيمانية العظيمة، ولكل يد تعمل بإخلاص في خدمة الحجاج. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، هذه تحيات فريق العمل: من الإعداد فاطمة شرف، من التقديم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج سعاد طنطاوي. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: جهود بشرية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وفاء للواجب وأداء لهذا الشرف العظيم. شرف لنا مع فاطمة شرف ودلال خياط. إخراج سعاد طنطاوي.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي ألحان ومشاعر، حيث نسافر بكم اليوم إلى أجواء الحج الروحانية من خلال قصة الأغاني والأناشيد التي تروي هذه الرحلة المباركة. في هذه الحلقة سنستعرض سوياً كيف ارتبطت الموسيقى والأناشيد بتجربة الحج عبر العصور، وكيف تعبر هذه الألحان عن مشاعر الإيمان والتوق إلى بيت الله الحرام. انضموا إلينا في هذه الرحلة الصوتية الفريدة لاستكشاف جمال الأناشيد التي تأخذنا في رحلة إيمانية إلى أقدس بقاع الأرض.

إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات. هذه الأغنية التي أصبحت علامة من علامات الحج ويوم عرفة، يستمع إليها المسلمون في بقاع الأرض فتهل الدموع وتهفو الأرواح شوقا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، فأصبحت أشهر أغاني الحج وأجمل ما يصف هذه الرحلة المقدسة ومشاعر الحجاج وشوق سائر المسلمين لأداء هذه الفريضة. تعد من أشهر أغاني الحج على الإطلاق وأدقها وصفا لهذه الشعيرة الإسلامية وأكثرها جذبا للمستمع المسلم. هذه القصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي عام 1910، وأهداها للخداوي عباس حلمي الثاني الذي ربطته به علاقة صداقة قوية، ودعاه الخداوي لمرافقته في رحلة الحج، ولكن شوقي اعتذر بسبب عدم قدرته على السفر وكتب هذه القصيدة وأهداها له. وكان مطلع القصيدة التي تكونت من 63 بيت يقول: إلى عرفات الله يا ابن محمد، عليك سلام الله في عرفات. وتضمنت اعتذار شوقي عن السفر الذي خيره الخداوي، هل يكون بالبحر أم البر؟ فقال: دعاني إليك الصالح ابن محمد، فكان جوابي صالح الدعوات، وخيرني في سابح أو نجيبة إليك، فلم أختر سوى العبرات، وقدمت أعذاري وذلي وخشيتي، وجئت بضعفي شافعا وشكاتي، ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. أعجبت أغنية إلى عرفات الله أم كلثوم، وغنتها عام 1951 ضمن أحداث فيلم رابع العدوية، وطلبت أن تقوم بتسجيلها للإذاعة، ورفضت الإذاعة طلبها لأن المطربة نجاة علي هي صاحبة الأغنية الأصلية، وكانت قد سجلتها نجاة علي للإذاعة بصوتها عام 1949، حيث اختارت منها 12 بيت ولحنها الموسيقار عبد الفتاح بدير. استطاعت أم كلثوم الحصول على تنازل وموافقة من نجاة علي، وأسندت أم كلثوم إعادة تلحين الأغنية إلى الموسيقار رياض الصنباطي بدلا من عبد الفتاح بدير، لكنها اختارت 25 بيت منها

لغنائها، وطلبت من الشاعر أحمد رامي تغيير بعض الكلمات، خاصة الأبيات التي تمدح الخداوي، فغير رامي مطلع القصيدة من إلى عرفات الله يا ابن محمد إلى عرفات الله يا خير زائر.

ويقترب لحن إلى عرفات الله كثيرا من القصائد الدينية التي غنتها أم كلثوم، من أشعار شوقي وتلحين رياض السنباطي قبلها بنحو 10 سنوات.

في عام 1963 أعادت كوكب الشرق أم كلثوم غناء إلى عرفات الله وتصويرها للتلفزيون بكاميرا سينما لأول مرة على طريقة الفيديو كليب الذي صممه المخرج شادي عبد السلام وصوره وحيد فريد وأخرجه أحمد بدر خان، وكانت تبكي وهي تغنيها وكانت من أوائل أعمال التلفزيون بعد إنشائه.

ختاماً، في رحاب برنامجنا ألحان ومشاعر، نكون قد استمتعنا اليوم بتأمل أغنية إلى عرفات الله بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الجليل أحمد شوقي. هذه الأغنية التي تحمل في طياتها روحانية عميقة وشوقاً إلى الأماكن المقدسة، تذكرنا بجمال الفن الذي يلامس أرواحنا ويأخذنا إلى

عوالم من السمو الروحي والوجداني. آملين أن تكون رحلتنا هذه قد أضافت إلى أيامكم لمسة من الجمال والتأمل. نلقاكم في حلقات مقبلة مع ألحان ومشاعر جديدة تنساب في أروقة قلوبنا. إلى اللقاء.

للحج طلة بهية تفيض معها المشاعر وتنطق الخواطر بأعذب الكلمات والألحان. ألحان ومشاعر مع علياء الهذلي وبندر عسيري.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: حج أخضر.
3: ضمن مبادرات الحج المستدام، تعمل الجهات الخدمية على الحد من الذبح العشوائي وتعزيز الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة خلال موسم الحج.
2: حج أخضر.

0: إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية بدأنا مع إبراهيم عليه السلام من اللحظة الأولى، من سؤال الحقيقة، ومن رحلة القلب الذي لم يرضى أن يعبد ما يعبده الناس بلا بصيرة، حتى وصل إلى اليقين بأن الله وحده هو رب السماوات والأرض، وأن ما سواه لا يستحق أن تتجه إليه العبادة. لكن اليقين أيها الأحبة إذا دخل القلب صادقا لا يبقى معنى ساكنا في الداخل طويلا، فالحقيقة إذا عرفها الإنسان لم تعد مجرد فكرة يحتفظ بها لنفسه، بل تصبح موقفا وتكليفا وطريقا لا بد أن يسلكه. وهكذا انتقل إبراهيم عليه السلام من التأمل إلى المواجهة، من معرفة الحق إلى الجهر به، ومن تحرير قلبه من الباطل إلى الوقوف أمام الباطل نفسه.

لعل من أشد المواقف على النفس أن يبدأ الإنسان دعوته من أقرب الناس إليه، ولهذا كان أول مشهد مؤثر في هذه المرحلة هو مشهد إبراهيم مع أبيه. لقد خاطبه بأدب عجيب ورحمة ظاهرة فقال: يا أبتي. بهذه الكلمة الرقيقة بدأ دعوته قبل أن يبين له خطأه، وفي ذلك درس بليغ، أن الثبات على الحق لا يناقض اللطف، وأن وضوح العقيدة لا يلغي رحمة القلب. ثم قال له ما معناه: كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟

وهو سؤال في غاية الوضوح، فالمعبود الحق لا بد أن يسمع دعاء عباده، أن يرى أحوالهم، وأن يملك لهم النفع والهداية والرحمة. أما ما لا يسمع ولا يبصر، فكيف يرفع إلى مقام الألوهية؟

لم يكن إبراهيم يسعى إلى أن ينتصر على أبيه في جدال، بل كان يريد له النجاة. ولهذا قال أيضا: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لها من دعوة تجمع بين الثقة والرحمة، فهو لا يتكبر ولا يهين ولا يفضح، بل يفتح باب الهداية لمن يحب، ويحاول أن يأخذ بيده إلى النور. لكن المشكلة أن الباطل إذا استقر في النفوس طويلا صار فراقه ثقيلا، وكثير من الناس لا يرفضون الحق لأنه غير واضح، بل لأنه يهدد ما اعتادوه ويهز الصورة التي عاشوا عليها سنين. ولهذا لم يستجب الأب ولم يفتح قلبه لما سمع، بل واجه الدعوة بالرفض والتهديد. هنا بدأ إبراهيم عليه السلام يدرك أن طريق التوحيد لن يكون سهلا، وأن الصادق في دعوته قد يخسر القرب البشري، لكنه لا يخسر معية الله. ثم اتسعت المواجهة، فلم تعد بينه وبين أبيه فقط، بل بينه وبين قومه جميعا. وقف إبراهيم أمام مجتمع كامل غارق في عبادة الأصنام، وسألهم ذلك السؤال الذي يوقظ الضمائر: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كان جوابهم هو الجواب الذي يتكرر في كل زمان حين يضعف البرهان: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يقولوا تأملنا فاهتدينا، ولم يقولوا قامت عندنا الحجة، بل قالوا: هذا ما وجدنا عليه من قبلنا. وهنا يكشف إبراهيم عليه السلام أصل العلة، أن الناس قد يتمسكون بالباطل لا لأنه حق، بل لأنه موروث، وقد يطمئنون إلى الخطأ فقط لأنهم ألفوه لا لأنهم تحققوا منه. لذلك أعلن كلمته بوضوح: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إنها كلمة ثقيلة في مجتمع اعتاد تقديس الموروث، لكنها كلمة لا بد منها حين يكون أصل العقيدة في خطر. فالأنبياء لا يجاملون في التوحيد ولا يساومون على أصل الإيمان. هنا تظهر عظمة إبراهيم عليه السلام، فهو لم يكن وراءه جمع يؤيده، ولا قوة تحميه، ولا جمهور يصفق له. كان في الظاهر وحده، لكن من كان الله معه فليس وحده أبدا. الوحدة في طريق الحق من أصعب ما يمر على الإنسان، لأن النفس بطبعها ترتاح إلى الموافقة، وتخاف من الاختلاف، وتحب أن تجد من يطمئنها. لكن بعض المواقف لا بد فيها من الثبات، ولو وقف الإنسان وحده أمام الكثرة كلها. ثم جاءت اللحظة التي أراد فيها إبراهيم أن يكشف لقومه حقيقة أصنامهم كشفاً عملياً لا يتركون معه مجالاً للوهم. فلم يكتفي بالكلام، بل أراد أن يضعهم أمام عجز ما يعبدون، فحطم الأصنام وترك الكبير منها ليوقظ فيهم ذلك السؤال: إن كانت هذه الأصنام آلهة حقاً، فلماذا لم تدافع عن نفسها؟ لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تمنع الكسر عن وجوهها؟ لم يكن المقصود مجرد تحطيم حجارة، بل كان المقصود تحطيم الهيبة الزائفة التي كانت تسكن في قلوبهم. فالناس أحياناً يخافون أشياء لا تملك شيئاً، فقط لأنهم لم يختبروها، أو لأن الوهم
كبر في نفوسهم. حين رأى القوم ما حدث اضطربوا، وللحظة خاطفة ظهرت الحقيقة أمامهم. الذي لا يملك أن يدافع عن نفسه لا يملك أن يكون إلهاً، والذي لا ينطق لا يدعى من دون الله. ولكن حين يعجز الباطل عن الجواب لا يبقى له غالباً إلا الغضب. ولهذا لم يرجع القوم إلى الحق، بل رجعوا إلى العناد، ولم يقابلوا الحجة بالحجة، بل قابلوا الوضوح بالتهديد. وهكذا يتكرر المشهد في كل زمان. إذا سقط منطق الباطل حاول أن يستند إلى القوة، وإذا عجز عن إقناع صاحب الحق حاول أن يخيفه. لكن إبراهيم عليه السلام كان قد امتلأ قلبه بالله، ومن امتلأ قلبه بالله صغرت في عينه مخاوف كثيرة، فلم يكن همه ماذا سيقول الناس ولا ماذا سيفعلون به، بل كان همه أن يثبت على ما عرفه من الحق.

أيها الأحبة، قصة إبراهيم عليه السلام هنا ليست قصة زمن بعيد فقط، بل هي مرآة لقلوبنا نحن أيضا. فكم من إنسان يعرف الصواب لكنه يسكت خوفا من الناس، وكم من إنسان يرى باطلا واضحا لكنه يسيره لأنه لا يريد أن يكون مختلفا، وكم من إنسان يضعف أمام ضغط المجتمع، لا لأن الحق خفي عليه، بل لأن الثبات عليه يحتاج إلى شجاعة. لهذا يعلمنا إبراهيم أن الإيمان ليس مجرد شعور داخلي جميل، بل هو قدرة على الموقف، وأن اليقين لا يكتمل حتى يظهر أثره في الكلمة وفي الثبات وفي رفض السجود لكل ما سوى الله. ونحن في مطلع موسم الحج نقترب أكثر من هذا المعنى، فالحج في جوهره ليس مجرد انتقال إلى المشاعر، بل هو انتقال من سلطان العادة إلى سلطان التوحيد، ومن الخضوع لما ألفه الناس إلى الخضوع لله وحده. لقد وقف إبراهيم وحده، لكنه لم يكن ضعيفاً، لأن القوة الحقيقية ليست في كثرة الأنصار، بل في وضوح الوجهة، وليست في تصفيق الناس، بل في ثبات القلب.

اللهم ارزقنا صدقا يشبه صدق إبراهيم، وثباتا يشبه ثباته، ورحمة في الدعوة، ووضوحا في الحق، وشجاعة لا تجعلنا نبيع ما نعلمه خوفا من أحد. اللهم طهر قلوبنا من كل باطل، واجعلنا ممن يعرفون الحق ويتبعونه ولا يبدلونه طلبا لرضا الناس.

عيّة الله أوسع من النار. إلى أن نلقاكم في الحلقة الثالثة من إبراهيم رحلة اليقين، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

إبراهيم رحلة اليقين. إعداد وتقديم ليلى محمد.

0: ام على هواك. معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة منى حافظ استشارية طب الأسرة تجمع الرياض الصحي الثاني. مع موسم الحج وكثرة التجمعات تزيد فرصة انتقال العدوى التنفسية مثل الزكام أو الإنفلونزا، خصوصا في الأماكن المزدحمة. هذه العدوى تنتقل غالبا عن طريق الرذاذ أثناء الكحة أو العطاس، أو من خلال لمس الأسطح الملوثة، ثم لمس الوجه مثل العين أو الأنف أو الفم. لذلك الوقاية تعتبر خط الدفاع الأول ومن أهم سبل الوقاية. الحرص على غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون أو استخدام المعقم، خصوصاً بعد الكحة والعطاس. نلبس الكمامة في الزحمة والتي لها دور كبير في تقليل انتقال العدوى. محاولة التأكد من نظافة اليد قبل لمس الوجه. نستخدم منديل وقت الكحة أو العطاس ونتخلص منه مباشرة وبطريقة صحيحة. من المهم أيضاً نأخذ اللقاحات قبل الحج، مثل لقاح الإنفلونزا خاصة لكبار السن أو اللي يعانون من أمراض مزمنة. إذا ظهرت أعراض مثل الحرارة أو الكحة أو الالتهاب في الحلق، ما نتردد في مراجعة أقرب مركز صحي. وفي الختام، صحتنا أمانة واهتمامنا فيها يساعدنا أن نؤدي مناسك الحج بكل يسر وراحة. وحج مبرور وسعي مشكور، وأدام الجميع ودمتم بصحة وعافية.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة اف ام.
2: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: حج أخضر.
3: تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة رفع جاهزية منظومة البيئة والمياه خلال موسم الحج عبر خطط تشغيلية متكاملة وفق أعلى المعايير وتكامل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل الرقابة الصحية والإصحاح البيئي وضمان جودة المياه والخدمات الزراعية بالمشاعر المقدسة.
0: حج أخضر.

مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

في عالم لم تعد فيه القوة تقاس بمساحات الأرض، بل بالقدرة على امتلاك المعلومة وتحويل الرقم الصامت إلى أمان ملموس. هنا في قلب المملكة ننتقل من مرحلة هندسة الحجر إلى عصر هندسة الأرقام. نحن لا نتحدث عن مجرد تقنيات، بل عن خريطة طريق جديدة لإدارة الحشود. أهلا بكم في حلقة عنوانها نبض البيانات.

0: تخيلوا عقلاً إلكترونياً جباراً يتحدث لغات الأرض ويجمع تحت مظلته مئات الخدمات في نافذة واحدة. تلك هي منصة نسك، البوابة التي تلغي المسافات وتختصر الزمن ليتحول حلم الحاج إلى واقع بنقرة زر. ولكن ماذا وراء هذه الشاشات؟ هناك منظومة بيانات ضخمة تربط الفنادق بالمسارات وتراقب الجودة بكل شفافية. وعن هذا التحول التاريخي يستعرض معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة جوهر هذه المنصة.
1: ولرفع مستوى الجودة وتعزيز روح التنافس في خدمة ضيوف الرحمن، تمت إتاحة الفرصة لأكثر من 30 شركة سعودية لتقديم خدماتها لحجاج الخارج، إلى جانب تمكين الحجز المباشر وبدون وسيط لحجاج من أكثر من 126 دولة عبر منصة نسك الرقمية، بما يسهم في إتاحة الفرصة للحجاج من جميع أنحاء العالم ويوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن.

0: هذا هو العقل الرقمي الذي يدير الرحلة قبل أن تبدأ. لكن ماذا عن الحاج وهو في الميدان؟ هنا تبرز بطاقة نسك الذكية. هي ليست مجرد وثيقة تعريفية، بل هي الهوية الملزمة والدرع التقني لكل ضيف من ضيوف الرحمن. شريحة مشفرة تحمل التاريخ الصحي ومقر السكن ومسار التفويج. هي الحل حين يضل تائه طريقه، وهي شريان الحياة في حالات الطوارئ الطبية. فكيف أصبحت هذه البطاقة الركيزة الأساسية للحج الذكي؟ نستمع لحديث معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
1: طيب، البطاقة هذه أول شيء هي عمل تكاملي مع جميع القطاعات، قطاع الأمن العام وقطاع الصحة وقطاع البلدي. هي أول شيء بطاقة تعريفية عشان نضمن عدم وجود مخالفين. عملنا بطاقة بسمات أمنية عالية جدا، وفي منها نسخة إلكترونية، بس حملها يساعد بسهولة على التعرف على الحاج النظامي والغير النظامي. فالبطاقة هذه الآن مطلوب من كل حاج، لن يدخل حرم إلا بهذه البطاقة، لن يدخل مشاعر إلا بهذه البطاقة، وفيها معلومات صحية ومعلومات أخرى، كلها موجودة بطاقة QR كود. ممكن يعني تسوي له سكان وتشوف معلومات الحاج التفصيلية.

تكتمل الصورة حين تتدفق هذه البيانات لتستقر في مركز القيادة والسيطرة بسدايا. هناك تتحول حركة الحجيج إلى خرائط حرارية حية، تمنح المهندسين قدرة تنبؤية لقراءة الكثافة في الحرم أو جسر الجمرات قبل وقوعها. إنها السيادة المعلوماتية التي تضع المملكة اليوم في طليعة الأمم التي تدير الحشود بالذكاء الاصطناعي، حماية للأرواح وتجسيداً للأمان.

0: من الخدمة الورقية إلى الريادة الذكية، هكذا تكتب قصة التحول، حيث يطوف الحاج وهو محفوف بعناية الله ثم بعين التقنية السعودية التي لا تنام. في حلقتنا القادمة سنغادر عالم الأرقام لنهبط في وادي المشاعر، هناك حيث تصاغ هندسة المكان. نلتقي على خير.
1: مشاريع ضخمة وإنجازات رائدة قامت بها حكومة المملكة لتسهيل مناسك الحج وشعائره. مشاريع الحج مع شذى الحربي وآلاء محمد، إخراج أسامة باريان.

0: حج أخضر.
1: ضمن جهود حج أخضر لموسم حج 1447 للهجرة، تعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على تطوير بيئة أكثر استدامة للحجاج، ونفذت شركة كدانا للتنمية والتطوير مشروع المشاعر الخضراء، وذلك بزراعة أكثر من 60,000 شجرة في المشاعر المقدسة بهدف خفض درجات الحرارة وتحسين جودة البيئة والهواء وتهيئة أجواء أكثر راحة لضيوف الرحمن خلال حج 1447 للهجرة.
0: حج أخضر.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مبدعون في الحج، الذي يسلط الضوء على أهم وأبرز الدراسات والأبحاث التي يتم تطبيقها كل عام في خدمة الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تسهيل كل الصعوبات التي يواجهونها أثناء فريضة الحج، حيث تعمل جميع الجهات وعلى رأسهم معهد خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى وجميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لفريضة الحج. ضيفتنا اليوم الدكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك دكتورة مي.
1: حياكم الله، وإن شاء الله ربنا يتمم الحج لضيوف الرحمن بأمن وسلام بإذن الله تعالى.
0: بداية دكتورة، عرفينا بأعمال إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية بجامعة أم القرى.
1: جامعة أم القرى طبعا تمكنت ولله الحمد من بناء منظومة قوية للعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، فأنشأت إدارة مختصة بهذا العمل منذ عام 1441 تحت وكالة الجامعة لتنمية الأعمال والشراكة المجتمعية، ونتج عن هذه الإدارة الحمد لله جهود متميزة توجت ولله الحمد بفوزنا بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي في دورته الأخيرة عام 2025 في مسار التمكين. صراحة هذا يعني إنجاز كبير وإحنا نفخر به، خاصة يعني في ظل منافسة قوية وارتفاع يعني كبير في معايير الجودة بين أداء الجهات، وحصلنا الحمد لله على شهادة استيفاء متطلبات المعيار الوطني للعمل التطوعي إدامة من وزارة التعليم والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. فإحنا في الإدارة بنعمل وفق منهجية متكاملة تبدأ من دراسة الاحتياج عند مختلف الجهات ذات العلاقة، مختلف فئات المجتمع، ومن ثم نبدأ بتوصيف المبادرات، ودائما تكون مبادرات نوعية وذات أثر مستدام، وبعدها نبدأ نستقطب المتطوعين ونأهلهم وندربهم وبنمكن القيادات اللازمة عشان تنفذ هذه الفرص، وننتهي أخيرا بمرحلة قياس الرضا والأثر، ونسوي حفلات الشكر والتكريم للمتطوعين وشركاء النجاح. وكمان إضافة إحنا يعني عندنا في جامعة أم القرى استراتيجيتنا بتتضمن على 3 برامج نوعية منبثقة من أهداف رؤية المملكة وزارة التعليم وأهداف التنمية المستدامة، من أبرزها اللي هي برنامج تعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبرنامج إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وبرنامج تعزيز البعد الدولي، وكلها بتصب إما في خدمة المجتمع المكي أو ضيوف الرحمن أو اللي هي مشاركات مع مركز الملك سلمان للإغاثة، عمليات قلب مفتوح ومسالك بولية، وعندنا أيضا المقرأة حق جامعة أم القرى الإلكترونية بتستهدف المستفيدين من جميع القارات مجانا. وكمان يعني إحنا بنسوي عمليات خاصة لضيوف الرحمن في موسم الحج مع جمعيات مختصة للعيون، وبنجري لهم العمليات السريعة اللي هي ما تحتاج أكثر من 3 أيام.
0: ما هي أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الإدارة في موسم حج 1446؟
1: هذا العام 1447 عندنا مبادرات تطوعية كثيرة. طبعا احنا متميزين بموقعنا الجغرافي في أطهر بقاع الأرض، عندنا تطوع عام اللي هو بنقدمه مثلا مع المديرية العامة للدفاع المدني، في عندنا 5

0: الإسلامية في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام، فيها كشف وقائع المخيمات والإنقاذ والإخلاء والتعامل مع الحوادث البسيطة والتدخل السريع ومساعدة كبار السن. أيضا عندنا مع حرس الحدود في عندنا الترجمة والإعلام والتوجيه والإرشاد، ومع شرطة العاصمة في عندنا أيضا متواجدين في قطار الحرمين ومسجد السيدة عائشة. هذا تطوع عام، لكن أيضا عندنا المهم أو يعني حاجة إحنا متخصصين بها اللي هو التطوع التخصصي. بنشارك مع جهات أو جمعيات تحت إشراف مباشر من وزارة الصحة وتجمع مكة الصحي اللي هي جمعية شفاء وطبابة، وعندنا برنامج الحج المنهجي في كلية الطب. بنقدم فيه خدمات صحية في المشاعر المقدسة والحرم عن طريق الفرق الراجلة أو عن طريق اللي هي النقاط الإسعافية، وكمان متواجدين في المستشفيات في المشاعر وفي مكة المكرمة.
1: بداية حديثك دكتورة تطرقتي إلى مجالات التطوع، بودي أن تحدثينا عن مجالات التطوع في الحج.
0: طبعاً عندنا إحنا مجال الضيافة، بنستقبل الحجاج وننوزع الهدايا، وعندنا مجال الأمن والسلامة مع الجهات الأمنية اللي ذكرتها، والمجال الصحي اللي هو أيضاً ذكرتها مع الجمعيات المختصة، وفي عندنا التطوع العام اللي هو التوجيه والإرشاد وتوزيع السقيا والوجبات، وأيضاً عندنا التطوع الثقافي اللي هنا بيشارك فيه الطلبة الدوليين من معهد اللغة لغير الناطقين بها. فهذه يمكن أبرز المجالات.
1: كيف يتم تأهيلهم دكتورة وتدريب المتطوعين للعمل في الحج؟
0: عندنا إحنا كل عام ملتقى سنوي للتأهيل سواء جامعة أم القرى المشاركين، هو في نسخة السادسة هذا العام، يكون موجه لجميع المتطوعين الجامعة، وبيستضيف يعني قادة العمل التطوعي في الجهات اللي إحنا متعاونين معها لتقديم الفرص، سواء كانت حكومية أمنية أو قطاع ثالث. وكذا نكون عززنا دور الجامعة الريادي والفعال للمتطوعين في الموسم، ونفس الوقت سلطنا الضوء على تفعيل الشراكات بيننا وبين هذه الجهات.
1: كيف تقيمين الأخبار دكتورة، وما هي أبرز الطرق اللي تتبعونها أو وسائل التحفيز بالنسبة للطلبة لتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي؟
0: والله إحنا هنا في الجامعة بنعمل يعني وفق منهجية معينة. طبعا إحنا عندنا كنا في مرحلة ما بننشر الثقافة، الآن إحنا بنعزز هذه ثقافة العمل التطوعي من خلال الإدارة، إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، وبنوجه جميع الجهات داخل الجامعة إن يكون في عندها دراسة احتياج بداية، ويوضعوا خطط سنوية فيها مبادرات نوعية ولها مؤشرات قابلة للقياس بيشارك فيها جميع منسوبين الجهات من ضمنهم الطلبة وأعضاء التدريس والموظفين. وبناء على هذه المنجزات بيتم يعني تكريمهم في محفل اللي هو في اليوم العالمي للعمل التطوعي بوسام تقديري. وهذا العام كان في عندنا ثلاثة جهات متميزة في ثلاثة مسارات اللي هي الريادة في العمل التطوعي، وعندنا تطوع في خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع التخصصي. كمان جامعة أم القرى عندها جائزة التميز، وفي جائزة تقديرية يعني اللي هي الدرع، أيضا مكافأة مالية إجماليها 60,000 ريال، مركز الأول 30,000 والثاني 20,000 والثالث 10,000. وفي مسار خاص للطلبة أحد معايير المشاركة المجتمعية، ففي إقبال كبير على العمل التطوعي بمثل هذه المحفزات. وإحنا كمان لما بننشر إعلانات الفرص التطوعية عندنا بنبلغ المتطوع تحفيزا له إنه إحنا حنكمل تدريبك ونمكنك وحنعطيك ساعة تطوعية وأي حاجة تخص الكساوي من ستر ومظلات، وبنوفر لك إعاشة ومواصلات، وفي بعد الانتهاء من هذه التنفيذ بنمنحكم شهادات شكر، وأحيانا كما بنقيم المحافل زي مثلا نهاية الفرص اللي هي بعد موسم الحج. وترى يعني نسبة الإقبال والمشاركة عندنا جدا عالية ما شاء الله تبارك الله، بأكثر من 77,000 مشاركة تطوعية، وبلغ إجمالي عدد الساعات 1,800,000. وهذا بيعكس أنه عندنا وعي متقدم عند الطالب بأهمية دور المجتمعي، والعمل التطوعي يعني ما صار ترى هو نشاط جانبي، لا يعني الطالب أصبح يدرك أنه هو واجب ومسؤولية مجتمعية، وصار جزء من ثقافته وسلوكه اليومي، وهذا يدل على حسن المواطن عنده.
1: على مدى انعكاس ذلك على الطالب نفسه، لا شك أنه كل الجهات المشاركة في الحج يمكن واحدة من أبرز الأشياء اللي تمر فيها أنه أعلى درجات الضغط دائما، الضغط على مستوى العمل تمر في مواسم الحج، وبالتالي العمل تحت الضغط يمكن تعتبر ميزة. أتكلم على دور التطوع في تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم، خصوصا أنهم يعملون في هذه البيئة اللي تمر بضغط كبير جدا على مدى أيام معدودة.
0: والله سبحان الله يعني هم دائما الطلبة عندنا عندهم العطاء جدا كبير في هذا الموسم وخدمة ضيف الرحمن، ورغم كل التحديات لكن ما شاء الله تبارك الله يعني ما في أي حاجة بتمنعهم، لكن هم بتتنمى عندهم مهارات شخصية طبعا اللي هي مهارة اللي

0: وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل، يعني ناس ما بيعرفوهم لأول مرة بيتقابلوا معاهم وفي ظروف مختلفة. يعني إحنا مهما دربناهم ومهما مكناهم، ترى إنك أنت تشتغل خارج منطقة الراحة حقتك في الميدان في الجو الحار، أحيانا مو كل الأدوات تكون متوفرة عندك. يعني إحنا نديهم مثلا على سبيل المثال الشنطة الإسعافية أو يكون عندهم الأجهزة القياس العلامات، لكن أحيانا ترى يعني تنتهي أو حاجة، فهم سبحان الله يعرفوا يتصرفوا ويعرفوا يوصلوا للمشرفين وتصير عندهم هذه المهارات إن هم حل المشاكل، يسووا التفكير الناقد والحل تحليل الموقف وبيحلوا مشاكل التحديات اللي هي بتواجههم.
1: دكتورة مي بقضوض، المشرف على إدارة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، شكرا لك لتواجدك معنا.
0: العفو، يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هذه الاستضافة.

0: في الختام نشكركم على جهودكم المبذولة ولكل ما تقدمونه للحجاج لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، حاملين معهم قصصا تسرد ووقائع تذكر.
1: في موسم الحج تعمل الجهات العلمية ومنسوبوها من المبتكرين لتعزيز الخدمات ذات الصلة لخدمة ضيوف الرحمن. مبدعون مع ريهام قبوري وعبد العزيز الزيد، إخراج أسامة باريان.

0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ صالح السقعبي، استشاري السكري والسمنة من تجمع الرياض الصحي الثاني. أخي الحاج مريض السكري، لدي بعض النصائح الخاصة فترة الحج. قبل السفر ينصح بأخذ التطعيمات اللازمة، ينصح بالمرور على طبيبك في حال رغبتك بالحج لإجراء التعديلات اللازمة، خاصة لو كنت تأخذ دواء الأنسولين أو الأدوية التي تخفض السكر. ينصح بالمرور على عيادة القدم السكري، وذلك للتأكد من خلوك من أي جروح، وأخذ الحذاء الخاص بالسكري وقت الحاجة. خلال فترة الحج ينصح بمتابعة السكري حسب إرشادات الطبيب الخاص فيك، وأخذ جرعة الأنسولين في وقتها المحدد. ينصح بالحفاظ على الأنسولين في الثلاجة أو الحافظة الخاصة. ينصح بوجود حلوى أو عصير في حافظة الأنسولين، خاصة وقت الحاجة للانخفاضات لا قدر الله. إخبار طبيب أو مشرف الحملة بحالتك الصحية، وذلك للمساعدة وقت الحاجة. استخدام حذاء السكري أو العربة للتنقل بين المشاعر لتقليل احتمالية الجروح في القدم. بعد الحج اطلع طبيبك على المستجدات في حال كان هناك اضطراب في قراءة السكر، وحجز أقرب موعد. دمت بصحة وعافية، وحج مبرور وسعي مشكور.
0: معلومات ونصائح طبية تخدم ضيوف الرحمن. عيادة 12 على جدة FM.

0: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
1: نحن الذين بنت مكة بأيديهم صرح الضيافة للحجاج والحرم، كنا المنازل قبل الدور نفتحها لكل ضيف أتى من أبعد الأمم. هي مهنة الشرف الأسمى ونبل رؤى واستقبال ضيف الله في القدم، خدام بيت حباه الله رفعته، نعطي بفخر وما في الجود من ندم. واليوم نمضي بروح العصر نرسمها، شركات خير تعالت فوق كل قمم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من ذاكرة الحج. معنا في هذا اللقاء سعادة الأستاذ إحسان بن صالح سراج طيب، شغل منصب مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عمل أمينا عاما لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية. أستاذ إحسان، سعداء باللقاء بك عبر إذاعة جدة.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: كنتم أنتم من سكان مكة في احتكاكهم بحجاج بيت الله الحرام آنذاك، عندما يأتون إلى أرض المملكة العربية السعودية هنا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، أنتم من تستقبلونهم عندما يأتون من ميناء جدة الإسلامي إلى مكة. يا ريت ناخذ الحكاية من بدايتها أستاذ إحسان.
1: أنا عشت ولدت في الغزة. نعم. ونشأت بداياتي الأولى وتنقلنا في عدد من المساكن المحيطة بالمسجد الحرام، بعد كذا سكنت في برحة المنكاب وفي ما بين القرارة والشامية، وبعدها سكننا في مقرات الفاتحة في المدعى، وبعدها انتقلنا إلى الروضة بالشيشة عندما بنى والدي منزل في هذا الخصوص. أيضا بالنسبة لي وبالنسبة لوالدي والبدايات الأولى في الغزة، الغزة كانت هي أجمل شوارع مكة المكرمة، وفيها يمر الحجيج متجهين إلى المسجد الحرام باتجاه طبعا الجنوب كان، والناحية الغربية الغزة تمثل الناحية الغربية الشمالية لموقعها للمسجد الحرام، وكانت يعني المظاهر حقت الحج نشوفها بأجل صورها ومناظرها من الوافدين إلى بيت الله الحرام والملبين والمكبرين والمهللين وهم في طريقهم إلى المسجد الحرام عبر الغزة وعبر المنطقة المجاورة لها المدعى تقريبا الموصل إلى المسجد الحرام. في هذا المكان الجميل ولدت ونشأت. أنا الآن أبلغ من العمر يعني في 75-76 سنة. كيف يبدأ استعداد أهل مكة للحج؟ من إخلاء الأدوار السفلية والأولى والثانية والثالثة والطلوع إلى الأدوار العلوية، حتى البعض منهم يجلس في المبيتات لتأجيرها على الحجاج الوافدين من مختلف أصقاع الأرض، وكان الحجاج على حسب هوياتهم وجنسياتهم يؤتون من مناطق متعددة. ولمكة كانت خاصية أن البعض المطوفين اللي فيها كان يعني مثلا في شبه تخصص في التوزيع، العجم مثلا في تقريبا في الفلق وفي القرارة وفي هذه الأماكن، وكانوا مطوفينهم في هذه الأماكن. الأتراك كانوا برضو في أماكن الشبيكة والمحلات إلا موجودين فيها، يعني كان في توزيع جغرافي بحسب مناطق المملكة حسب انتشار المطوفين لكل فئة من هذه الفئات. فالغزة كانت تبر فيها أفواج القادمين والذاهبين إلى المسجد الحرام عندما يأتوا للعمرة وأداء النسك، وعندما يطلعوا للحج وتبدأ الاستعدادات المبكرة للحج بمختلف الطوائف، بدءا من المطوفين والتجار اللي يوفروا الاحتياجات الخاصة سواء كانت غذائية أو كانت ملابس أو كانت هدايا أو كانت غيره، وتمتد في أسواق سويقة والجودرية والمدعى والمحلات هذه اللي تقريبا كانت محيطة بالمسجد الحرام.
0: نشأتكم أنتم هناك في هذا المكان في مرحلة الطفولة، يعني مما أعطاكم خبرة واحتكاك بحجاج بيت الله الحرام الذين يأتون من أنحاء العالم، من شرقها إلى غربها، من جنوبها إلى شمال. أنا ودي أستاذ إحسان أسأل، هل كنتم لكم في تلك الأعوام وأنتم في مرحلة الطفولة إرشاد للحجاج؟
1: كان الواحد طبعا يساعد والدي، أنا والدي كان تاجر قماش وكنت أساعد الدكان وأروح معه في سويقة.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت كنت أبسط بسطة صغيرة كده وأبيع فيها الشربيت وأبيع فيها المثلجات اللي موجودة عندما يخرج الحجاج من الحرم نبيعها عليهم. أيضا كنا نساهم في خدمة الحجاج عندما يستأجروا المنازل، نشيل حوائجهم وحاجاتهم ونفضل نساعدهم في الوصول إلى الأماكن اللي هي خاصة بالحرم، الطواف، المسعى، الأمور الشراء بالنسبة للحاجات، تعريفهم بالأسواق، تعريفهم بالحاجات. حتى البعض مننا كان يعني يعرف بعض اللغات اللي موجودة على قدر لغات البيع والشراء، الجاوة مثلا أبا نام توال، أبا خبر كيف حالك، طيب مدري، التركي نفس الصفاء جلدم

0: يعني يعرفوا يلقطوا قالوا شيء من بعض المفردات البسيطة في التعامل اليومي مع الحجاج.
1: وهذا ما صقلت الأستاذ إحسان كخبرة مما أعطته يعني بحبوحة من العلم احتك بهؤلاء الحجاج الذين يأتون من أصقاع العالم.
0: طبعا كانت في حلقات في المسجد الحرام.
1: حلو.
0: كانت من مختلف طوائف الحجاج على مختلف مذاهبهم الأربعة.
1: نعم.
0: وكان في كل ركن من أركان المسجد الحرام علماء لكل بعض هذه المذاهب يوعوا الحجاج ويبصروهم بمناسك الحج وأيضا العبادات اللي هي مطلوبة منهم ويهيئهم لهذه المرحلة مع المطوفين إلا موجودين معهم. وكان بعض الحجاج يحرص على الحضور إلى هذه الحلقات في الأيام الأولى من أيام شهر ذي الحجة ويستفيدوا من بعض العلماء اللي كانوا يجيدوا هذه اللغات المختلفة بلغات بلدهم. وأيضا كان المطوفين أصحاب وأبنائهم أصحاب فكر ودراية بمواقيت الحج ومناسك الحج والأحكام الحج اللي هي متعلقة به، فكان نوع من التوعية بيتم من خلال الاحتكاك المباشر. على سبيل المثال حتى لما بيأخذوهم من المنزل اللي هو موجود فيه الحجاج وهم بحاريمهم وينزلوا ويبصروهم كيف يبدأوا يعني الطواف، كيف يبدأوا السعي، إيش يقولوا الأدعية اللي هي مأثورة في هذه المواضع، شرب ماء زمزم غيره، الأماكن المقدسة اللي مشهورة، الأماكن الأثرية اللي معروفة في مكة المكرمة بمختلف مناطقها، ويعني المحلات اللي سكنوا فيها بعض الصحابة زي مثلا شعب علي، وهناك كمان الموضع اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قبور المعلاء الصحابة رضوان الله عليهم اللي توفوا في هذه القبور، أيضا المشاعر المقدسة تكون في جولات للطلوع إلى عرفة ومنى وتعريفهم بها وتعريفهم بالأماكن والمحلات اللي موجودة، وحتى يروحوا الجبل الرحمة ويتفرجوا على المناطق الحج بحيث تكون عندهم الخبرة والدراية عندما يبدأ التطبيق الفعلي للحج، يكون في عندهم نوع من التبصير والإدراك بهذا الخصوص.
1: نعم، عملكم وأنتم أمينا عاما لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في المملكة العربية السعودية.
0: بالنسبة لهيئة الإغاثة الإسلامية فهي هيئة يعني أهلية ومنظمة يعني شعبية تشرف عليها رابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة تعد من أكبر المنظمات الدولية في العالم لدرجة أنها دعيت للمؤتمرات الدولية اللي كانت يعني تناقش احتياجات الأمم المتحدة في مناطق الكوارث والنكبات، وهي تعنى بهذا الجانب. الهيئة كانت تعنى بتقديم المساعدات الإنسانية للمحلات المنكوبة والإغاثات ورعاية الأيتام في مختلف دول العالم الإسلامي ورعاية الفقراء، ولها مكاتب منتشرة في مختلف دول العالم إلى أن قام مركز الملك سلمان يحفظه الله الذي قام على نطاق أوسع وأكبر فتولى جزء كبير من المسؤوليات اللي كانت تقوم بها الرابطة مع مسؤولياته العظام والكبيرة اللي شملت العالم كله تقريبا حتى بدون تفريق بين دين أو لون أو جنس لتقديم المساعدات الإنسانية من بلد الخير والبركة والإنسانية إن شاء الله اللي بيشع نورها على العالم كله بضوء الإسلام إن شاء الله.
1: أستاذ إحسان، نتكلم أيضا عن التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية الآن في فترات الحج والتغير من الماضي القديم إلى إن شاء الله إلى الجديد بعد ذلك رؤية 2030.
0: والله يعني الفرق شاسع وكبير ولا يمكن وضعه في مجال المقارنة. أنا أذكر أننا في الثمانينات الهجرية عندما كنا ننزل إلى الحرم في أوائل الثمانينات الهجرية ونذاكر في الحرم لأن الحرم كان بارد وبيوتنا كانت ملاس قريبة من الحرم، فكان يعني يمكن ما في ولا 200 ولا 300 واحد بعد ساعة أو ساعتين من صلاة العشاء. الآن لا يمكن أن يوصف. أنت تشوف في رمضان وفي الحج، في رمضان وصل عدد المصلين إلى قصر السقاف أو إلى منطقة أمانة العاصمة وعلى امتداد البيوت وعلى امتداد العماير الضخمة التي أقيمت والأبراج السكنية وفوق ولا محيطة بالحرم، أصبح حج مليوني ما هو أو عمرة مليونية، وأصبح شيء لا يمكن أن تقيسه بالزمن السابق إلا في أوائل الثمانينات الهجرية. قلت لك يعني الحرم بعد ساعة من أذان العشاء ما تحصل فيه ولا 200 نفر، الآن الحرم طول الوقت مليان. شوف الصور اللي بتنقل في الحرم عبر الأقمار الصناعية وعبر قناتين الجميلتين إلا أسستهم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتنقل الإسلام إلى جميع أصقاع العالم.

0: الشخصية في إدارة الحشود، أي ملعب في 100,000 متفرج أحيانا بيصير في اضطرابات، بيصير في مشاكل، هذا ملايين ومو ملايين، حتى الملعب اللي بيجوا فيه فئة الشباب، هذه الملايين تيجي من مختلف الأعمار، من السن اللي في المهد إلى سن الشيخوخة إلى العجزة إلى المقعدين إلى غيره، وأصبحت الخدمات متوفرة بمختلف، حتى يعني تشوف الحرم متوسع أكثر من 20 مرة من الحرم اللي أعرفه في الثمانينات الهجرية. أما بالنسبة للخدمات فتشوف خدمات المياه زمزم وانتشارها والكيفات والنظافة اللي هي موجودة على مدار 24 ساعة، وأيضا الأدوار المتعددة التي أضيفت إلى المسعى، والأدوار المتعددة التي أضيفت إلى ساحات المسجد الحرام، والشيء يعني لا يمكن أن يوصف، وهذا من فضل الله على هذه البلاد وساكنيها وحكامها.
1: أستاذ حسان، إحنا بس نبغى إضافة أخيرة من ذاكرة الحج.
0: اللي أقوله لحجاج بيت الله الحرام إنهم ينصرفوا لعباداتهم، وأنه يتبعوا الأنظمة اللي المملكة العربية السعودية بلغتها، حتى لدرجة إنه الحاج من بلده بتتشال شنطته وتوصل لمكان المطوف أو المؤسسة اللي ينازل فيها أو مكان إقامته اللي حيكون فيه في الحرمين، والتنظيم الرائع اللي صار في مسائل إدارة الحشود والطلوع لعرفة والنفرة من عرفة، وتوفير والاستفادة من كل البرامج اللي المملكة أتاحتها، واتباع الإرشادات الخاصة بالمطوفين ورجال الأمن لتيسير وصولهم إلى حج آمن سليم، وأسأل الله لهم العفو والعافية، وأن يستفيدوا من الخدمات اللي موجودة، خدمات صحية، خدمات تموينية، خدمات بمختلف المجالات، وأن ينصرفوا إلى العبادة ولا يلتفتوا أي شيء غير هذا الذي قدموا من أجله، والمحافظة على يعني نظافة الحرمين الشريفين وعلى يعني احترام شعائرهم. أسأل الله مزيد من التوفيق لبلادي، وأن يأخذ بأيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى كافة المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ونحن خدام ضيوف الله وخدام دولتنا وحكومتنا إن شاء الله.
1: سعداء باللقاء بك أستاذ حسان بن صالح سراج طيب في حج بيت الله الحرام لهذا العام. شكرا لك على أن كنت معنا في هذه الحلقة.
0: شاكر لكم هذه الاستضافة الجميلة، سائل الله لكم التوفيق، وأن يأخذ بيدكم لكل خير، وأن تكونوا منارات إشعاع للعالم الإسلامي كله من خلال الرسالة الجميلة التي تؤدوها في جميع وسائل الإعلام المختلفة في المملكة، من إذاعة وتلفزيون وصحافة، والحمد لله على ما وصلنا إليه من خير.
1: شكرا لك أستاذ إحسان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بين ضجيج الحشود وتكرار المواسم هناك ذاكرة لا تنسى، ذاكرة أولئك الذين عاشوا الحج من زاوية مختلفة. من ذاكرة الحج مع وليد فيومي، إخراج ياسر الجهني.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وأعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الحج بملامح علمية. وحلقتنا اليوم نتحدث فيها عن توسط مكة المكرمة لليابسة. أنا الدكتور محمد الشمراني أحييكم وأسعد بصحبتكم. في بداية حديثنا عن مكة أم القرى، لعلنا نتحدث عن موضوع أثبته العلم حديثا، وهو إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. جاءت الدراسة الأخيرة للدكتور المهندس يحيى وزيري، والذي تحدث فيها أيضا هو الآخر أيضا عن توسط مكة المكرمة لليابسة. طبعا لإثبات توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، تم استخدام برنامجين معروفين، الأول جوجل إير، والبرنامج الثاني قبلة لوكيتور، وهو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أي نقطة على سطح الكرة الأرضية. نرجع للأقمار الصناعية وللبرامج المستخدمة عندنا. طبعا نرجع للقارات، وقد تم تقسيم القارات إلى القارات القديمة والقارات الحديثة. القديمة بتشمل إفريقيا وأوروبا وآسيا، والحديثة بتشمل الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. طبعا تم تحديد نقاط، تم اختيار مواقع محددة ممثلة بخطوط الطول والعرض، والتي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم القديمة اللي هي إفريقيا وأوروبا وآسيا. ثم أيضا تم تحديد مجموعة من النقاط أيضا لها خطوط طول ودوائر عرض تمثل أقرب مسافة لمكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد الأمريكتين وأستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية. أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط في حدود القارات القريبة لمكة المكرمة. كذلك مجموعة تم أيضا تحديد مجموعة من النقاط التي تمثل أبعد مسافة عن مكة المكرمة من حدود قارات العالم الجديد. وأخيرا أيضا تم اختيار مجموعة من النقاط التي تمثل المراكز الجغرافية التي تتوسط قارات العالم الجديد. طبعا اتضح أن المسافة المتوسطة ما بين أبعد حدود في قارة إفريقيا وأوروبا اللي هي جزيرة آيسلاند وآسيا تساوي حوالي 6442 كيلو متر، مع وجود جزء من قارة آسيا. طبعا الأجزاء أو النقاط اللي تم تحديدها في القارات القديمة، اختاروا بلدة جنوب إفريقيا، واختاروا أيضا الساحل الغربي، وفي أوروبا اختاروا جزيرة آيسلاند. أيضا تم النقطة الثالثة، تم اختيار أيضا مواقع محددة أيضا بنقاط خطوط طول ودوائر عرض أيضا تمثل أبعد مسافة ما بين مكة المكرمة والحدود البعيدة أيضا من قارات العالم الجديد. مستمعين الكرام، لو وضعنا دوائر، مركز الدائرة هو مكة المكرمة، ثم وصلنا النقاط المختلفة للحدود الخارجية للقارات القديمة، نجدها بتمثل دائرة. ثم لو انتقلنا أيضا إلى القارات الجديدة والنقاط القريبة ووضعنا دائرة مركزها أيضا مكة ووصلنا بين هذه النقاط بنجد أنها بتأخذ شكل دائري. كذلك الحواف البعيدة للقارات الحديثة أيضا لو وصلنا بين هذه النقاط الموجودة عندنا من دائرة مركزها مكة سنجد أنه طلعت عندنا أيضا دائرة مكتملة. ثم أخيرا تم استخدام المراكز الجغرافية في قارات العالم الجديد، ويقصد بالمراكز أو بالمركز الجغرافي لأي قارة أي النقطة التي تمثل المركز المتوسط لهذه القارة من حيث المساحة. وجد ولوحظ أنه عندما نضع

0: المراكز الجغرافية نجد أنها أيضا بترسم لدينا أيضا دائرة مكتملة، دائرة مكتملة. إذن هذه النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خلال مستويات موجودة عندنا، من خلال الدوائر الموجودة عندها. وأخيرا فإن مكة تبتعد تقريبا بنفس المسافة عن النقاط التي تتوسط قارات العالم الجديد عن وعن مراكزها الجغرافية. في نهاية حلقتنا أتقدم لكم مستمعينا الكرام بخالص الشكر أن أتحتم لنا أن نقلب صورة إعجازية بسيطة في كتاب الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبحر في علم الله الواسع ونتلمس إبداعه وإعجازه تعالى في خلق الزمان واصطفاء المكان. الحج بملامح علمية بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي. إخراج أسامة باريان.

0: جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا. الانسياق خلف إعلانات الحج الوهمية وخدماتهم المغرية يوقعك في فخ الاحتيال. اتبع الوجهة الصحيحة وكن عونا لوطنك في محاربة الفاسدين. لا حج بلا تصريح. أكدت هيئة كبار العلماء أن استخراج تصريح الحج والتزام قاصدي المشاعر المقدسة بذلك يستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التنظيم والتيسير على حجاج بيت الله الحرام أثناء أدائهم مناسك الحج. جدة اف ام تتمنى لكم حجا مبرورا.
1: ضيوف الرحمن، الالتزام بأنظمة الحج واتباع الإرشادات